المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأن

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.

فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا.

ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

0: شريدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشت من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: قدوات ملهمات، قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات، قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. نواصل مع قصة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء زوجة وعلي بن أبي طالب. وكنا قد ذكرنا في الحصة الفارطة قصة خلاف وقع بينها وبين علي بن أبي طالب، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصرف بحكمة بالغة في هذا الخلاف. تصرفها هي، لم تغادر بيتها، تصرف زوجها أنه كيخذيته فورة الغضب خرج من البيت كي لا يفعل ما لا يسوء زوجته. هذا فضلا على أنه نكمل في الموضوع هذا، لأنه موضوع الحقيقة جينا ياسر خلافات زوجية والعلاقات الزوجية للأسف وليت خرجت من التكامل للصراع، وكأن الإنسان يبدأ حياته الزوجية بالصراع، شكون أقوى، شكون يغلب، ما تحكمش فيها، ما نحكمش فيك، ما تربطنيش، ما نربطكش. يعني ليست هذه الحياة الزوجية، يعني للأسف هذه مسألة أنه داخلين شكون أقوى من الآخر، ولا داخلين كأنه كل إنسان شادد موقع دفاعي خاطر الآخر يهاجمه بناء على نصائح، ما تخليهوش يحكم فيك، ما تعملوش كذا، ما تقدلوش كذا. احنا الحقيقة منين ناخذوهم نصايح حياتنا الزوجية؟ ناخذوهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسيرة ثرية، يعني عندها القرآن، آيات القرآنية والسيرة النبوية والأحاديث فيها الكثير والكثير والكثير من اللي يصلح ولا تمشي بهذه الحياة الزوجية، وتمشي بسلاسة، وتمشي بتفاهم، وتمشي بمودة ورحمة. القرآن قال لك إلي الحياة الزوجية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. برك الكلمة هذه، اللباس والستر، اللباس ومحط الأسرار. اللباس أنه يعني يلبسك، شو معناها؟ معناها يكملك، يغطيك، يعني ما هوش يتصارع معاك. علاش ما تكونش الحياة الزوجية بالطريقة هذه؟ يعني كل واحد فينا يفهم. الله عز وجل قال في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. شو معناه؟ معناها راهو كل واحد فينا خلق لوظيفة معينة، بتركيبة جسدية معينة، وبتركيبة عقلية معينة، وبتركيبة هرمونية أيضا معينة، يزمو يحترف ما في نفسه. والشخص الآخر خلق بتركيبة أخرى، وهذا يكمل الآخر. للمرأة باش تتمنى ما فضل الله به الرجل، وللرجل أيضا باش يتمنى ما فضل الله به المرأة. فالراجل غطاء وستر لزوجته، قوام عليها يحتويها ويحميها. أهوني، هل يعقل أنه رجل في وقت خلاف زوجي طرد مرته من الدار؟ يعني داره دار شكون؟ داره هو. لكن الله عز وجل في الآيات القرآنية الكل نسب البيت لمن؟ للمرأة. وهي لا تملك البيت، لكن هي ربة البيت، لكن البيت هو حاول لها. يعني هل يعقل؟ يعني للأسف نسمعوها ياسر هذه، وخصوصا في الغربة. يعني تصور امرأة متغربة ولا عندها أهل ولا عندها أخو ولا عندها أبو ولا عندها سند، والراجل يطردها من الدار. يعني هل يعقل مهما بلغت يعني حدة الخلاف بيناتكم؟ لا، فمش امرأة تخرج من دار، تخرج وين تمشي؟ وين تمشي؟ يعني يعني ينافي الرجولة تماما، وهو أمر محرم وشنيع. لا في الرجولة ولا حتى في الجاهلية ما كانش يتعمل، ولا في المروءة. نسمع نساء يخرجوهم يطردوهم في الليل، يقولها برا أخرج عليا، وين مش تمشي وما تخرج من دارك. لا تخرجوهن من بيوتهن. فديما البيت يضاف للمرأة. لماذا؟ لأنه كما قلنا فطرة المرأة تناسب البيت، لأنه المرأة يحميها البيت ويحميها الزوج. فأنت على القليلة كما معاش تقدر تحميها، ما تخرجهاش من بيتها حتى تلقى لها حل. ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، أن يأتينا بفاحشة مبينة. وحتى في الحالة هذه فمش مرأة تتلوح في الشارع. ما هوش معقول أنه مرأة تبقى في الشارع وساعات يطردها هي وأولادها من الدار، مش هي فقط لكن هي وأولادها. هذا جرح غائر، مش يبقى ذكرى سيئة لأولادك. وديما مش معقول أنه ندمج الصغار في هذا الخلاف. فأنت تعامل معها وكأن أباها يراك، وأكثر من هكا تعامل معها وربك يراك. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علاش كي نتزوجوا سمحني وإحنا نصليوا في المسجد وإحنا ما شاء الله علينا لبسين ومستورين ونطيعوا في ربي، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. شوف طهر الشيخ طهر بن عاشور ماذا قال في تفسير هذه الآية. يعني باهي إحنا نلوجوا على القبلة وين، وأوقات صلوات وين، يبي علاش كي نتزوجوا نحربوها؟ معناه كي نتزوجوا زادا وين الإحسان؟ كي نتزوجوا وين ولا تنسوا الفضل؟ قالك الحقوق والواجبات، لا قالك ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا وين؟ وإحنا نطلقوا. فإحنا للأسف

لازمني نعمل هكا شو ما نغشش بابا، ولازمني نقول هكا شو ما نغشش أمي. وللأسف صغار مكبوتين، يعني معناها يعيشوا هالصراعات هذه بألم نفسية وجراحات نفسية. والله عز وجل علمنا كيفاش نتزوجوا، وعلمنا كيفاش نفارقوا، امساك بمعروف أو التسريح بإحسان. الإحسان، التقوى. سورة الطلاق أكثر كلمة ذكرت فيها التقوى. ويني التقوى في الطلاق؟ ويني أنه إنسان ولا تضرهن لتضيق عليهن، يبدأ يضر فيها ويبدأ يؤذي فيها ويبدأ كذا، واستحالت العيشة وعايش مع امرأة أخرى، والله أعلم شنو يعمل، وترك بيته كذا، ومانيش مطلق، ومانيش باش نطلق. يعني أدفع فلوس، أنت تؤذينا وتزيد تدفع فلوس باش؟ أين الله في زيجاتنا؟ أين الله في طلاقنا؟ علاش ولا تنسوا الفضل بينكم؟ الفضل من الفاضل هكا ولا؟ لأنه في الحياة الزوجية المعاملة ماهيش حقوق وواجبات، المعاملة بالفاضل، بفضل الإحسان من الراجل ولا من المرأة. كما نسيت وللأسف داخل عليهم مدخلات متاع لا يجب عليك خدمة البيت، ولا يجب عليك الكنس والطبخ ودرشن وكذا وكذا وكذا. يباهي العرف بما جرى العرف. يعني هي مش حكاية ناقف هوني أنا، حتى هو لا يجب عليه كذا وكذا وكذا، فإذا باش ناخذها يجب ويجب ولا يجب كذا، فكل إنسان يخدم في حدود طاقته احنا نقوله، وكل إنسان لازم باش يزيد الإحسان في الحياة الزوجية. واضح؟ إذن الخلافات تصير، حتى كي تصير ماهيش آخر الدنيا، ماهوش كل خلاف يؤدي إلى طلاق. تصير خلافات، وصارت حتى في بيت النبوة. طريقتنا احنا في التعاطي مع هذه الخلافات، طريقتنا في حلها، طريقتنا في التحكم في المشاعر والانفعالات، هي اللي تخلي الخلاف هذا يكبر وإلا يتلاشى. نعود بعد الفاصل.

0: أو عنها حتى ماتت. وصارت حادثة أخرى، أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل. غضبت فاطمة وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي. أخرج البخاري ومسلم الشيخان في صحيحيهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. يعني تنشوفوه المدخل هذية، يعني ذكي جدا من السيدة فاطمة. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته الراوي يقول حين تشهد يقول: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها هي بضعة مني، يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس اللي هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي ابن خالتها ابن هالة يعني أخت خديجة رضي الله عنها. فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. به علاش عطيت الطرق هذوما لكل الحديث هذا؟ لأنه كل طريق للحديث يعطينا فائدة. نرجع للحديث، يعني أبو جهل بطبيعة هو من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة بني مخزوم، وكانت القبيلة هذه تنافس بني هاشم في السيادة وفي كذا يعني. فأبو جهل كان عدوا لدودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءت السيدة فاطمة علي أراد رضي الله عنه أن يخطب بنت أبي جهل، سمعت السيدة فاطمة بطبيعة الحال أخذها ما تأخذ النساء من الغيرة، فقالت: كيف يتزوج علي بنت أبي جهل؟ والمرأة كي تحب رجلها بطبيعة تغار عليه غيرة شديدة. فالمدخل اللي دخلت له سيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل يعني يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يعني ما جيتش قالت نفسي، ويعني كانت تقدر السيدة فاطمة تقول علي أراد أن يتزوج علي وكذا وكذا يا رسول الله، لكن دخلت مدخل تريد أن تحثه أن يعني يقف لعلي بن أبي طالب في هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال: أنا أنكحت أبا العاص بن الربيع. شكون؟ زينب ابنته، ابنته تزوجت أبا العاص بن الربيع. فحدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. قال بعض العلماء أنه وعده ألا يتزوج على زينب، وإني لست أحرم حراما ولا أحل حلالا، يعني أنا لا أريد أن تتأذى ابنتي، هذا من حقي، ابنتي ستتأذى بهذا الزواج. وقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وركز في كثير من الطرق أن فاطمة بضعة مني، بضعة بالفتح، البضعة هي قطعة من اللحم وقد تكسر، أي أنها جزء منه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كيف يتغلغل حبها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أي مدى، لين يقول هي جزء مني، يعني إذا فاطمة إذا أنا، يشوف إلى أي درجة هو يحبها. وإذا أنا في الطريق الآخر وإني أكره أن يسوءها، يعني لا أسمح لك يا علي أن تؤذي فاطمة، وفاطمة ستتأذى بهذا الزواج. به ذكر العلماء، وهذا ذكر في فتح الباري، يعني أسباب، جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. منها أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة كما قلنا، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب بطبيعة الحال، كما قال: وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والثاني خشية الفتنة على فاطمة في دينها رضي الله عنها، في رواية البخاري: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. أم سلمة وقت لجاي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى زوجها، فقتلوا: أنا امرأة غيور ولديك نساء عدة، وأخشى أن الغيرة متاعي تخليني نتجاوز حدي. فالغيرة هي من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فالمرأة ممكن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها. يعني المرأة كي تغير تنجم تدمر الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وقتها، قالها: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها من قلبك. فدع الله لها. يعني نجم المرأة يتقدم لها إنسان، يعني ما يعيب شيء، معناه إنسان ذو خلق ودين وكل، سبق له الزواج ولا يبدأ عنده أولاد ولا كذا، وتقول لك أنا نغير أحيانا حتى علاقته بزوجته السابقة، ولا هو زاد على معناه هي علاقتها. رجل يقول لك أنا مثلا امرأة تزوجت من قبل، ممكن أنا نغير ياسر، لا، هذه أمور مشروعة فيها حتى إشكال، وتمشي شخصيات. يعني فما إنسان يتقبل فما إنسان ما يتقبلش، يعني خاصة وأنه بخلاف الغيرة فاطمة رضي الله عنها فقدت أمها، وفقدت زيتها أخواتها واحدة بعد واحدة، يعني أخواتها الكل فقدتهم في حياتها، زينب ورقية وأم كلثوم. يعني شوف قديش هي موجوعة، لم يبقى لها من تستأنس به، ممن يخفف عليها الأمر، ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. ريت علماءنا قديش انتبهوا للجانب النفسي. يعني أنت قبل ما تخمم أنك امرأة يعني تسيبها ولا تنفصل عليها، فكرت أنه شكون عندها هي، فكرت شكون عندها قبل ما تهجرها؟ ما عندهاش أخت تفضفض لها، ما عندهاش بو حي اللي هو يعني عاونها. يعني الواقعة هذه يقول ابن حجر كانت بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. من الأسباب الأخرى استنكار أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد، وهذا قد ذكره في الحديث. والسبب الرابع بطبيعة تعظيم لحق فاطمة وبيان لمكانتها ومنزلتها، وهذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. نلتقي في الحلقة القادمة مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون على القرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب

لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد

عليكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

هما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 33، أي من قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم، إلى الآية 37، أي إلى قوله تعالى: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
7: ياسين الشريف،
6: والطالبة
8: هبة ترابلسي،
6: والطالبة
9: أمة الله لهميس.
6: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ذلك عيسى بن مريم.
1: ذلك عيسى بن مريم.
0: قول الحق.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم، أولا حرف الذال دائما حال الابتداء، لا نختلس صوت الذال، فلا نقول ذلك ذلك، لا ذلك عيسى بن مريم. كلمة مريم ترقيق الميم وتفخيم الراء ثم ترقيق الياء ما را يا مريم هكذا. قول الحق، كلمة الحق أو الحق دائما لابد من ترقيق الحاء، الحاء فلا نقول الحاء، فالانتباه. قول الحق الذي فيه يمترون، نفس الشيء، التاء هنا مرققة فلا نقول يمترون، لا يمترون. في قوله تعالى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، الها في كلمة الله هنا طبعا دائما مرققة فالانتباه، لا نقول وأن الله ربي، خاطرنا قبل حرف اللام مفخم وبعد حرف الراء مفخم، فربما الإنسان يقرأ الها بالتفخيم فيقول وأن الله ربي، لا وأن الله ربي وربكم. نفس الملاحظة حرف الواو، الواو دائما إذا جاء بعد حرف مفخم فالانتباه، لا نقول وربكم و، لا و وربكم، فالانتباه. هذا صراط مستقيم، طبعا هذا مد في الهاء ومد في الذال، فلا نقول هذا صراط، لا هذا. ثم الصاد من حروف الإطباق و جت هنا فيها حركة الكسر فالانتباه، لا نقول صراط صي، لا صي، كسرة خالصة مع بيان التفخيم والإطباق، صي إي صي، دائما حركة الكسر هو حرف إي، صي صراط، طبعا بين الطاء كذلك المفخمة هنا ولكن لابد بين حركة الضم بضم الشفتين. في قوله تعالى فويل للذين كفروا، واضح كفروا، ثم من مشهد يوم عظيم، ع ترقيق العين ثم ضاء مشالة طبعا مخرجها طرف اللسان فالانتباه، ثم حركة الكسر لابد أن تكون واضحة فلا نقول عظيم عظيم، لا عظيم. في قوله

مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا وبعدها مباشرة في ضلال مبين، هذه ضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس فالانتباه. إذن على بركة الله نشرع في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ذلك عيسى بن مريم.
1: ذلك عيسى بن مريم.
0: قول الحق.

0: من ولد
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد
0: سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
1: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن

0: مبين.
1: أحسنتم، بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

0: عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

0: وما يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة. تفضل يا هبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

0: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت هبة، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أستغفر الله مما كان من زلدي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
3: إسلامنا دين السلام.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
3: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
4: حسبي ربي جل الله.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
5: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
6: من رياض السنة النبوية.
7: صلى عليك الله يا خير الورى.
8: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
6: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
8: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان.

0: فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

يموت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام
2: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.

اللهم خاب الأمل إلا منك وانقطع

انقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم

فلقد أتاك من المغيمين عفوا.

ارحم يا ربي واسمع نداي، ارحم يا رب ارحم.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمقي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا خالق الأكوان ويا سامع الدعاء، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، إلهي قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. إلهي هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم. يا رب يا أكرم الأكرمين، إن كان عفوك لا يرجوه ذو شرف، فمن يجود على العاصين بالكرم.

إلهي، أنت المشفق الرحيم، أفقنا وجوارحنا تسبح بنورك وتقدس عظمتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ويسرها في وجوهنا، أنت الرفيق وأنت الصاحب في كل شيء. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وكن لنا ولا تكن علينا، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليس لهم طعام

وإلى الأرض كيف سطحت.

لست عليهم

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى ولا داء، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهالينا، بسم الله على أحبابنا، بسم الله على كل ما أنعم الله به علينا. يا الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا لطيف يا قاهر، يا عليم يا محيط، يا واسع يا حفيظ يا عظيم، أسألك يا الله، يا رب الأرباب، أن تحيي قلوبنا وأرواحنا بنور معرفتك وبنور محبتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك، وأن ترزقنا حسن القيام بحقك، وأن تملأ أيدينا من طيب رزقك، وأن تشملنا بخفي لطفك ورأفتك، وأن تملكنا زمام أنفسنا حتى نقودها إلى ما فيه رضاك ونيل القرب منك. اللهم طهرنا من دنس المخالفات والغفلات والشهوات، وآتنا رحمة من عندك، وعلمنا من لدنك علما، وهب لنا حكمة وحكما، وعافنا من سخطك وغضبك ومن جميع أنواع بلائك. اللهم احفظنا من شرار خلقك وشرورهم، ومن الشرور كلها، ومن جميع البليات والمحن، وأعذنا ربنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهب لنا فضلا عظيما، وكفر عنا سيئاتنا، وأدخلنا مدخلا كريما، يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غايتنا حبا فيك. اللهم أتم علينا النعم، ووسع لنا الأرزاق، ردنا إليك ردا جميلا، نسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أبعد عنا وعن عوائلنا أذى الدنيا ومصائب الدهر وفواجع القدر وحيرة النفس، واجعلنا منعمين، اجعلنا منعمين هانئين راضين، شاكرين لنعمتك دائبا وأبدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وافتح لنا كل أبواب الخير والتيسير في كل ما نخطو في دار الدنيا. يا رب، تولى أمورنا بحسن تدبيرك وسعة فضلك وجميل كرمك. اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. نسألك يا ربنا رزقا واسعا لكل محتاج ومسكين. يا مقيل العثرات أنت يا الله، ويا قاضي الحاجات أنت يا الله. اقض حوائجنا، فرج كربتنا، ارزقنا من حيث لا نحتسب. يا ربي أنت أكبر من الحظ، وأكبر من هذا التعجيز، وأكبر من هذا التعقيد، وأكبر من هذه البعثرة. اختر لنا ولا تخيرنا، واكفنا شتات العقل وحزن القلب وحيرة النفس، وارزقنا طاقة نعيش بها ونتحمل ونرضى ونتأقلم ونتقبل ونتجاهل ونسعى ونصبر، فعليك توكلنا وأنت خير وكيل. أسألك ربي بجلال العزة وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهي، إن كان عفوك يمحو الذنوب فكيف ودك، وإن كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك، وإن كان حبك يدهش العقول فكيف قربك، وإن كان قربك يزيل الهموم فكيف النظر إلى وجهك الكريم. فاللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ذرفت العيون في محبته شوقا، ولهجت الأفواه بذكره طاعة لك ومنك أمرا، وتعطرت الآذان بسيرته هديا، وتطلعت القلوب لرؤيته حبا، وودت الأنفس لو أدركته زمنا. وسلم عليه وعلى أهله ومن تشرفوا به صحبا. يا ربي تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والر

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بأهل ودي، أهلا وسهلا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم المبارك. أي والله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا مع كل مناسبة من المناسبات الدينية والإسلامية. أي والله، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الجود والكرم والإحسان والمنن أنت يا الله، أن جمعتنا على مائدة جديدة من موائد ذكرك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أهلا وسهلا بهذه القلوب الأبية الذاكرة الشاكرة والمصلية على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب في هذا اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 24 من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لي المادة التقنية زميلي الفاضل فؤاد اليعقوبي، تحية طيبة لك، وفي الإخراج المرئي أختي سوسن، وفي أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، ومع بشارة صباحية وكعادتنا إن شاء الله ننطلق على بركة الله. بشراكم بنفحات ربانية عظيمة لا تفوت. إي والله، لذلك لنجدد النية سوية ولنهيئ هذه القلوب للصيام. للصيام، نعم. طيب لمن نسي؟ اليوم هو اليوم، مع غد إن شاء الله، أو غدا إن شاء الله مع بعد غد، بمعنى تاسوعاء مع عاشوراء، أو عاشوراء مع اليوم 11 من شهر الله المحرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، ألا وهو يوم عاشوراء وهذا الشهر. يقصد الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بمعنى شهر رمضان. الحديث مروي عن الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى يتحرى أيها السامع الكريم، يعني يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، رواه الإمام مسلم. ويوافق يوم عاشوراء كما ذكرنا اليوم 10 من شهر الله المحرم، إذن يوم الخميس. نحن نذكر قبل يوم بعد يوم، المهم في هذه الأيام قلنا لمن لم يستطع ولمن نسي، الحقيقة أنها يوم غد، لكن يوم قبله أو يوم بعده. فلنحرص جميعا أيها الأحبة على صيام هذا اليوم المبارك، اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وطمعا في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي رحمته. والكل يحمد ربه أن جعل طرفي العام الهجري شهرين محرمين، ينتهي بشهر ذي الحجة ويبتدئ بشهره المحرم، إشعارا للمؤمن بأن يختم عمله بالخير وأن يفتتحه بالخير. قبل أن ينتهي العام نصوم يوم عرفة فيغفر الله لنا، وفي بداية العام نصوم يوم عاشوراء فيغفر الله لنا، يأبى الله إلا أن يتوب علينا. وممن يعني ممن أكرمه بهذا المن إذ جعل هذه الأيام مباركات على هذه الأجساد أيضا، يجب أن يكون هناك تصفية وتطهير، وهذا يعود بالمنفعة يعني بنسبة كبيرة جدا على الجسد.
تقول 13-14 ساعة وأنا لا أشرب ماء ولا آكل طعاما، هذه نفحة من نفحات الله، سيعينك المولى. أطلب العون من عنده سبحانه وتعالى وسيعينك ويقويك. ونسأل الله قبل كل شيء أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يشفي كل من نوى، وأن يكتب له بهذه النية يا رب العالمين. أيها السامع الكريم ويا أيتها الغالية، هذه نفحة من نفحات العروج إلى الله. نعم، العروج إلى الله ليست برحلة قدم، بل هي رحلة قلب. ليس العروج إلى الله انتقالا من مكان إلى مكان، بل انتقال من غفلة إلى يقظة. هو انتقال من تعلق إلى حرية، ومن رؤية النفس إلى شهود فضل الله عليك. فأول الطريقة التوبة، أن تعود إلى الله بقلب منكسر لا بقائمة أعذار. كيف نعود إلى الله؟ يأتي بعد ذلك من التوبة إلى الورع، أن يصبح قلبك أنقى من أن يساكن ما يبعده عن الله. قلنا التوبة ثم الورع ثم الزهد، ليس أن تترك الدنيا، ليس هذا المعنى، ولكن ألا تسكن الدنيا قلبك. إذن قلنا التوبة ثم الورع ثم الزهد ثم الصبر، بمعنى أن تبقى مع الله حين لا تفهم الحكمة. ويأتي بعد الصبر الشكر، بمعنى أن ترى المنعم قبل النعمة. ثم الرضا، بمعنى أن يطمئن قلبك ولو تغيرت الأقدار. ثم تأتي المحبة، وهنا تتغير الأشياء، فتصبح الطاعة لقاء، ويصبح الذكر أنسا بالله، ويصبح الدعاء رجوعا إلى البيت. ثم تأتي المعرفة، فتتدارك وتدرك أيضا أن الطريق كله لم يكن للوصول إلى شيء، بل للرجوع إلى الله. ولعل أقصر طرق كلها قلب صادق، وانكسار خفي، وباب لا تمل طرقه. لذلك قال المولى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاللهم خذ بأيدينا إليك، ولا تجعلنا نقف عند أعمالنا، وارزقنا صدق السير وحسن الوصول إليك يا رب العالمين. لنعود أحبابنا الكرام، تابعونا ولكم مني كل الشكر.

زهرت المدائن من أجمل ما سمعت أذناي في القضية الفلسطينية، والتربيت على كتف قلبي كل أسير وكل فلسطيني. أسأل الله سبحانه وتعالى من عليائه، وقد فوضنا أمرنا كله له، أن ينصر إخواننا بفلسطين، وأن يرابط على قلوبهم، وأن يجعل لغزة العزة والتمكين في كل وقت وفي كل حين. نحن ندعو لكم دائما وأبدا، سواء كان علنا والأكثر بظهر الغيب. أيها الأحباب الكرام، ومع آيات بينات من سورة الحاقة، وسنختمها إن شاء الله غدا بإذن سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا جميعا وأن يكرمنا بفصيح الخطاب وبصحيح هذا العلم الذي هو شريف فعلا مع التقوى يا رب العالمين. نبدأ على بركة الله مع الآية 38 من سورة الحاقة. نذكر أحبابنا الكرام، وصفحة 68 بعد 500. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون،

0: قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. صدقت يا الله، آيات هامة جدا، والخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم. ما قولك بشاعر يا محمد؟ وما قولك بكاهن يا محمد؟ هذا كلم من عندي، إن هو إلا وحي يوحى. فانتبهوا أحبابنا الكرام، خاصة عند النطق بالإدغام مع إبراز الغنة في الكلمة القرآنية الأخيرة التي نطقت بها الآية 43 أقصد، تنزيل مي. استمعنا إلى الإدغام، إذن إدغام مع إبراز الغنة، ولا نقول لو، تنزيل خطأ، تنزيل لو ضم خالصة، ضمكم الله إلى رحاب رحمته يا رب العالمين. طبعا ميرا ميرا ليس هناك غنة، هذا إدغام كامل. إذن تنزيل من رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين ومن المتفكرين في آيه بكرة وأصيلة. ولا ننسى، إذا ملئ السمع بالقرآن اكتفى، وإذا شغل القلب بالقرآن تعافى، وإذا تقلب البصر في صفحات القرآن صفى، وإذا رزقت صحبة القرآن في كل آن فبها وكفى. لنا عودة إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. برشا أولياء تلقاه يحط في تصاور واحد من صغاره في الأكاي متاع التليفون، كيف كيف في الفوتو دو بروفيل متاع الفيسبوك والإنستغرام، وحتى أغلب المنشورات من فيديوهات وتصاور يتمحوروا على نفس الصغير بخلاف أخواته. صحيح تنجم تلقاه متميز في قرايته في السبور، وإلا يكون فلتة وعنده موهبة في مجال معين، أما راهو السلوك الفطري هذا اللي نجم يكون بسيط في ظاهره إلا أنه نجم يخلق مشاكل متاع غيره بين الأخوات. كيشوفوا واحد من الوالدين مركز رقميا في وسائل التواصل الاجتماعي على واحد من الأخوة بعينه، لذا المنصوح به في مثل هذه الوضعيات أن ينحطوا تصاور جماعية للصغار الكل، وإلى الأحسن والأضمن نخليه خصوصيات عائلاتنا وصغارنا عندنا في مساحة ضيقة، ونبعدوا أكثر من نجمو على البرتاج متاع كل شيء وفي كل وقت، كيما معدل صغيرنا وشهادته وتصاوروا في سبور ولا في عرس ولا بحواج الدار، باش ما نكونوش احنا السبب في استغلال المعلومات والتصاور اللي حطيناهم احنا بيدينا في حاجات لا يحمدوا عقباها. ان شاء الله زين.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان ربي العظيم، سبحانك يا كريم يا متعال، ما أجمل هذا الصوت، صوت سعود أشريم حفظه الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، ومع هذه الدقائق الماتعة مع صفة من صفات المؤمنين، نمر مباشرة إلى أرض جابس مع الشيخ جمال ذياب، وأقول لك السلام عليكم شيخنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة بكل إخوان المتابعين.
1: الله يبارك فيك، كيف حالكم؟
2: نحمد الله تعالى على أن من علينا بالصحة والعافية ونسأله
1: الحمد لله. الحمد لله. إذا مع صفة من صفات المؤمنين نلج على بركة الله، أترك لكم المصدح فلتتفضلوا.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أحبابي الكرام، ولازلنا تحت دوحة سورة المؤمنون، نستظل بوارف ظلها إن شاء الله تعالى. الله تعالى حين قال قد أفلح المؤمنون، إلى أن وصل إلى قول تعالى أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنا ماذا أريد أن أقول في هذا المطلع الأول أحبابي الكرام؟ أن الله حين سمى السورة بسورة المؤمنون، تساءلت بيني وبين نفسي، هل حركت شغاف قلبك هذه الكلمات حتى تكون ضمن هؤلاء المؤمنين الذين الله تبارك وتعالى مدحهم وأعطاهم بطاقة عبور للفلاح من خلال ما ورد في مطلع هذه السورة؟ نعم، كانت بين نورين، نور الصلاة في الأول إذا خشعوا فيها، ونور الصلاة في آخرها إذا هم حافظوا عليها. وبين ذلك أنا هل كنت ممن أعرضت عن اللغو وفعلت الزكاة وحفظت على شرفي، إلى آخر هذه الملاحظات التي وجب أن نسوقها لأنفسنا حتى نستمتع بهذه الفردوس. أحبابي الكرام، ندخل مباشرة بعد هذا الحيز من ظلال القرآن، أقول والمولى تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والله يا أحبابي الكرام، هام جدا أن نضع نصب أعيننا كل أحرف وكلمات وجمل القرآن في قلوبنا تحركها. نعم يا سيدي الكريم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أنا أقف في هذا الحيز يا إخواني، وأقول بالله مثل هذا التدقيق في التوصيف من قبل الله، كما يقول هذا العالم الملقب بأسطورة التشريح كيث مور، الذي كان من أشهر علماء الأجنة، يعترف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، والقرآن قد نزل في القرن السابع الميلادي، أن يكون هذا من صنع البشر. يعترف أن هذا القرآن إنما هو من عند الله، وقيل أنه أسلم هذا الرجل، هذا الرجل الكندي الذي أبهر العالم بعلم الأجنة، إلا أنه يعترف أن القرآن قد سبقه بذلك. شوفوا يا أخوان، لابد أن نقف عند حقيقة، وأنت تقرأ مثل هكذا إعجاز علمي في القرآن، تدرك حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتلك أجهزة التصوير الرقمي الديناميكي ذو اللوحة المسطحة، ثم ولم يكن يمتلك أجهزة الموجات فوق الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، صنع دقيق في علم الأجنة. أقول في الأخير، ماذا فهمتم من ثم إنكم بعد ذلك لميتون؟ أرأيتم يا إخواني هذه القفزة؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى تفصيل حياتك كما ذكر تفصيل خلقك. نعم، فأنت استعد لهذا الضيف الذي سوف تلقاه بعد حيز زمني، ولا بد. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هو تأكيد على أن هذه الحياة فانية لا تستحق من القرآن أن يقف عندها بعد سرد دقيق خلق الإنسان. أنا أفهم من ذلك هذه الحياة الومضية التي نعيش فيها ما هي إلا لمحة حياة كيف تقضيها يا أخي المسلم. أنا من أعجب ما قرأت صراحة على شعر أبو العتاهية حين ذكر أمامه المشهد وهارون الرشيد يفتتح قصره الجديد ودعا له كل شرائح المجتمع من الأدباء والعلماء وإلى آخره. فقالوا يا أبا العتاهية ما لنا نراك صامتا، تكلم. فقال وهو يعظ هارون الرشيد: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يشهى لديك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا أنك ما كنت إلا في غرور.
1: الله.
2: عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. إذن هذه الصفحة التي قلبها الله تبارك وتعالى لنا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
1: نعم.
2: لنعد لها العدة. وجزاكم الله ألف ألف
1: الله عشان. يجزيك عنا وعن الإسلام كل خير، أدام الله عليكم هذه النعمة، ونسأل الله دائما الفهم عنه. أحبابنا الكرام، مع دقيقة اقتصاد إن شاء الله ولنا عودة، تابعونا.
3: إشهار
4: من القلب إلى القلب.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: ديما نقولوا ونعاودوا في عالم المال والأعمال، النجاح ما يجيش بالصدفة، راهو يجي بتوازن ذكي ما بين الحماس والعقل. المطلوب منك يا صاحب مشروع أنك تكبر، أما ما تستعجلش. التوسع مهم أما بالحكمة، راهو حسن منتوجك قبل ما تكثر وتكبر. حط قواعد واضحة وخدمة منظمة، اختار الناس الصحاح، خليهم يكبروا معاك أما بدون تسرع، لأن التسرع ينجم يكسر المشروع. يعني كل خطوة يلزمها دراسة وتوقيت. المطلوب منك زادة أنك تهتم أما ما تتعلقش برشا، تهتم بحريفك، بفريقك، بمشروعك، على خاطرهم أساس النجاح متاعك. أنك تحب مشروعك وتخدم عليه بقلبك ما قلناش لا، أما زادة خليك عقلاني. القرارات راهي ما تجيش بالعاطفة، تكون بالعاطفة مشينا، رد بالك. المطلوب كذلك أنك تحمي أما ما تتحكمش، تحمي مشروعك، تراقبه باستمرار، تحافظ عليه، حافظ على سمعتك خصوصا وعلى فريقك، على خاطر أي خلل فيهم هذاك راهو يكلفك برشا. أما ما تخنقش الفريق متاعك بالتحكم الزايد، الثقة راهي تولد الإبداع مالا شنو. وأخيرا المطلوب منك أنك تعمل خير أما ما توقفش، تعمل خير في خدمتك، في قراراتك، في التوفيق من ربي، لأن التفاؤل ضروري في هالأمور هذه. أما وحده ما يكفيش، الخدمة والانضباط هما اللي يصنعوا النتائج. في الخلاصة، البزنس الناجح هو فن التوازن. البزنس ما يكبرش بالحجم أما يكبر بالعقل.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدنا والعود أحمد دائما وأبدا أحبابنا الكرام، ومع هذه المداخلة التي اعتدتم توقيتها بإذن سبحانه وتعالى، ونسأل الله تمام الشفاء والعافية في الأبدان وكل ركن من أركان هذا الجسم، عسى أن نقوى به على طاعة الرحمن يا رب العالمين. مداخلتنا اليوم كالعادة إن شاء الله مع الأخصائية في الأعشاب والمكملات الغذائية الأخت الفاضلة الخلوقة المبتسمة دائما عفاف المتالي شبان. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك والعابدين والسيد المسلم.
0: ربي يبارك فيك، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. إذن أترك لك هذه المساحة ونسأل الله أن ينير هذه العقول يا رب العالمين بما أكرمك المولى به من علم. تفضلي.
1: شكرا. ربي يبارك لك.
0: وإياك.
1: إن شاء الله يا ربي اليوم تستيدوا من المداخل بتاعنا اللي هي بشكون تخص الكبد، كيفية العناية بالكبد. راهو الكبد عنده دور كبير برشا أدوار في البدن بتاعنا، ويلزمنا العناية بها، على خاطر هو ديما هو راهو ضحية، راهو هو مسكين يبدا قاعد على روحه، احنا اللي نمرضوه بسوء التغذية بتاعنا اللي هو نجيبوا له الأمراض. ربي يشفي ويعافي الجميع بالحق. راهو احنا كيف نقولوا تنشوفوهم امراض الكبد شنوما، ربي يعافيكم يا ربي. اما راهو يلزمنا نستحفظوا عليه ويلزمنا نعتنيوا به، على خاطر هو معناتها يعمل في ادوار كثيره ياسر ياسر. هو اكبر عضو في الجهاز الهضمي بتاعنا، وهو يعتبر كانه مصنع يخدم ليل ونهار سبحان الله بحق. معناتها دقيقه ربي خلقنا معناتها الدقة في الخلق متاعنا تستحق إننا نتأمله، تستحق إننا نحمده، تستحق إننا نشكره الحقيقة، خاصة نحكيه على الكبد وعلى الأدوار اللي يعملهم. راهي حاجة كبيرة ياسر. الكبد هو مسؤول على عملية الهضم، مسؤول على التصفية، مسؤول على التحويل، مسؤول على التخزين، مسؤول على التوزيع. دور كبير ياسر هو اللي يقوم بإنتاج المرارة، هيك الماء نتاع المرارة هذيك ينتج من الكبد، يصفي الدم، يحول السكريات اللي نعطيوها له الدهون، يعدل مستوى السكري في الدم هذي معناتها بالتعاون مع البنكرياس، ويجدد الخلايا. معناتها هو البدن هذي يخدم، قلنا كما قلنا احنا قلنا معمل ذي يخدم 24 على 24، اما اكثر وقت يخدم فيه هو مدي ساعة متى الصباح حتى من الوحدة الصباح حتى مدي الثلاثة، هذيك اكثر وقت يخدم فيه، وهذي اللي يبدأ يجدد في الخلايا متاعه، وهو العضو الوحيد اللي قادر انه يعاود يجدد روحه بروحه. امراض الكبد اللي اطفع عليكم هما السياتوز اللي هو الدهون اللي تتراكم على الكبد والتغذية وكل، وفما لطف يا ربي الفيبروز اللي هو الالتهاب، وفما الفيبروز اللي هي من أخطر الأمراض نتاع الكبد. أنا فقط قلتهم باش يعني الناس تبدأ تعرف شنو هو، وردوا بالكم على الكبد نتاعكم. الأعداء نتاع الكبد هذي شنو هما؟ الدهون، وحاشيكم ولطف عليكم الكحول، زاد يلزمنا نقولوهم هذوما الحاجات هذوما. السكريات معناتها بلا قيود كيف ما نقوله، وفما زادة فيروسات متاع الكبد. كيفاش نحميو الكبد متاعنا هذي؟ إن نحيو عليه الحاجات اللي تولي قلناهم اللي ما يحبهمش، نحيو عليه الدهون، نحيو عليه بعيد الشر الكحول، يعني نحاولوا إن نقصوا في الوزن، نستحفظوا على رواحنا، نعرفوا شنو ناكلوا، نحاولوا نتحكموا في السكريات وفي المواد المصنعة والمقليات، وخاصة هيك اللي فاسفود هما زادة اللي قاعدين يأثروا بدرجة كبيرة على الكبد بتاعنا. إن نعملوا نشاط رياضي على قليلة 4 دراج في النهار معناتها، وزادة كيف نبطلوا إن ناخذوا الدواء كما يروق لنا، معناتها ماهيش بدون استشارة الطبيب. معناتها واحد في أي وجيعة في بده في أي يقوم يشرب دويات من راسه، بهنا زاد راو هذية يأثر تأثير مباشر على الكبد رطوبته في الحكاية هذية. يجي دور المكملات الغذائية، هنا ديما طبيعة تعطيكم الحمد لله يا ربي ديما عندها الحلول. عندنا مكملات غذائية نتاع الجنارية، خاطر توا كي نقولوا احنا جنارية احنا ماهوش وقت الجنارية، إذا فما مكملات غذائية تلقاوها موجودين في الصيدليات ولا في شبه الصيدلية ولا في المغازات اللي تبيع المواد البيولوجية، تلقاهم على شكل كبسولات. فما المكملات الغذائية نتاع الجنارية نتاع الشاردوماغي اللي هو أحراب الخرشوف البري اللي هو احنا في تونس نقولوا له البوك، الغادي نواغ اللي هو الفجد الأسود الأسود، عنا زادة الكلافز ما شاء الله الكلافز راهي ياسر صف البدن بالقديب القديب تجمو تعبوها برشا مرات في النهار تعاونكم. الإكليل الإكليل برك الله زادة حاجة هايلة ياسر، معناتها اللي عنده جنينة يزرع الإكليل ولا اللي ما عندوش حتى محبس صغير ديما عنده الإكليل الفرش، واللي ما عندوش ينجم يشري بطبيعة الحال الإكليل المجفف ويعمل به زادة كيف الديزانفيزيون نتاعو. الجود الروحيه زاده كيف كيف نتاع الكليل زاده كيف ناخذ قطرتين من الزيت الروحي افيغ بانان هذايا نتاع الغومغا نتاع الكليل ونحطوه في شويه زيت زيتونه وناخذوا منه الصباح وليل قبل الوجبات، هذا راهو ينظف الكبد بالكذاب الكذاب. من الحاجات اللي تنظف الكبد زاده هو الصيام المتقطع واللي هو توا كما نقولوا احنا موضة خارج توا وبرشا ناس تحكي وعدي اللي هو الصيام المتقطع اللي هو ينظف الكبد ويفرهده يفرهد الجهاز الهضمي ككل ومنهم الكبد. اذا قلنا يعاون زاده كيف كيف ينقص في انتاج الانسولين، ينظف البدن ككل نحكيو على الصيام المتقطع هنا، ينقص في الأداء نتاع الخلايا اللي بطبيعة الحال بعد تكبر معناتها في العمر وتزيد وتساهم بنسبة كبيرة في زيادة الوزن الغير مفسر. بعد ساعات نروح فما زيادة كبيرة في الوزن هو راهو جاي من الكبد نتاعنا ومن الشيخوخة نتاع الخلايا ولا وزيادة كيف كيف هو زادة في الصيام المتقطع خلي البدن يتخلص من هيك السموم اللي نعطيه في الماكلة بتاعنا ومن هيك الدهون ويحول الدهون هذوكم يحولهم للطاقة. إذا هذا ما نجمو نقولوا على الكبد كما تحفظوا على رواحكم وكيديو تاكلوا حاجة يعني خموا هذه راهي صالحة البدني وإلا مش صالحة. ديما ننصحوا بالخضرة والغلة الموسمية، نبعدوا على كل ما هو مصنع وترانسفورمي، هذاك ان شاء الله خطه بتستحضروا على ابدالكم وربي يشفي ويعافي
0: الله يجزيك كل خير. اللهم امين امين بارك الله فيك. صباحك دائما وابدا اجمل اختي عفاف المتالي شبام. اذا والحديث عن الكبد وما ادراكم ما الكبد، نسال الله المعافاه الدائمه بكره واصيله لكل عليل. احبابنا الكرام مع سؤال فقهي واجابه عنه ولنا عوده ان شاء الله، تابعونا.
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار
4: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيسأل أحدهم يقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل يجوز لي أن أفشي السلام؟ وإذا كنت جالسا ودخل داخل وأفشى السلام هل يجوز أن أرده؟ الجواب أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يحرم عليه إفشاء السلام وعليه أن يجلس وأن يصغي وينصت، وإذا سلم مسلم فيحرم الرد كذلك، ولو كان الرد بالإشارة قال أئمتنا ولو رفع يده يرد السلام بالإشارة، فإن ذلك أيضا ينهى عنه حال الخطبة، بل يدخل الداخل منصتا مصغيا مقبلا على الإمام غير لاه بشيء من ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
4: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: ومن كمحمد في كل شيء، له بدء الجمال ومنتهاه، فمن صلى عليه بدا جميلا وزاد الحسن ما صلى الإله. أديم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، واطلب بها ما ترتجيه، تنل بها أوفى نصيب. فالله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرهيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا رجوت الله في أمر صغير أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. صلوا عليه. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أحبابي الكرام، في قصة ماتعة لأحد التابعين، سأذكر اسمه طبعا، ولكن هذه القصة بعنوان، وهو ما شدني طبعا: لقد دخل على ملك زمانه وخرج ولم يطلب قطرة ماء. الحكاية تبدأ مع عثمان بن عطاء الخراساني، إذ يقول: انطلقت مع أبي نريد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، فلما غدونا قريبا من دمشق، إذا نحن بشيخ على حمار أسود، عليه قميص صفيق خشن، وجبة بالية، وقلنسوة لازمة برأسه، وركباه من خشب. فضحكت منه وقلت لأبي: من هذا؟ فقال: أسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء ابن أبي رباح. فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته، ونزل هو عن حماره، فاعتنق وتساءل، ثم ركب وانطلق حتى وقف على باب قصر هشام بن عبد الملك. وما أن استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما. فلما خرج أبي قلت له: حدثني بما كان منكما. فقال: لما علم هشام أن عطاء ابن أبي رباح بالباب بادر فأذن له، والله ما دخلت إلا بسببه. فلما رآه هشام قال: مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا، ولا يزال يقولها حتى أجلسه معه على سريره ومست ركبته وركبتها. وكان في المجلس أشراف الناس يتحدثون، فلما دخل سكتوا. ثم أقبل هشام عليه وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ فقال: يا هشام، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله صلى الله عليه وسلم، تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم؟ فقال: نعم يا غلام، اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة. ثم قال: هل من حاجة أغيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا هشام، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم. قال: نعم يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. ثم قال: هل من حاجة أغير ذلك؟ قال: نعم يا هشام، أهل الثغور المرابطون على التخوم، تخوم البلاد، يقفون في وجوه عدوكم، فأجري عليهم أرزاقا تدر عليهم، فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور. فقال: نعم يا غلام، اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. ثم قال: هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم، أهل ذمتكم من اليهود والنصارى، مما عاهدتهم على، يعني عاهدت المسلمين على حمايتهم، لا يكلفون ما لا يطيقون. فقال: يا غلام، اكتب لأهل الذمة ألا يكلفوا بما لا يطيقون. ثم قال هشام: هل من حاجة أغيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتق الله في نفسك، واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي، فخرج عطاء فخرجت معه. فلما صرنا عند الباب تبعه رجل ومعه كيس، وقال: إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا. فقال عطاء: هيهات هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فوالله لقد دخل على ملك زمانه وخرج ولم يطلب قطرة ماء. هذه القصة أحبابي الكرام فعلا كما قال صاحبها، يعني ممن رووا، قال: لولا التوثيق لظنناه خيالا، لظننا كل هذا الكلم. يعني طبعا المصدر من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وصور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. سيدنا عطاء ابن أبي رباح، يا سادة يا كرام، من التابعين، أخذ عن أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين أم سلمة، وأم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله ابن عمر وابن عمر وجابر وابن الزبير وأبي سعيد وعدة من الصحابة من التابعين. ما أجمل أن نجل علماءنا وأن نتأدب في حضرتهم، وخاصة عندما يتحدث أولهم وآخرهم بقوة الثقة بالله وهم لا يرجون شيئا من العباد. يا أين نحن منك يا سيدنا يا عطاء؟ أيها الأحباب، هناك أمور تجري وأين نحن منها؟ في مثل هذه الكلمات عندما يقول صاحبها: ما كان عثمان بن عفان ينساها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تخلف عثمان عن بيعة رضوان، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى قائلا: وهذه يد عثمان. يعني حتى ولو هو غائب، الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع يده في هذه البيعة وقال: هذه يد عثمان، كيف ينساها لك سيدنا عثمان؟ وما كان كعب أيضا ينساها لطلحة يوم ذهب إلى المسجد متهللا بعد أن نزلت توبته، فلم يقم إليه أحد من المشركين إلا طلحة، قام فاحتضنه وآواه بعد غياب، بل واقتسم معه فرحته. كيف لسيدنا كعب أن ينساها لسيدنا طلحة والكل ينظر ولا أحد يفرح لفرحه؟ ما كان أبو ذر أيضا ينساها لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تأخر عن الجيش، فلما حط القوم رحالهم ورأوا شيئا قاتما من بعيد، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم الظن بأبي ذر، فتمنى لو كان ذاك الشبح أبا ذر، وظل يعني يقول: كن أبا ذر كن أبا ذر، فكان أبا ذر. سبحان الله. أيها الأحباب، هذه معنى الصحبة الحقة يا رفاق. الرفاق في حقيقة الأمر، الرفاق للرفاق أوطان كما يذكر، يقيلون العثرات ويغفرون الزلات ويوسعون ضمة ويغدقون عليهم الحنان، يحسنون بهم الظنون والبر لا يبلى، والأنفس تحب الإحسان والله من قبل يحب المحسنين. سبحانك يا الله ما أكرمك. نسأل الله هذه الصحبة التي تصلح فعلا للدخول إلى الجنة زمرا يا رب مع الأحباب، قلوا أمين. لنعود أحبابنا الكرام مع النشرة الجوية وبعدها مداخلة قيمة، انتظرونا.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ومع الزميل سرحان الرحالي نقول لكم سلام الله عليكم وصباحكم أجمل.
3: عليكم زين، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين.
0: الله يبارك فيك، مرحبا بك، أترك الكلمة لك ونسأل الله أن يعافي الجميع وأن يجعل كما يذكر بردنا على قد كسانا يا رب العالمين، وهذه صائفة. نعم تفضل.
3: نعم، فيما يخص
0: الطقس أيضا
3: أكيد يعني امبارح
0: الصوت معذرة متقطع.
3: نعم، خلال يوم أمس يعني سجلنا كميات خاوتة من الأمطار خاصة من الواجهة العربية للبلاد.
0: إن شاء الله.
3: أما اليوم زاد سيناريوهات تكرر الصباح، هناك استقرار المساء، تظهر هذه الخلايا الرعدية بالواجهة العربية للبلاد على غرار الكاف كفتة أيضا تظهر، ثم هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة وتشمل ممكن جدا وارد الجهات الشرقية للشمال والوسط مع رد علاوة على رياح غبطة قوية تتجاوز أحيانا 70
0: كيلومتر سبحان الله
3: هذه الرعدية مع درجات حرارة في الحقيقة من حيث يعني فصل الصيف تعتبر مقبولة. المناطق الساحلية والمرتفعات هذا طبيعي أكثر داخل البلاد و40 مع ظروف حاليا أكد ونعاود كل اللي كون هي درجات حرارة تقاس تفضل، ولكن اللي تفضلوه أكيد جدا أكثر. بالنسبة اليوم الغد يتواصل استقرار قليلة درجات حرارة شوية خاصة في منطقة الشمال وتحافظ على معدلاتها في الأماكن تطلع على البحر. الجمعة والسبت نعود مع ظهور وتشكل الخلايا الرعدية بالواجهة الغربية للبلاد مع ارتفاع نسبة درجات الحرارة، ارتفاع على معظم الولايات ولكن بعض الأماكن تزيد فيها درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.
0: نعم.
3: مع بحر في الحقيقة اليوم قليل الاضطراب إلى متموج ظهرا بمناطق الشمال، غدوة متموج خاصة بالسواحل الشرقية، نحافظ على رواحنا قدر الإمكان، يعود إلى الهدوء والاستقرار في الجمعة الأحد، ولكن مهما تكون حالة البحر لازم نحافظ على رواحنا
0: إن شاء الله.
3: بالنسبة لي أوقات الصلاة كما اعتدتم نختم بها هذا اليوم، يعني صلاة الظهر بداية دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال، دقيقة صلاة الظهر 45 دقيقة، في صلاة على الساعة 6 35 دقيقة. غروب الشمس في هذا اليوم إن شاء الله سيكون تمام الساعة 7 مساء و 43 دقيقة. شروق يوم الغد الخميس على الساعة 5 صباح واحدة. دمتم في رعاية
0: الله. بارك الله فيك.
3: إن شاء الله السلامة لكم.
0: الله يبارك فيك.
3: إن شاء الله في موافقين فيما تبقى من
0: الله يحفظك. شكرا أخونا الفاضل وزميلنا الطيب سرحان الرحالي، ونسأل الله أن يعافي البلاد، ونسأل أيضا الأمن والأمان في القلوب قبل الأرض يا رب العالمين. أحبابنا الكرام ابتهال ونعود إليكم إن شاء الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحكم دائما وأبدا بشائر من عنده سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، وأجدد هذه التحية لمن يؤمن لنا هذا الركن المبارك مع كلمة عنه سبحانه وتعالى، مع تأملات هامة جدا في حياة قلوبنا، والقرآن حياة قلوبنا إن شاء الله. يأتينا هذا الصوت من أرض بن خيار مع الشيخ الدكتور حمد زردوم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير.
1: أهلا
2: وسهلا. وتحية مباركة لكم ولجميع الفريق العام معك والسادة والسيدات المستمعين والمستمعات هذا الصباح المبارك.
1: الله يحفظك إن شاء الله ويرعاك شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلدنا هذه المفاتيح حتى يفتح القلب دائما وأبدا على مصراعيه لتلقي هذا الخطاب وتدبر كلامه يا رب العالمين. إذن فما مفتاح اليوم شيخ حمد؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باعتباري أننا تقريبا في آخر حصة قبل التوقيت الصيفي،
1: نعم،
2: نرجو أن يوفقنا الله تعالى لنكمل المفاتيح الباقية
1: إن شاء الله.
2: ونذكر سيدات المستمعين والمستمعات لأننا نقف مع قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. توقفنا مع المفتاحين الأولين وهما مفتاح علم الساعة وإنزال الغيث، ونقف اليوم بإذن الله مع باقي المفاتيح، ولو في لن نعطيها حقها، ولكن نسأل الله عز وجل أن يفتح بما يعطي إطلالة ولو سريعة على حقائقها بإذن الله تعالى. إذن المفتاح الثالث قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام، كان العلماء قديما يقولون يعلم جنس المولود ذكرا أو أنثى. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في رحم المرأة قبل أن تصبح المناظير والأشعة، ويعلم الأطباء ما في البطن بعد مدة من الحمل. ولما تقدم العلم وأصبح الأطباء يمكن أن يعرفوا جنس المولود، سكرت بعض العقول التي ذاق نظرها في الواقع ولم تقدر الله حق قدره. أن العلم قد شارك، العلم قد شارك رب العالمين في هذه المسألة، ولكن هيهات. ويعلم ما في الأرحام، أولا قال يعلم ما في الأرحام ولم يقل يعلم من في الأرحام.
1: نعم، لغير العقل هذه.
2: نعم، الماء لعين غير العقل تدل على أنه يعلم الجنس المولود ويعلم كل ما في الأرحام. وما في الأرحام عالم فسيح عجيب غريب، منهما علم بتقدم العلم اكتشف فصور بالمناظير، ولكن منهما لا يمكن أن يدركه البشر، وذلك كما أخبرنا الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
2: حين قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل

0: يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: هذه كلمات الذي وضعها الحبيب أو نص عليها صلى الله عليه وسلم تكشف لنا أن العبد وهو في بطن أمه يهيئ تهيئة كاملة، يهيئ إلى أن يدخل إلى الجنة أو إلى النار. وهذه التهيئة لرفع الالتباس ليست من باب الجبر كما يظنون، وأن الله تصرف فينا كما يشاء ثم أدخلنا حيث شاء من الجنة أو النار. أقول هذا الكلام يحتاج أن يتأدب صاحبه مع الحكيم العليم الخبير سبحانه، فإنه أحكم الحاكمين وإنه حرم الظلم على نفسه. حين يخبرنا بهذا هو يخبرنا بأن إحاطة علمه تجعله لأنه إله يعلم كل التفاصيل، فما كتبه الملك إنما كتب ما يعلم ربك أنك ستفعله، وما كان ربك بظلام للعبيد سبحانه. فهذا الذي كتبه تلك الشفرة التي يسجل فيها ما ستفعله أنت، ما ستكسبه يدك، وسجل فيها ما لا دخل لك فيه من أنك أنثى أو ذكر، ما لا دخل لك فيه من رزقك، ماذا ستأكل وماذا ستشرب، أنت لا تعرف ذلك ولا أحد يعرفه، إنما يعلمه العليم سبحانه. ويعلم ما ستعمل، يعلم ما ستعمل. قال كتب كلمات، علمك عملك، ستعمل صالحا أو ستعمل صالحا، ما ستفعله أنت سجله هو من البداية. ويعلم أجلك، متى ستموت، ويعلم أكثر من ذلك، ستكون من السعداء أو من الأشقياء. السعداء أهل الجنة، الأشقياء أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة
1: يا رب جميل،
0: وأن يقينا من النار وأهل.
1: آمين.
0: فهذه الأمور التي يعلمها ربنا عز وجل، لماذا أخبرنا أنه يعلم ما في الأرحام، وبعدها يقول الآخر مفتاح ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يريد أن يشعرك، هذه الآية تشعرك بهيبة الجلال، جلال الله عز وجل، أنه يعلم بدايتك من قبل أن تولد، من قبل أن تتكون أصلا جسما في رحم أمك. يعلم التقاء نطفة الأب ببويضة الأم، ومن تلك اللحظة يعلم ما سيأتي بعدها إلى أن تصل إلى حالة الوفاة، فأنت محاط بعلمه سبحانه وتعالى. فبدايتك كنهايتك وما بينهما أنت لم تتغير، هذه حقيقة وجودية تقررها ربنا سبحانه وتعالى ويغفل عنها الناس. أيها الإنسان، كأنه يريد أن يقول لنا، أيها الإنسان، يا من خلقت في رحم أمك وأنت لا تعلم شيئا، وأنت لم تطلب ذلك، وأنت لم ترد ذلك، وأنت في عالم كنت غيبا، كنت عدما، والذي خلقكم من تراب ثم ستموت قهرا، لن تختار متى تموت ولا أين تموت، ستعود إلى الفناء. فأنت بدايتك فناء ونهايتك فناء، فما أنت بينهم؟ العاقل يدرك أن فترة حياته بين فناء الخلق وفناء الموت وجود لحظي، وجود لفترة قصيرة، كأنها برق خاطف في تاريخ البشرية. فلا تغتر أيها الإنسان، فلا تغر، انظر إلى هذا التعبير الجليل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ماذا قال لا يغرنك؟ ما هو الغرور؟ يغرك إذ يوهمك بأنك ستعيش طويلا، يغرك إذ يوهمك بأنك مسيطر على شؤونك وشؤون الدنيا وشؤون العالم. لا تتوهم، أنت بذلك مغرر بك، والمغرر به يندم بعد ذلك. يعلم ما في الأرحام

0: ما لا تدري نفس بأي أرض تموت وبينهما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت أيها العبد مهما بلغت من العلم ومن القوة ومن السلطة أتعلم ما أنت؟ أنت لحظة، أنت. وهذه قضية الزمن قضية فلسفية عميقة وقضية أثارها القرآن بشكل عجيب، لأن الزمن قالوا ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. حين يتأمل الإنسان حياته يرى أن حياته ليست إلا تلك اللحظة التي يعيشها الآن، والتي تمر بمجرد أن تأتي اللحظة التي بعدها. فما أنت؟ كأنك أنت في الزمن عدم، اللحظة التي مضت ماتت من عمرك، واللحظة التي لم تأتي لم تستمتع بها بعد. فأنت حياتك كلها لحظة، لحظة تمر سريعا والأخرى أنت تنتظرها. فكأن هذه الآيات تجعل الإنسان في حجمه الحقيقي. أنت كخشبة في المحيط لا حول لك ولا قوة. هل يستطيع واحد منا أن يرجع إلى شبابه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لا تستطيع أن تعود إلى اللحظة التي مضت، فأي قدرة لك وأي علم لك؟ وحتى ما يعرف اليوم بمحاولات السفر في الزمن، لو حقق المرء أن يسافر في الزمن فيعود إلى الماضي فلن يجد إلا أنه يتجول في تلك اللحظة، لن يخرج منه. فأنت أسير اللحظة، بما تغتر؟ بما تتكبر؟ لما تظن أنك مخلد؟ هذه الآيات، هذه المفاتيح تختزل للإنسان الزمن كله، الوجود كله، الحياة كلها. لا حياة شخص بعينه، ولو كبر الإنسان المنظار ووضع نفسه في زمن البشرية مذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه الآلاف أو الملايين أو المليارات من السنين، ما حجم زمنك فيها؟ ما حجم عمرك فيها؟ فتعتبر ربك كل هذا طواه في هذه الكلمة، يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم يخبرك إخبارا جازما حاصرا، يقول لك كل نفس ذائقة الموت، ويقول قل إن الموت الذي تسرون منه فإنه ملاقيكم. انظروا إلى هذا التعبير، تفرون منه ملاقيكم، فالذي تفر منه أنت تفر إليه. فلا تفر، العاقل المؤمن القرآن يقول لك لا تفر، لا تهرب من الموت، فإنه ملاقيك. حين تهرب منه أنت تسرع للاقتراب منه. قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا يحصنك دون الموت شيء إلا أن تفر إلى ربك سبحانه وتعالى. وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويفسر هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. ونحن نعرف كثيرا من القصص أن إنسانا يصر على الذهاب إلى مكان معين مع أن كل الناس يقولون له لا تذهب، ويثبطونه ويجعلون أمامه العراقيل، ولكنه يتحدى كل العراقيل ويصر على أن يذهب إلى ذلك المكان. لما؟ لأن الموت سيلاقيه هنا.
1: يا الله.
0: فإن بل أحيانا يفر الإنسان من مكان خوفا من أن يموت، لأنه يرى فيه خطرا، فإذا به يهرب لمكان يظن أن فيه السلامة، فإذا ملك الموت ينتظره هناك.
1: نعم. نعم.
0: وهذا من عجيب قدر الله
1: سبحان الله.
0: فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري أنت ماذا ستأكل، ماذا ستفعل. حتى قال العارفون الذين أدركوا هذه الحقائق ونرجع دائما إلى حكيم الأمة سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله.
1: نعم.
0: انظروا إلى هذا الرحيق الذي استنبط من هذه الآيات. قال العارف يصبح ينظر ماذا يفعل الله فيه.
1: نعم.
0: والغافل يصبح ينظر ماذا يفعل هو. العارف يصبح ينظر ماذا يفعل الله فيه. والغافل يصبح ينظر ماذا يفعل هو.
1: نعم.
0: لأن الغافل يظن أنه بيده المقاليد. العارف يشهد أن كل ذرة في الوجود بيد الحق سبحانه. وهذا الذي يجعله لا يغتر. يسعى في الدنيا وينسب السعي إلى ربه. يقول وما توفيقي إلا بالله. إن أفلح رد الأمر إلى الله. إن أخفق جدد ورآه ابتلاء. فالعارف بهذه الآيات بحقيقة كلام الله العارف بالله عز وجل يعيش تلك السعادة المطلقة في حياته ويعيش بإذن الله بعد مماته. فالسعادة الحقيقية أيها المؤمن أيتها المؤمنة أن تتمتع بشهود تقليب الله عز وجل لك في حياتك. فإن جاءتك مسرة زادت سعادتك لأنك ترى أن الذي أتى بها حبيبك سبحانه الكريم عز وجل. وإن جاءت شدة قوي صبرك عليها وخفت وطأتها على قلبك لأنك ترى الذي أنزلها بك هو حبيبك ذاته سبحانه وتعالى. فإيمانك بأنك في يد الحق سبحانه في قدر الله عز وجل لا يزعجك وإنما يريحك. بعض الناس يزعجه القول الإيمان بالقدر واجب وركن من أركان الدين. يظن أن القدر يخنقه يكبله يسيره يسيطر عليه. ولو أدرك ببصيرته عن ربه سبحانه تعلم أن القدر هو كذلك الدوح الذي تجعله الأم لوليدها. أنت الوليد حين تولد ما قوتك وما حولك وما تفكيرك؟ أليست أمك تقوم بكل ما يهمك؟ ألا تعلم أن مولاك سبحانه الذي خلقك وخلق أمك هو أرحم بك من أم؟ فإن كنت تتقلب في أحضان قدره أتنزعج؟ أتضيق ذرعا؟ أبدا. إذا كنت ترتاح في حضن أمك، الواحد منا حتى وهو متقدم في السن حتى وهو أب حين يأتي لزيارة أمه يشتاق أن يضع خده على حجر أمه وهو كبير السن. لما؟ لأنه يستمد منها تلك ذلك الحنان الذي ما فارقه رغم أنه شاب. أترى أنك تسعد إذ تفارق حضن أقدار ربك سبحانه؟ كلا. إذا أردت السعادة فارتمي في أحضان قدر ربك وارض بها وانظر إلى أنه سبحانك يحوطك من كل أحوالك حتى في الشدائد. تلك الشدائد بها يربيك بها ينقيك بها يرقيك. فأنت حبيبه وهو حبيبه فأقبل ولا تفر. قال تعالى تفروا إلى الله. وانظر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهنا يقول تفروا إلى الله. حين تفروا إلى الله ترى الحياة كلها سعادة كلها راحة كلها وردية. نحاول ونحن اقتربنا من النهاية. هذه الأفعال الآيات إن الله عنده المستعد وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا التنويع الأفعال له دلالات. بعض الناس ثبت عندنا أن كثير من الصالحين يعلمون يخبرهم ربنا متى سيموتون وأين سيموتون. الإمام النووي والإمام الغزالي والإمام الشعراوي من آخر من شهدنا والأخبار كثيرة. يقول قائل ألا يتناقض هذا مع هذه الآيات؟ يقول لا. قال ربي ولا تدري نفسك، لا تدري من نفسك، ولكن قد يطلع ربك على بعض غيبه من شاء من خلقه، من خلقه كما قال سبحانه: وأوحى ربك إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أخبر ربنا أم موسى وليست نبية بأنه سينجو وسيكون نبيا وستقر عينها بها، وهذا من إكرام الله لعباده الصالحين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ويكرمنا بهم ونجعلنا من الفاهمين عنه في كل وقت وحيد.
1: جزيت الجنة، بارك الله في كلمات رقرقها وكيف لا، وهي من هذا النبع الصافي. أسأل الله أن يزيدكم بسطة في العلم والجسم. شيخ حمد زرتوم مباشرة كنا من أرضي بن خيار، ونسأل الله أن يتم علينا من فيضه وفضله، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. بارك الله فيكم شيخ حمد. وهكذا إذن يكون اللقاء أحبابنا الكرام. شكرا خويا فؤاد، شكرا يا سوسن، وهذه أختكم أسماء شقرون. إن شاء الله غدا على تمام الساعة السابعة يكون لقاؤنا، وبعدها إن كان في العمر بقى طبعا، ولكن اللقاء الأوفى والأسمى والأبقى في جنان الخلد يا رب العالمين، من أبواب الجنة الثمانية ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله.

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق
1: بل

0: الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. إذن المستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.

صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعد

فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من

وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

0: مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

ورحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد.

0: إيده إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.

الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم

0: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف.

وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

الحق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

0: القول العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: الله يحفظكم.
6: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا،
5: يا رب.
6: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا،
5: آمين يا رب،
6: وأن يشرح صدورنا، وأن آمين. ييسر أمورنا، وأن يقضي حوائجنا،
5: آمين،
6: وأن يفتح علينا سبحانه فتوح العارفين، إنه سبحانه مجيب السائلين.
5: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا. وما زلنا في المعلم الثالث، وصلنا إلى ذكر الفوائد التي ذكرها الشيخ، وصلنا إلى الفائدة الرابعة حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. الرابعة: الوالد والوالدة في الحقوق أجانب، فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنبي إن لم يظهر منهما ما يدل على الرضا، وكل ما توقي من علمهما به عند الأخذ فهو كمال الغير بخلافهما في ماله، إلا فيما اختصت به ذاته من العرض ونحوه فهو كالأجنبي منهما فافهم. نعم،
6: يعني هذه الفائدة الشيخ أشار فيها إلى مسألة مهمة، لأنه فيما تقدم تكلم على القاعدة التي تتعلق بالحقوق فيما بين العباد عامة.
5: جيد.
6: وهذا في صلة خاصة، وهي صلة الولد
5: بالضبط،
6: من جهة بأبيه وأمه، ومن جهة أخرى بصلة الأبوين بابنهما.
5: نعم.
6: فقال: الوالد والوالدة في الحقوق أجانب.
5: أيوة.
6: فينزلون منزلة الأجانب، فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنب.
5: نعم.
6: فإنه لو سرق من مالهما، لو أخذ بغير علمهما، فإنه يجب عليه أن يرد ذلك المال.
5: ما يقولش راه هذا بابا وامي يا اخي توشني.
6: ولو ولو اذا كان بغير علمهما لا يجوز له ذلك.
5: نعم
6: نعم، في الاثار المترتبه على ذلك ثمة فروق، صحيح. لكن لا من جهة الحرمة والإثم.
5: لأنه كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه الأمور، يقول لك تشنية فلوسي ولا فلوس أنا بابا.
6: لا أنت ما أذن لك.
5: أي نعم.
6: لو أذن لك لا مانع،
5: صحيح،
6: بإذنه لا مانع، أما لم يأذن لك لا حق.
5: نعم.
6: كيف تأخذ مال أبيك؟ وسامحني هنا ثم مسألة.
5: نعم سيدي.
6: خطيرة.
5: تفضل سيدي.
6: وهي أن بعض الإخوة لا سيما إذا كان هو الأخ الأكبر وكان إخوته صغارا يستغل عجز أبيه البدني أو الذهني أو أحيانا يستغل ثقة أبيه فيه،
5: صحيح،
6: فيحمل أباه على أن يخصه بمال من غير حتى أن يعلم الأب. الأب لا يعلم،
5: سبحان الله،
6: أي بالتوقيع يوقع يظن أنه يوقع ويسكت ولا يظهر ذلك حتى إذا مات الأب تبين،
5: سبحان الله،
6: أنه والأب لا يعلم أنه أعطى بعض ماله، يعني هو لم يفعل،
5: لم يفعل في ذهنه لأنه وقع على شيء.
6: نعم في ذهنه.
5: قالوا
6: نعم.
5: بابا نحتاج ورقة باش تصححها عشان نكمل.
6: وأحيانا يكون بوسائل أخرى، يعني يقول له أنا بحاجة مثلا أنه لرهنها، بحاجة لكذا، بحاجة لكذا، بحاجة لكذا، يوهمه بشيء ثم يستقل به دون إخوته. هذا لابد أن يتنبه له، لأنه باب خطير.
5: أي والله،
6: يعني تتحايل على أبيك لأجل، صحيح، أن تأخذ ما له. هذا لا ينبغي لك أن تفعله، لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا، أن يتحايل على أبيه أو أمه. نعم. لأجل أخذ المال. هذا باب خطير جدا، لأنه مما يستخف به. صحيح. لاحظ أنه في مال الأجنبي أنت لا تستبيحه.
5: بالضبط.
6: تراه لكن في مال أبيك أو أمك قد تستبيحه.
5: هذا هو، لذلك أنا أشرت إلى هذه المسألة.
6: والبعض سامحني يرى هذا الباب، يرى وكأنه أمر هين، وكأنه أمر هين يأخذ من غير علمهما.
5: نعم.
6: وكأنه لم يفعل شيئا. لا، هو أبوك واجب عليه أن ينفق عليك، يعني ما دمت صغيرا غير، صحيح، بالغ، صحيح، قادر على الكسب.
5: كسب. هذا هو.
6: فإذا بلغت وصرت قادرا على الكسب فإنه غير مطالب بأن ينفق عليك على سبيل اللزوم والوجوب. من باب أولى إذا صرت أبا
5: مستقل تماما.
6: نعم، مستقلا عنه. فأنت مطالب. نعم، يرغب الأب في أن يعين ابنه إذا كان قادرا على ذلك.
5: صحيح.
6: لكن والله بعض الأبناء سامحني هو يحب يسهر ويحب يهدر الأموال ووالده ينفق عليه، وإذا لم يفعل أخذ منه خلسة. هذا لا يجوز.
5: نعم.
6: هذا لا يجوز. لذلك قال فما أخذ لهم الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنبي إن لم يظهر منهما ما يدل على الرضا، إن رضي بذلك. والله هذا أعطى البطاقة البنكية لابنه يسحب الأموال له ذلك، هذا راضي بذلك فله. أما إذا لم يرضى بذلك فليس له أن يفعل ذلك. قال وكل ما توقي من علمهما به عند الأخذ فهو كمال الغير. يعني
5: الله.
6: إذا اجتنب أن يعلمهما، يعني يفعله وهو يتوقع أن يجتنب أن يعلما بذلك.
5: نعم.
6: عند أخذه هذا مثله مثل مال الغير.
5: سبحان
6: ما دام
5: الله.
6: أنت فعلته لا في محضر منهما وفعلته من غير علم منهما، يعني فهذا دليل على أنهما لو علما لما قبلا.
5: سبحان الله.
6: هذا مثل مال الغير.
5: سبحان الله.
6: قال بخلافهما في ماله.
5: فما العكس. وهنا من بين الأدلة سيدي، استسمحك في هذه، يضربها الناس دائما في القصة هذه. يقال أن القط إذا أعطيته سمكة وانت حاضر يعني وانت مديت له السمكة هذه ما يهربش، يأكلها بحذاك. لكنه إذا أخذها هزها احنا نقول وانت ما مديتهالوش يهرب ويأكلها بعيد يضربها دائما. هذه كمثال
6: المسألة هذه المسألة في صلة الأبناء بآبائهم مسألة مهمة.
5: صحيح.
6: ومع الأسف عندما نتكلم على صلة الأبناء بالآباء هي صلة من طرفين.
5: نعم.
6: لكن لاحظ أن النصوص الشرعية وردت في عامتها وليس في كلها.
5: صحيح.
6: في عامتها
5: طالبة ابنة
6: تحث الابن على بر أبيه والإحسان إلى أبيه، وقد فصلنا أبيه أو أمه.
5: صحيح.
6: إلى والديه فصلنا في هذا. نعم. وأشرنا إلى هذا أكثر من مرة. لكن ثم مسألة مهمة، طبعا هذا الباب باب مهم وهو باب خطير، والعاق يعني العقوق من الكبائر،
5: أكبر الكبائر.
6: تحدثنا أحسب في دروس سابقة.
5: صحيح.
6: عن هذا الموضوع.
5: نعم سيدي.
6: لكن ثم إشكال في هذه المسألة من جهة أن عدم الأمر في الشريعة في كثير من المواطن، عدم أمر الأبوين بالإحسان إلى الأبناء، وأمر الأبناء بالإحسان إلى الأبوين، المنشأ والسبب هو أن إحسان الآباء إلى الأبناء فطري.
5: نعم.
6: فطري. وكل من رزق الولد
5: يفهم هذا الأمر،
6: يعرف هذا. أنا كثيرا ما أحصل موقف أقول إن شاء الله يسامحونا.
5: نعم.
6: إن شاء الله والدينا يسامحونا. يعني تقول أنا يعني سبحان الله يحصل مثلا أن يمرض ابنك أو يحصل له شيء منها، تقول هذا الإحساس الذي يحس به هو الإحساس الذي كان يحس به، تحس به والدتي وحس به والدي عندما أمرض.
5: سبحان الله. نعم.
6: يعني هذا يشعر به الإنسان عندما يرزق الولد، عندما يرزق الولد يعرف هذا.
5: جميل.
6: وشتان بين الـ الآباء وبين الأبناء، لا مقارنة.
5: صحيح.
6: إلا من هدى الله. أيه. ولكن في من جهة الإحساس ومن جهة المشاعر ومن جهة يصعب. ومن لطيف ما رأيت مر معي مرة. جميل. مقطع فيديو على شبكة المعلومات.
5: نعم.
6: مر معي مقطع مؤثر جدا. المقطع هذا فيه رجل مسن جالس على كرسي في الحديقة مع ابنه الشاب الفتي، فالتفت الأب وفي يده مذكرة. التفت إلى ابنه وأشار إلى عصفور في قال ما هذا لابنه.
5: نعم.
6: والابن لاهن عن الأب قال يا أبي عصفور.
5: عصفور.
6: سكت شيئا ما ثم كرر السؤال. نعم. قال ما هذا.
5: صحيح.
6: قال عصفور يا أبي عصفور. سكت شيئا ما ثم كرر السؤال ثالثة قال ما هذا. قال يا أبي عصفور ألم أقول لك أنه عصفور. عصفور.
5: صحيح.
6: فقرأ الأب من المذكرة، قرأ أنه يوم كذا كان ابنه يعني في الثالثة من عمره أو الثانية وشيء
5: صغير
6: يعني في بداية نطقه.
5: صحيح.
6: قال في مثل الموضع الذي سأله فيه، في مثل ذاك الموضع في الحديقة، التفت الابن إلى عصفور في الحديقة فكان يقول لأبيه ما هذا.
5: نعم.
6: كان الأب يقول عصفور، يسكت، يسأل مرة أخرى.
5: نعم.
6: دون أنه سأله كم نحو 20 مرة.
5: سبحان الله.
6: وفي كل مرة الأب يجيب ويضحك.
5: نعم.
6: سرورا بسؤال ابنه.
5: نعم.
6: لاحظ
5: الفرق. أي نعم.
6: قرابة 20 مرة والآخر
5: من 3 و4 مرات يعني أصابه الملل وأصبح يصيح.
6: فثم فرق.
5: صحيح.
6: والسعيد من يعرف حق أبويه ويحسن إليهما.
5: نعم.
6: لأنه قد يأتي عليه وقت يتمنى فيه.
5: صحيح.
6: أن لو كان أبواه حيين وأحسن إليهما. والأبوان باب من أبواب الجنة عظيم.
5: أي والله.
6: باب من أبواب الجنة عظيم.
5: نعم.
6: فإن العبد إذا قبض أحد أبويه فإنه يقال له جد في العمل.
5: نعم.
6: فإنه قد مات من كنا نرحمك لأجله. فالمسألة مهمة.
5: صحيح.
6: لذلك علينا أن ننتبه وألا نكره آباءنا على شيء لا يحبونه فإنه لا يبارك فيه.
5: سبحان الله.
6: وهذا باب غير الذي ذكره الشيخ,
5: الشيخ نعم.
6: أنا أنبه إليه لأهميته.
5: نعم سيدي.
6: فإنك قد تلجئ أباك أو تلجئ أمك إلى شيء وهي كارهة له.
5: نعم.
6: صدقني لا يبارك لك فيه, تأخذه بالإكراه.
5: صح.
6: معناها إذا وصل والديك يعطيك الشيء يعني
5: بسيف الحياة,
6: نقول احنا بالعامية هالمرة انا بالعامية يهاب في الهرج متاعك.
5: اي نعم.
6: قل لك اخطانا
5: منه, سكر هذا اخطانا منه.
6: قل لها اعطيه اخطانا منه, صدقني لا يبارك لك فيه.
5: سبحان الله.
6: لا يبارك لك فيه. لذلك انتبه ايها المستمع الكريم الى هذا.
5: نعم.
6: اذا كان عن طيب نفس وطيب خاطر.
5: اي نعم.
6: نعم اكرم. إذا كان عن غير ذلك لا.
5: واضح.
6: فهذا باب يحتاج إلى زيادة.
5: صحيح.
6: لكن قلت الأبوان في هذا كالأجانب كما قال الشيخ.
5: لكن سيدي إذا تسمح لي أريد أن أنبه لشيء حتى لا يفهم المستمع أن نحن زاد نحكيه على هذا الأمر. يعني يقول لك خذيته بالغصب بالسيف على بكمك إلا راه فما في حقوق التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى.
6: هذا الجزء الثاني الذي سأتحدث عنه.
5: بالضبط.
6: هو ما يتعلق, يعني تكلمت على الشق الأول.
5: بالضبط.
6: هو ما يتعلق بالأبناء, بالأبناء إزاء أبائهم. الآن الشق الثاني الذي قلنا إنه وإن لم يكن الأكثر. يعني لماذا؟ لأن مقتضاه فطري.
5: أي نعم.
6: يعني الذي لا يقوم به هذا سامحني يعني فطرته مدنسة, يعني ثم إشكال في فطرته. ومع الأسف ونقول هذا بمرارة,
5: الله المستعان,
6: أن من الآباء اليوم من انحرفت فطرتهم. يعني ثم من الآباء من يهدر ماله في اللهو ويهدر ماله في أبواب حرام كالقمار ونحو ذلك, ويحرم أبناءه من الإنفاق. يعني تخيل بعض منهم يرضى هو أن يبذر المال فيما لا نفع فيه.
5: صحيح.
6: وبعد ذلك يأتيه الحذر ويأتيه حسن التدبير في باب الإنفاق فقط عند الكلام على أبنائه وما يحتاجونه. البعض يكرمهم ربي بأبناء من خيرة الأبناء.
5: صحيح.
6: والله ابنه هذا يقرأ ما شاء الله في الطب, هذا يقرأ في الهندسة, هذا ما شاء الله جاد بحسب.
5: نعم.
6: أي مجال من المجالات التي, لكن أعرف أنا أناسا هكذا يعني يتشدد معه في باب النفقة ولبن صالح.
5: سبحان الله.
6: يعني ويحرمه من أساسيات.
5: نعم.
6: وابنك صالح يعني الحمد لله له ولد تخاف أن ينفق المال في
5: حرام ولا في شيء
6: أبداً.
5: نعم.
6: ومع ذلك يتشدد معه في غير وجه, هذا لا يقبل. ثم الأخطر من هذا.
5: نعم.
6: وهو ما يفعله بعض الأباء اليوم, وقد لا يتسع الوقت كثيرا الحديث عنه الآن, ولكن
5: نعم.
6: أشير له
5: إشارة.
6: وأختم
5: نعم.
6: به
5: بالضبط.
6: أن بعض الآباء لا يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام
5: عليه
6: أنت ومالك لأبيك على وجهه.
5: جميل. نعم.
6: لأنه أنت ومالك لأبيك قالوا في البر والطاعة. أما والله سامحني أنا يقول لي أنا والدي ما شاء الله عنده ممتلكات عنده ممتلكات.
5: نعم.
6: عنده ما شاء الله شقق ومحلات يؤجرها وتقاعد ما شاء الله يكفيه و... ومع ذلك يريد أن يكره ولده على أخذ مالي، هذا حرام لا يجوز، ولا بد أن نتنبه لمثلها.
5: يعني مش أنت ومالك لأبيك،
6: ليست على عمومها.
5: جميل.
6: لذلك يجب عليه الإنفاق على أبويه إذا كانا بحاجة.
5: صح.
6: أما إذا كانا غنيين لا يجب عليه الإنفاق عليهما.
5: نعم.
6: نعم نحن نحث على الإنفاق، لكن صحيح. ثم مظهر من المظاهر المنحرفة في المجتمع لابد أن تعالج، وسببها ومنشأها، سامحني، منشأها انحراف في الفطرة. يعني باهي سامحني، هذا ابن عندك، واحد من أبنائك فاسد سامحني، وهذا الحمد لله جاد مجتهد، لا خربات يقمر. البو ماذا يفعل؟
5: يأخذ من عند النص
6: مال ذاك ليعطي هذا،
5: قل أخوك قليل وما
6: حتى كده. يمشي قمر بهم سامحني، لا لا ليس مطالبا، ولا يحق لك أن تأخذ من مال ابنك، حرام، وهو كالأجنبي في مثل هذا، وهذا لابد من الانتباه له.
5: صحيح.
6: لأن البعض لا يفهمه، وكما ذكرت يعني هذا الكلام الأصل أن لا يتحدث فيه.
5: صحيح.
6: لماذا؟ لأن مقتضى الفطرة يتطلب أن يحملك الحنو والشفقة والرحمة على أن تعطي ولدك.
5: نعم.
6: لا أن تأخذ منه.
5: تأخذ منه. صح.
6: الله
5: نرجع إن شاء الله، لأن أريد أن أسألكم سؤالا فيما يخص كذلك ما نسمعه في الإذاعة من أسئلة قد تأتينا. أنا عندي الميراث متاع الوالد، وأمي تقول لي ما نرضاش عليك، كان تعطي لعلنا نعود إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمامة والشيخ عصام السبوعي.

0: سل الله عقلا نافعا واستعذ به من الجهل، تسأل خير معط لسائل، فبالعقل تستوفي الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. وقيل حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه أصحاب وخلان، من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. ولكل شيء غاية وحد، والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب. قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، ودواء القلب العقل، ولكل حرث بذر، وبذر الآخرة العقل، ولكل شيء فسطاط، وفسطاط الأبرار العقل. ويقال: يعد رفيع القوم من كان عاقلا، وإن لم يكن في قومه بحسيب، إذا حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريب. صديق كل امرئ عقله، وعدو كل امرئ حمقه. وتقول الحكمة: اذهب حيث يريك العقل، ولا تذهب حيث تريك العين. يهون علينا أن تصاب جسومنا، وتسلم أعراض لنا وعقول. وقيل أيضا: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. إذا اجتمع العقل والعلم في رجل، فقد استطاب المحيا وسمى إلى الدرجة العليا، وجمع الآخرة والدنيا. إذا نادى الهوى والعقل يوما، فصوت العقل أولى أن يجابا.
1: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها، نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك، ويبارك لك ربي في فلساتك.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.
5: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
6: إتحاف السامع،
7: إتحاف السامع
6: بالنجوم الطوالة،
7: بالنجوم الطوالة.
5: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
6: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
7: بالنجوم الطوالة.
6: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
8: مية مية، خلنا نقفل. شيخ قفلت الموبايل.
9: مريق المريق.
8: جاي دقيقة يسرق. هذه أي دقيقة. شفتوا؟
9: شارجور يمشي.
8: أنا حطك السماعة زهير يسرق. شيخ هاي الضمير نورمال ما؟
9: إيه ضمير.
8: هكيك
9: هكيك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا. هكيك زهير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقص زهير. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين. هكا افضل، بارك الله فيك. اي نعم.
9: وانا بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا ذكر في هذا الباب احكام هاء الضمير. ممتاز شيخ. ما عندناش كليكو كيما المرة اللي فاتت مسيرة هذيك.
8: المرة اللي فاتت هي صارت إشكال.
9: صارت إشكالية المرة اللي فاتت، ترى طلع من غير واحد، ترى ثبت لنا بربي. القول فيها إضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين. باه.
9: باه. باه. ربي يبارك لك يا زهير، عايش. رد وك الباب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نلقاه والأكم. أنت نبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد والقبول، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوال سائلا الحق تبارك في علاها أن يودع قلبي وقلوبكم محبة آي الذكر الحكيم. اللهم آمين كرما إحسانا منك وأنت الكريم المتعال تباركت وتعالي. مستأنسا ومرحبا في مستهل مقالتي بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر تحية لكم طيبة ولجميع السادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة المباركة.
8: الله يبارك فيك شيخ أسامة، شكر الله لكم، نفع الله بكم وجعلك الله إن شاء الله يا رب غصنا طيبا مباركا سهل القطاف لينه أو كليينه هاء الضمير، وإحنا مع هاء الضمير. إذا نعم. انتهى بنا التطواف في الحلقات الماضية إلى حدود هاء الضمير بإذن الله، نتم ما بقي منها بإذن الله. تفضل سيدي.
9: نعم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كما تفضلتم، من عادة المصنفين في كتب القراءات أن يثلثوا بباب هاء الضمير في قسم الأصول، فيبتدئون بباب التعوذ ثم باب البسملة ثم باب ميم الجمع ثم باب هاء الضمير، ومنهم من يبتدئ بالبسملة ثم ميم الجمع ثم هاء الضمير، على اعتبار أن الناظم ابن بري ابتدأ بباب التعوذ، فيكون هذا الباب هو الرابع من أبواب قسم الأصول وهو باب هاء الضمير، ويقال كذلك باب هاء الكناية. نعم، وسماه الشاطبي كذلك
8: هاء الكناية.
9: هاء الكناية أحسنتم. فقال رحمة الله عليه مفتتحا بابه بكلمته المشهورة في قسم الأصول وهي القول، فقال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، وفي رواية أخرى والخلف في قصر ومد زائد، يعني على اختلاف الضبط. قال رحمة الله عليه القول، قلنا القول هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا القول. قال الشيخ إبراهيم المارغني رحمة الله عليه، قال ذكر في هذا الباب أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها بين قالون وورش والمختلف فيها. فقوله في الترجمة القول في هاء ضمير الواحد على حذف مضاف وصفة، والأصل هكذا القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والخلف إلى آخره. فحذف المضاف وهو أحكام، وصرح في الشطر الثاني بما يدل عليه ويبين المراد منه وهو قوله في قصر ومد زائد، يعني أراد الشارح أن يقول إن قول الإمام ابن بري القول في هاء ضمير الواحد والخلفي، أي القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والمختلف فيها، هذا على حذف هذا المضاف فيقدر هذا المحذوف. ثم قال وهو قوله في قصر ومد زائد، كما قال لأن المراد بأحكام هاء الضمير في هذا الباب قصر الحرف الزائد على هاء الضمير ومده. أستاذ ماهر، إذا كان باب ميم الجمع الخلاف فيه دائر بين إسكان الميم وضمها مع الصلة أو بلا صلة، وإذا كان الخلاف في باب البسملة دائرا بين إثباتها بين السورتين وحذفها، وعلى حذفها السكت والوصل يكون الحكم، فإن الخلاف في هذا الباب دائر بين صلتها وترك صلتها، فهذا الباب هو في بيان ما يصله ورش أو قالون وما يحذف صلته من الكلمات المختلف فيها. نعم.
8: لما نقول الخلاف الدائر في هذا الباب هو صلة أو عدمها، نقصد ذاك المد الذي هو يعد المد الطبيعي.
9: نعم، مع بقاء الحركة.
8: أحسن.
9: نعم، مع بقاء الحركة. فقوله في قصر ومد زائد أي في ترك الصلة، لأن مصطلح القصر يطلق ويراد منه مرة إثبات المد بمقدار ألف، ويطلق مرة أخرى ويراد منه حذف المد بالكلية. نعم، أحيانا يطلق القصر ويراد منه التوسط.
8: واضح.
9: نعم، في كلام الشاطبي وغيره. قال وسيأتي بيانهما. وحذف قوله المتفق عليها الذي هو صفة أحكام لدلالة الخلف عليه، يعني هو قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف. طيب، والمتفق عليها؟ قال حذفها لدلالة ماذا؟ لدلالة الخلف عليه، يعني إذا قال هناك خلف فيستفاد منه أن هناك أمورا متفق عليها، سواء صلة سواء حذف صلة.
8: الخلف والمرتبة الثانية بعد الاتفاق.
9: نعم،
8: صار الاتفاق فيما بعد
9: بالضبط.
8: صار الخلاف في الوجه.
9: نعم، لذلك لأن الخلف لا يكون إلا بين شيئين فأكثر.
8: أحسنت.
9: فقوله والخلف أي المختلف فيها من أحكام هاء الهاء يدل على مقابله، وهي الأحكام المتفق عليها. ثم عرف الشارح هاء الضمير فقال وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر. قول الشارح هي الهاء الزائدة أي عن أصل الكلمة أو عن بنية الكلمة، لأنه لا يوجد كما هو معلوم عندكم، لا يوجد حرف زائد في كلام الله عز وجل. فقوله ماذا حرف زائد أي عن أصل الكلمة. نعم، وقوله الدالة على الواحد المذكري، قوله الواحد المذكري الكثير زاد الغائب، فقال الواحد المذكري الغائب، فيقال هاء الضمير هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، ومنه من اقتصر على المذكر فقط. ثم قال وتسمى هاء الكناية، تسمى هاء الكناية. نعم، وتسمى كذلك أستاذ مار هاء الضمير، وتسمى هاء الإضمار. لذلك الإمام ابن القاضي قال يعني في أسمائها، يعني ذكر لها هاء الإضمار وهاء الكناية وهاء المضمر، فكل هذا من أسمائها. نعم، فخرج قال الشارح فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء في نفقه، ولئن لم تنتهي، ولئن لم تنتهي
8: أصل الكلمة. نعم، فقها
9: أحسن.
8: انتهى.
9: إذن هذه لا تدخل في بابنا.
8: الكناية ما زاد عن أصل الكلمة.
9: أصل الكلمة يعني ما إذا حذفتها يعني لا تختل
8: استقام الفعل
9: بنية الكلمة. نعم، قال وبالدالة على الواحد المذكر الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهم، لأن دالة على على المثنى ودالة على الجمع ودالة على المؤنثى. فقول الناظم ضمير الواحد أخرج الهاء الأصلية وضمير الواحدة والاثنين والجماعة، فكل هذا لا يدخل في الدرس. نعم، ثم قال وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو أهله ورسوله، وبالفعل نحو جاءه وينصره، وبالحرف نحو له ومنه. إذن هاء الضمير أستاذ مار سادة المستمعين المستمعات تجدها متصلة بالاسم وبالفعل وبالحرف. نعم، وللعرب فيها أربع لغات. للعرب فيها الضمير أربع لغات، إحداها الضم والصلة بواو مطلقة، يعني كل كلمة كانت اسما أو حرفا أو فعلا أو حرفا فإنها في اللغة الأولى تضم وتوصل بواو مطلقا دائما يعني، والثانية الضم من غير صلة مطلقا، الثالثة الكسر والصلة بياء إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، الرابعة الكسر من غير صلة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضا. يعني تفصيل هذا الكلام أستاذ ماهر حتى يكون واضحا، إن وقع قبلها فتحة نحو أن يعلمه أو ضمة نحو يخلفه ففيها لغة واحدة الضم والصلة بواو هكذا، أي يعلمه يعني تضم الهاء وتصلها بواو، يخلفه يعني تشبع الصلة تمكن الصلة. ثانيا إن وقع قبلها كسرة نحو صاحبته وبه ففيها لغتان ضمها وصلتها بواو وكسرها وصلتها بياء هكذا صاحبته به أو صاحبته به، يعني فيها لغتان. ثالثا إن وقع قبلها ساكن صحيح نحو لدنه وعنه أو ألف نحو اجتباه وهداه أو واو نحو خذوه فغلوه وشروه وأن تخشوه ففيها لغتان الضم والصلة بواو والضم من غير صلة، يعني لدنه عنه اجتباه هداه أو الضم من غير صلة لدنه عنه اجتباه وهداه. وإن وقع قبلها ياء نحو فيه عليه ففيها أربع لغات الضم والصلة بواو والكسر والصلة بياء والضم من غير صلة والكسر من غير صلة. طيب
8: إما أن تترك على حالها
9: أيوة
8: غير مشبعة يعني
9: أيوة
8: أو تشبع وفق حركاتها.
9: أحسن، يعني الضم والصلة بواو يعني فيه عليه، الكسر والصلة بياء فيه عليه، الضم من غير صلة فيه عليه، الكسر من غير صلة فيه عليه، دائما في لغاتها.
8: نعم.
9: وإن وقع قبلها فتحة في اللفظ وألف في الأصل نحو يرضاه لكم، أصلها يرضاه لكم، خيرا يراه أصلها يراه، ففيها ثلاث لغات الضم والصلة بواو والضم من غير صلة والإسكان، يعني هكذا يرضاه لكم يرضاه لكم يرضاه لكم. وإن وقع قبلها كسرة في اللفظ وياء في الأصل نحو يؤديه فألقيه ففيها خمس لغات الضم والصلة بواو والكسر والصلة بياء والضم من غير صلة والكسر من غير صلة والإسكان، أي هكذا يؤديه. فكل هذا لغات هاء الضمير في حالاتها الجائزة في كلام العربي.
8: هي من المستثنيات شيخ أسامة
9: التي وضعها معنا إن شاء الله. نعم، ما استثني من هذه الكلمات.
8: نعم.
9: ولذلك قال رحمة الله عليه وللعرب فيها أربع لغات ذكرنا تفصيلها، والأصل من هذه اللغات كما قال الشارح الضم والصلة بواو مطلقا، يعني الأصل هو الضم والصلة بواو، بدليل اضطراد ذلك فيها إذ كل هاء مكسورة يجوز ضمها، فقد قرأ في المتواتر عليه الله لأهلهم كثوا، لو عليه الله هذه تفرد بها حفص عن عاصم، عليه الله عليه الله قرأها فجاز في كسرها الضم. نعم، قال بضم الهاء من عليه ومن لأهله، يعني عليه ولأهله، وقرئ شاذا فيه هدى للمتقي، هي فيه هدى للمتقي، فخسفنا به وبداره الأرض بضم الهاء هكذا، فخسفنا به وبداره الأرض. قال بضم الهاء من فيه ومن به وبداره،
8: لكنها شاذة هنا،
9: هذه قراءة شاذة،
8: هذه مواطن شاذ.
9: نعم.
8: وهي فوق العشر.
9: فيه هدى هذه تنسب للإمام الزهري، وكذلك فخسفنا به وبداره الأرض، هذه منسوبة لشيبة ابن نصاح، لشيبة ابن نصاح تنسب له هذه القراءة وهي الشاذة لا يقرأ بها اليوم. وقوله في قصر يقرأ بكسرة واحدة من غير تنوين، أي في قصر وليس في قصر، لأنه مضاف في التقدير إلى مثل ما أضيف إليه مد، والتقدير في قصر زائد ومد زائد أي حرف زائد. ومراد، وقلنا قبل قليل وفي رواية أخرى في قصر ومد زائد بالتنوين. ومراده بالقصر في هذا الباب، هذا سؤالكم قبل قليل، ومراده بالقصر في هذا الباب حذف الصلة وبالمد إثباتها، وهو اصطلاح للمتقدمين من القراء والنحويين كما ذكره الداني رحمة الله عليه. ومراده بالحرف الزائد على هاء الضمير صلتها من واو أو ياء، وإنما كانت الصلة حرفا زائدا لأنها حرف إشباع وحرف الإشباع زائد، يعني ما زاد على الحركة فإنه هذا يسمى من الحروف الزوائد. إذن في هذا الباب أستاذ، في هذا البيت أستاذ ماهر، يعني أصل ومهد الناظم رحمه الله وبعده الشارح لهذا الباب ولأصل الهاء وللغاتها، وسيشرع في ذكر سبب هذه الصلة. فقال رحمة الله عليه: واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. أيوة. قال الشارح رحمه الله: ذكر في هذا البيت أن وجه صلة هاء الضمير بالواو إذا كانت مضمومة وبالياء إذا كانت مكسورة هو تكثير حروف ذلك الضمير لكونه اسما على حرف واحد خفي ضعيف وهو الهاء، فقووه بالصلة. أستاذ ماهر، الهاء تقريبا أضعف حرف في اللغة العربية،
8: تحتاج أن تسند وتمتن.
9: أحسنتم،
8: ما تفشي سيدي.
9: أيوة، فأسندت بصلة واوا إذا كانت مضمومة وياء إذا كانت مكسورة. أولا نقول على اللغات الأشهر كما قلنا قبل قليل، يمكن أن تتولد الضمة عن الكسرة والصلة عن الواو عن الكسرة والياء عن الضمة كما معناها في اللغات التي ذكرناها. طيب، ما هو سبب هذه الصلة الزائدة؟ نذكر أنها زائدة، هي لتكثير حروف الكلمة ولتقوية هذا الحرف الضعيف الخفي، وذلك قال فقووه بالصلة. إلا أن الأصل في تلك الهاء أن تكون مضمومة موصولة بواو كما تقدم، يعني الأصل أن الهاء تضم وتوصل، هذا الأصل. فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها تكسر طلبا للتخفيف والمشاكلة، يعني هي فيه لو قلنا فيه هدى، فيه هدى صحيح، لغة صحيحة، لكنها ليست خفيفة،
8: لا تتجانس مع مقتضى الحال.
9: أحسن،
8: وقل المشاكلة للتجانس.
9: نعم، لأن الياء المولدة والمتولدة عن الكسرة إذا جاء بعدها ضمة يعني يعصر النطق بالحرف المضموم بعد الياء المادية، فقال هنا تكسر الهاء طلبا للتخفيف وللمشاكلة فيقال فيه. نعم،
8: ونختم.
9: نعم،
8: الله يفتح علي.
9: ثم قال وإذا وصلت المكسورة انقلبت الواو التي كانت مع الضمة ياء، لأنهم يفرون في كلامهم من الواو الساكنة بعد الكسرة طلبا للتخفيف، فأصل به وعليه به وعليه بضم الهاء مع الصلة بواو ففعل بهما ما ذكرنا، وهذا التوجيه الذي أشار إليه الناظم لأبي محمد مكي وقال سيبويه: زيدت الواو على الهاء في المذكر كما زيدت الألف عليها في المؤنث ليستويا في باب الزيادة، كما في المؤنث يعني أنت تزيد تلك الألف فكذلك في المذكر. وقيل إنما زيدت عليها لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة، لأن الهاء من الصدر والواو من الشفتين، فإذا زيدت عليها بينتها، وقوله بالواو متعلق بقوله صلة، وللتكثير متعلق بمحذوف خبر إن ولامه للتعليل، أو خبر واعلم بأن، خبر أن ولامه للتعليل. وهكذا انتهى شرح هذا البيت.
8: الله يبارك فيك شيخ أسامة. إذن لازلنا في باب الكناية.
9: انتهى الناظم والشارح من التقديم. الآن سيشرع في الحصة القادمة إن شاء الله في بيان الأحكام متى توصل ومتى تحذف صلتها، فسيقول فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين.
8: ونذكر دوما على مقرأ الإمام نافع أحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولمن أراد الاستزادة ينظر في هذا الباب في متن الشاطبي.
9: نعم بالضبط.
8: بارك الله فيكم شيخ أسامة، نفع الله بكم. نتمها بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها قريبا بإذن السميع المجيب. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
5: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
7: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة.
5: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
7: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة. ينثرها على الكريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتحلي.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة لل

نحمد الله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء تربية سليمة اليوم الأربعاء صحبة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية. لقاء جديد يجمعنا بكم من توا من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة، ويأمن لكم هذا البث المباشر كالعادة. معنا اليوم في الهندسة التقنية معنا الزميل حمدي الفسيلي، وسوسن الفرجاني حاضرة إن شاء الله للتفاعل معكم على 31 ألف، لأنه حصة اليوم حصة تفاعل بامتياز حول موضوع سنطرحه كما وعدناكم إن شاء الله. هذا الموسم الصيفي بيكون فيه جملة من المواضيع اللي نطرحوها ونحب نسمع آراءكم فيها جيدا. إذا سوسن في انتظار تتفاعل معكم على الرقم 71 36 ألف، وتأمن لكم أيضا بث هذا اللقاء على منصة الفيسبوك، وإنت نجموا تابعونا صوتا وصورة على هذه المنصة، وتنجموا أيضا شاركونا بتعليقاتكم في هذا الموضوع الذي سنذكره الآن. إذن قلنا أنه في هذا الموسم الصيفي كما وعدناكم إن شاء الله بش يكون التفاعل معكم أكبر والكلمة لكم أكثر، لأنه نحب نسمع تجاربكم وأراءكم ونقف على واقع التربية داخل بيوتكم. على امتداد السنوات الماضية مستمعينا الكرام حاولنا أن نقدم لكم الكثير من التوجيهات ومن النصائح في عديد الملفات التربوية، واليوم إن شاء الله نحب نعرف إلى أي مدى استفدتم من هذه النصائح، وكيف تعاملتم مع بعض الإشكاليات اللي يعني طرحناها سابقا. مبادئ التربية السليمة هل فعلا قاعدة توصل وقاعدة تتفعل داخل الأسرة التونسية؟ موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام يتعلق بعلاقة الأطفال بالهاتف والشاشات، وخاصة خليني أقول بالتليفون، لأنه أكثر حاجة ربما الهاتف هو أكثر هاجس قاعد يعني أكثر مشكلة قاعدة تجين عليها الاستشارات. نحب نعرف طبعا كما قلت التوجيه باش تسموه على لسان الأستاذة خديجة، ولكن نحب نسمع منكم أنتوما كيفاش نظمتوا استعمال التليفون عند الأطفال. لأنه كان في الأول كنت مش هطرح سؤال هل أنتم مع أم ضد، لكن الصراحة أصبح سؤال هذا ربما تقادم ما طرحه، ما عادش نجمه نطرحه لأنه أصبح التليفون حاجة لازمة في حياتنا وفي حياة صغارنا أيضا. فهيت نعرف موضوع ترشيد الاستعمال كيفاش قاعدين تتصرفوا في هذا الإطار، شنو هو القواعد أو الاتفاقات اللي نجحت معاكم حول ترشيد استعمال الهاتف؟ كيفاش تتصرفوا خاصة وقت اللي يرفض الصغير أنه يبعد على التليفون بعد استعمال مفرط للتليفون؟ وشنو البدائل والأنشطة اللي ربما خلت صغاركم ينقصوا شوية من وقت الشاشات؟ ولو كان باش تعطيوا نصيحة لي ولي آخر في هذا الموضوع، فشنو تنجم تكون؟ تعرفون فما إن شاء الله هذا موسم يعني الزواج، وفما ناس باش تكون قادمة على إنجاب الأبناء وتربية الأبناء، فشنو تنصحوهم فيما يتعلق بالتليفون؟ إذن ننتظر تفاعلكم معنا كما قلت على 71 36 ألف، كما زادت نجموا تكتبوا أراءكم وتشاركونا تجاربكم بالكلمة على بكتابة يعني الأراء طبعا بالتعليقات عفوا على منصة الفيسبوك. نستنى تليفوناتكم ونستنى تفاعلكم معنا حول هذا الموضوع، كيفاش قاعدين تتصرفوا في مسألة ترشيد استعمال الهاتف يعني، واللي رافض تماما طبعا وماهوش قاعد يعطي الصغير في التليفون، وطبعا ماشي ضد التيار السائد اليوم، فمرحبا بي ايضا نسمع رايه على حول هذا الموضوع. باش نمشي الى فاصل قصير، عود بعده لاستقبال ضيفتنا واستقبال تليفوناتكم على 71 36 ألف.

السلام عليكم، أنا سمية من نابل، دار شعبان الفيري بالتحديد. بالله نحب نقول على الأم اللي تنجم تمن بصغيرها وتحب صغيرها كما هو، نجم توصلوا راهو، ولازم يطلع أستاذ جامعي، أما على كل حال يطلع مفيد الروح والمجتمع، ما يقعدش يستناه. أنا عندي بنية كا إكسبسيونيل، معناتها في غلطة طبية بالتعامل شهرين، 14 شهر تدخل في كوما وتيح لها سخانة شوية برشا متاع برودة للخر للخر، وتقعد جمعة برشا وبعد تقعد سودي باكين 5 سنين، ويقولوا أنه مستحيل تنجم تقرأ هدية وما تنجمش وكل، لكن نشوف مع ناس معناتها مختصين وبالفلوس وبلاشي، قالوا اللي يعاود لك حكاية وقصة وكذا ينجم يوصل بشوية بشوية، وعاودنا التحضيري وكذا. بنتي الحمد لله سويت، بنتي سنة الرابعة ابتدائي وناجحة بمعادلات 37، لا إعانة ولا حتى شيء.

أي أم في الدنيا تؤمن بصغيرها وتحبه وتقبله وتقبله كما هو، ما يسالش، عطاه لك ربي ناقص. يا أخي أنت كاملة ولا الناس كل كاملين، تقبله وتقبله وتحبه بقدرة ربي تنجم تعمل

تلقى بقات مضايعة في المجتمع هذي. بالرسمي نحب نوجه تحية للإذاعة الزيتون، وربي يوفقهم وربي يعاونهم. راي تحدي برشا إذاعة الزيتون، تحدي برشا من فكرهات في الكوجينة في الصالة موجودة، أنا موجودة نزيد في الفلسة حتى مش موجودة ولادي على جالي يسمع. وربي يثبت أجر الناس الكل، وربي يوفقكم وربي ينصركم على كل من يحاول أنه يثبت صوت الإيمان.

لازم تبقى ام، مش هوب يلا اوضه العمليات خرجنا بالسلامه الف مبروك يلا عامل اسبوع يا ام البتاع واسمع كلام امك. لا ام، ام يعني مدرسه، عارفين مدرسه يعني ايه؟ مش سكول ولا بيلدينج، وانما فكره. ام يعني فكره، يعني خلاص دخلتي في زمره شهداء. طبعا قد تكون الام سببا في عقوق ابنها، وقد يكون الاب سببا في عقوق ولده، عشان فاشل فبيعلم ابنه عقوق امه، وهي عشان فاشله فبتعلم ابنها كيف يعق اباه، بتشوره، بتطلع لسانها يحتكر ابوه، ما هي فرق علوز مش ام. دي حاجه مهمه جدا في التربيه وفي الخطاب الديني. ازاي؟ وانا كان ليا عباره زمان اقولها، ان احنا حبينا ابائنا عن طريق امهاتنا، يعني امنا كان لها السبب الكبير جدا في ان احنا نعشق ابائنا، ابوك. فالعقوق، شوف بقى انا عايز اقول يعني اللي تقدم ابن لله كده، لو بتربيه لله وحصل له حادثه لا قدر الله منتقل الى الرفيق الاعلى، ما يقتلهاش الحزن، لان انا لله وانا اليه راجعون، اللي جابه خده، وانا كنت مش بوضبه عشان اتعكز عليه، انا كنت بربيه لك. انت اردت كده يبقى انا هاخد ثواب التربيه واخد ثواب الصبر عليه. ابنه لعبدي بيت الحمد، للي يموت له عيل ويقول الحمد لله.

0: هذا طبعا مش نذكروا به، ولكن يبقى دايما سيد المواقف هو ترشيد الاستعمال والوعي لدى الوالدين. فاحنا باش نتبينوا درجة الوعي طبعا من خلال كلامكم انتوما، كيفاش قاعدين تتصرفوا بالضبط امام هل التحدي التربوي ان صح التعبير، لانه اليوم صعيب ياسر انك تمنع منع بيت من انه صغيرك يشد التليفون. نسمع أراءكم، وطبعا الأستاذة خديجة بسيس حاضرة لهنا حتى تتفاعل معكم وتعدل هذه الأراء بما يعني يستوجب تعديله. إذا كان رأيكم صحيح مش تقول لكم رأو صحيح وماشيين في ثنية صحيحة، إذا أنتم ماشيين في ثنية غلطة فهي دورها اللي هنا مش تنبهكم وتطرح البديل. هكا ولا أستاذة خديجة؟ مرحبا.
1: هكا وبيك يعيشك.
0: أي احنا محتاجين مرة أخرى نذكر، وقلنا اللي الصيفية هذه إن شاء الله ماشيين في هذا التوجه حتى ربما نحقق جملة من الأهداف أبرزها يعني وأهمها صراحة هو قياس أثر البرنامج على المستمعين. يعني هما نحب نعرفوا مدى استفادة الجمهور المتابع للبرنامج من النصائح اللي قاعدين نقدموا فيها على مدار سنوات. فميساج نعود نذكرهم شنو الاتفاق اللي صار بيني وبينك حول هذا الموسم الصيفي حتى هكي كنمشي في خط صير واضح.
1: هو الحقيقة حبينا إن أحنا معتينا وزهرة في الحلقة اليوم متاع نهارة الأربعة، حبينا إن احنا مع بعضنا نخدمه شوية على إن احنا نشوفه الولي، هو نعمله تقييم للمكتسبات اللي عنده هو الولي. أيوة. لحد الساعة معناتها شنو هو اللي تعلم، شنو هو اللي اكتسب كعادات جدد، شنو ما هل إنه هو الوعي الوالدي متاعه أعلى وإلا مازال في نفس المستوى، هل إنه فما خلل، مازال فما خلل في الفهم في المفاهيم بصفة عامة متاع التربية وإلا لا ماشية وقاعدة تتحسن. فأحنا الهدف متاع الحصة متاعنا متاع حلقة نهارة الأربعة اللي معايا بقدرة ربي نحبوا نخدم على إن احنا نخليه الولي مستقل بذاته في عملية التربية.
0: ممتاز.
1: معناتها نخليه الولي إنه هو عبارة على باش يكون هو الكوتش نتاع صغيره في الدار. معناتها كيفاش؟ معناتها إنه هو الولي يولي وحده عنده الآليات الكافية باش إنه هو يعرف شنو اللي يصلح وشنو اللي ما يصلحش مع صغاره، كيفاش يربي، وقتاش يكبس، وقتاش يرخف، كيفاش يخدم على الأساسيات، كيفاش يخدم على وضع الحدود، كيفاش يخدم على إنه هو يخلي العلاقة بينه وبين صغيره فيها الثقة، باش إنه هو يكون هو مصدر الأمان بالنسبة لصغيره، مش الأمان كان كيجيب شي شق الكياس نشده باش ما تضربوش كهربا لطف عليه، لا، الأمان حتى كيف هو باش يدخل مثلا للتليفون، باش يشد التليفون باش يدخل للإنترنت، إنه هو كيف الصغير باش يتعرض الحاجة مسيئة ليه، كيفاش الصغير يكون ديجا أنا كولي أهلته وعرفته كيفاش هو إنه هو يحسن استعمال هكا التليفون.
0: نعم.
1: وكان لا يقدر طاح في حاجة مسيئة خايبة أو مخلة بالأخلاق وكل شيء، فإنه هو كيف يجي يحكي لي أنا نكون عند الثقة ديجا متاع صغيري أني أنا مانيش باش نصيح عليه، مانيش باش نعاركو، مانيش باش نفكلو التليفون، مانيش، فهمت؟ فأني أنا باش نتقبل منه هكا المشكلة اللي صارت خاطر صغيري عطاني الثقة وجاني وشارك معايا هكا المشكلة اللي هو فيها وحاولنا مع بعضنا بشوي بشوي باش نحلوها. فهوني خدمتنا أن احنا نحبوا نرجعوا الولي لدوره الأساسي أنه هو يكون الحليف متاع ولده في عملية التربية، معناتها هو السند متاع ولده، هو الليه متاعه، معناتها ما هوش هو عدو، أو معناتها خطر برشا صغار يحسوا الولي متاعه الخدمة متاعه في الدنيا هذه كان أنه هو يقول له لا ويعارضوا في كل شيء وكل حاجة يقولوا عليها هذه كلا وذي كلا ويحرموا من الحاجات الحلوين الكل ويحرموا حتى يتدخلوا حتى في شعرته، في شعره كيفاش، الكوب متاع شعره وقصة شعره كيفاش، ويدخلوا في صداقات وشكون ويدخلوا. فالطفل للأسف معناتها في معظم العائلات يحس اللي الولي متاعه عبارة على بوليس ويقف بالشدد عليها، معناتها ديما هكا شنية المشكلة وين، شنو الخطأ وين، كيفاش أني هي معناتها باش معناتها ديما يراقب فيه مراقبة متاع عقاب.
0: ممتاز ممتاز، ربي يبارك لك. نوجه تحية لرواد الصفحة، عيادي روضة أهلا وسهلا مرحبا بيك، نسائم أهلا وسهلا، أحلام البحري، ريم طرشون، وهادية بن اسماعيل، هذم اللي قاعدين يلتحقوا توا بالصفحة ويكتبوا في التعليقات، فمرحبا بيكم الكل. نسمع أيضا أراءكم وإن شاء الله نقرأ التعليقات اللي تكتبوها بإذن الله. باهي نمشي مع أول اتصال معنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، معنا عليا.
2: عايشك وبك.

0: تحياتي ليك والمتابع في جلسيس وفريق العمل معك بالطبيعة
1: يعيشك.
0: وكل مستمعي إذاعة زيتونة وكل عايز.
1: مرحبا بك. حاول فقط عليا تقعدنا في مكان فيه تغطية أكثر. به عليا أنت أو ما شاء الله بحذيك الصغيرات. به عندك مشكلة الهاتف مطروحة عليا؟
0: أي
1: به
0: مطروحة المرة ولا مشكلة التلفزة
1: أها
0: انبعد ولت تليفون
1: به به
0: هو الوليد عمره 5 سنوات و15 هيك حسيت
2: قديش العمر؟
1: خمس سنوات عمره 5 سنين يا عليا. باه
2: طفل واحد عليا.
0: لا وعندي بنية عمرها توا عامين ونص هكاك أكثر شوية.
1: باه
0: بالنسبة للزوجة ما هيش مش زوجة جوز تشوف ولد معناها خوها يحب هكا يكون تحفلوا معناها
2: الصوت ياسر يتقطع. باهي
1: عليا هو الصوت قاعد يتقطع برشا. رجاء نحاول تغير المكان شوية. باهي
0: طيب انا قاعدة نتنقل من بيت البيت و
1: باهي تفضل ميساج. نحاول اي نحاول نرصد شوية الكلام بتاعك. باهي ميساج كمل. 5 سنين. حاول تختصر لي الفكرة لأنه الصوت شوية فيه تقطعات. فحاول اجمل لي الفكرة عامة شو قاعدة تعمل. خليهم يمشيوا في الأساليب مباشرة. إذا هو عنده تعلق شديد بالتليفون والتلفزة. فشو قاعدة تعمل أنت بالضبط باش تعمل
0: هذا؟ كان أنا معناها خذيت قرار أن التلفزة هذيك معناها ساعات تبقى بالنهار بس ثلاثة ما يليهاش حتى احنا ما نشوفوهاش. معناها هذاك كان قرار جماعي وناك خذيت القرار ان العائلة كلها معناها انا وزوجي وكل شيء كنا معناها انه التليفون التلفزة معناها حتى باش نتكلم ولا نشوف فيسبوك ولا اي حاجة نحاول كي هو يبدا مش بحذايا باش نعطيه انا المثال خاطر كان يشوفني انا نشوف وهكا ومتأثرة بحاجات وكذا معناها هذيك حاجة طبيعية انه هو باش يولي يحب يشوف وحتى البنوتة باش تنساق في جراتنا. المهم غريب الحمد لله تو نروج عليها جمله ساعات حتى كنت حال جوست شويه هكا مش مركز عليها خلقت له البدائل.
1: باهي شنو البدائل اللي خلقتهم؟ اذا انت قلت نحاول نكون قدوه لانه الصوت قاعد يتقطع نحاول نوصل فكرتك بايجاز. باهي اذا قلت نحاول نكون قدوه هذا اولا وهذه جابت نتيجه. ثم قلت حاول نخلق له البدائل. شنو هي البدائل مثلا؟ شنو عملت؟
0: البدائل الالعاب الطبيعيه بتاعنا قبل وحتى الموجوده. انا نسكن في الريف الحمد لله متوفر وضحيت فيها المحكايه هذه الحمد لله على ربي يوفقنا خاطر الانسان كل مره كيفاه هو حاسله يعني باش تخلي صغيرك يلعب بالحق برشا حاجات تجربهم حاول نوالو الالعاب الكل مش انك تشري له لعبه راهو تجيبيها له وهو يلعب بها واللي مشاها بالكوموند. لا هذاك راهو بالنسبه لي حاجه مش الكل انه مثلا يشكل بالصين يعمل بالطبع هو يحاول.
1: باهي عليا للاسف الصوت فيه برشا تقطع مع زاده. لا مش مشكل نعاود نسمعك مره اخرى ربي يفضل لك. الصغرونات قاعده نسمع في حسهم ما شاء الله. باهي نكتفي باللي طرحته ونناقشوه مع الاستاذه خديجه. طبعا هي قالت لهنا نحاول نكون قدوه وايضا مشيت للطبيعه خليت ولدها نقولوا احنا يعني يخرج خارج البيت لانه التليفون اغلبه شدوه وقت اللي احنا نحطوا صغارنا في الدار وقت اللي نحصروهم ما بين 4 حيوط وخاصة تبدا الام مشغولة وما فماش بديل يعني لعب اخرى فيولي التليفون لنا هو المنفذ او المهرب لكلا الطرفين. لو ساعات حتى الام تعطي صغيرها التليفون. شنو رايك؟
2: هو مش ساعات الام تعطي ولا ساعات هو حتى الام تعطي. لا هو الحقيقه ما هي كيفاش تبدا الحكايه من الاول الوالدين يبداو عندهم الرؤيه المثاليه للتربيه في مخاخهم.
1: ايوه
2: فهما يبداو حاطين برنامج في مخاخهم اللي راهو ان شاء الله البيبي هذايا ديك باش يبدا يكبر مانيش باش نعرضه للتيلي وماهوش باش يمس التليفون وكل شيء وباش نربيوه كيف ما يلزم باش نربيوه. فيبدا عندهم برشا طموحات.
1: ايوه
2: لكن الواقع اليومي نتاع الحياه اليوميه يلقاو رواحهم الامهات غالبا خاطر الامهات هما اللي يبداو ان كونتاكت ديريكت مع الصغير فيلقاو رواحهم من غير ما يشعروا برواحهم قاعدين يستسلموا قدام هكذا الضغط الكبير اللي يصير لهم من مثلا انها غاطسه ما بين دار وقضيه وتطيب وواحد وصغير في يدها ويقنقن عليها وهي تحب تطيب الفطور وهو يبكي وفي يدها في كما يقولوا في حملتها وكل شيء، فتستسهل انها هي تحط له التيلي ولا تحط له التليفون باش انه هو هكا يتلهي غادي باش هي تنجم تعمل لك الحاجه. فهمت؟ فهنيه الواقع نتاعها يخليها تمشي لي سوليوشن دو فاسيليتي، الحلول السهله. لكن هنيه معناتها نحب نلفت انتباه الاولياء اللي في الحاله هذيك والا مازالوا كلي اولادهم صغار مازالوا ما يطالبوش بالتلفزه ولا بالتليفون، فهنيه نقول لهم شدوا صحيح في انكم انتوما ما تتعديوش هك الخطوه هذيك نتاع الخطوه الفاصله ما بين انك انت ما تعطيش تليفون وجيت تولي تستسهل تحط له التليفون. علاش؟ على خاطر اذا انت مديت التليفون كاستسهال لك انت باش نجم تقضي قضيتك، فهنيا راهو الصغير باش يقعد يولي يفهمك انت شنو وليت وقتاش تعطيه التليفون، ويفهم اللي راهو انت كيف تبدا مضغوطه تعطيه التليفون يولي لك يقنقن برشا يبكي يعمل في العمايل يعمل في سلوكيات المزعجه باش انه هو كانه باش يلزق بطبيعه كله بطريقه غير مباشره معناتها بلا وعي من الصغير. فهمت؟ فيلزق باش انك انت تتلز وتعطيه هك الاكران فك التليفون ولا التلفزه. فهنيا حاول انك انت كيما عملت توا عليا.
1: أيوة.
2: هي عليا عملتها بعد ولدها استانس بالتلفزة وجربتها، ما هذيك هو التصرف الصحيح والصائب انها هي تولي تقلل له من التلفزة ولا من التليفون وتحاول تلهيه. عمرك ما تجي تنحي حاجة من عند طفل مثلا مدمن، حتى نحكيو على الادمان نوصلوا لحالات الادمان، فهمت؟ مدمن متاع تليفون ماشي في بالك انك انت باش تعاونه تجي تقص عليه قصة واحدة يولي ما عادش عنده التليفون بكل وإلا ما عادش عنده أكسي ليه، ما عادش نجم يستعمله بكل. تليفون ولا تلفزة وإلا راك يقولوا تليفون نقصده توت إكران كونفوندو، معناتها كالألعاب الإلكترونية تليفونات التلفزة التابلتات الكل. فهمت؟ فعمرك لا تقص قصة واحدة على خاطر هنايا أنت قاعدة ديجا ماكش تحارب كان في الرغبة متاع صغيرك، تحارب حتى في الحاجات اللي ولات في المخ متاع صغيرك. أيوة. تحارب حتى في هك الإحساس متاع خاطر هو شنو علاش الصغير التليفون بالنسبة لي حاجة مغرية برشا، خاطر فما النقل العصبي اللي هو الدوبامين،
1: شكلت روابط كبيرة
2: فما الدوبامين هذيك باش معناتها اللي هي احساس المتعه واحساس المكافاه والاحساس باش يتقوى هذاك كي يستعمل التليفون الدوبامين تطلع تبدا تبارك الله معناتها.
1: كيما احنا نحاربوا الجوع ربما اللي نحسوه هنا جوع عاطفي من نوع اخر. يعطيك
2: الصحه.
1: اللي نحكيوا تحارب في ادمان.
2: يعطيك الصحه. كيف يستانس هو الصغير اللي راهو هك الدوبامين هذاك ديما طالع من جرتك مثلا على كيف يبداو في المراهقه الاطفال، كيف يبداو في المراهقه وعندهم اكسي على لي ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي، فانهم هما هك الفيديوهات القصار الريل هذوك اللي يبداو يسكروليو يقول لك تسكرول الكلمة جديدة سكرول هو انك انت تعدي من على الشاشة تنزل على الشاشة من فيديو لفيديو لفيديو هذاك يتسمى سكرول. فسكرول هذاك من فيديو لفيديو وفيديو تقصار يقوي يطلع الاحساس بالمتعة والاحساس بالمكافأة يولي وكأنه فيسع فيسع وفيسع تاخذك المكافأة هذيك. علاش يولي الصغير ما عادش عنده الصبر لحاجات اخرين؟ كان قبل مثلا تعطيه تمرين باش يخدمه طوله فيه ما نعرفش انا مثلا باش ينقل خط فقرة فيها أربع جمل كان قبل ينقلها، باستعماله متاع الشاشات وباستعماله الوحدة فيها يولي ما عادش عنده الصبر باش يقعد ينقل لك ثلاثة جمل. يولي في ساعة يقلق في ساعة يفد يولي النجم يولي عدواني النجم يولي كلي ستريسي النجم يولي. فهمت؟ فهنايا احنا رانا كيف باش نقصه قص هكا بروسك مفاجئ
1: بشكل مفاجئ
2: فوالا للصغير، رانا هنايا جايين نتحداو له حتى في شنو اللي صاير في وسط نفسيته في وسط معناتها النواقل العصبيه نتاعو وكل شيء. فهنايا راهو شيء اقوى منه هذا شنو نحب نقول،
1: وندخل في دائره الممنوع كل ممنوع المرغوب.
2: يعطيك الصحه.
1: تخلق الرابط هذا زاد بشكل غير مباشر.
2: يعطيك الصحه. هما اللي
1: به بين نمشيو للاتصال المولي ونزيد نكملوا لان به هو على العموم بالنسبه لي اذا قلت انه الوقايه اللي نفهموا الوقايه خير من العلاج والتدرج في المعالجه افضل من القطع
2: وتواصل في فكره انها تعطي البدائل. عمرك ما تنقص حاجه مهما كانت الحاجة اللي ماهيش عاجبتك من عند صغيرك أي سلوك، عمرك ما تحاول أنك أنت تنقص له هكا السلوك هذاك وما تعطيش حاجة بديلة يتلهى فيها فهك الوقت اللي هو نقص له حاجة أخرى.
1: واضح به. قبل ما ناخذ اتصال نوجه تحية للسي رمز النجاز اللي التحق بنا في الاستماع. نسرين أعتقد نسو نسرين تقول أنا الحقيقة ضد استعمال الهاتف في عمر مبكر وضد أنه يكون الصغير عنده هاتف خاص. أنا واحدة من الناس امتلكت هاتف خاص بي ودخلت في عالم من منصات التواصل الاستعمال والهواتف في عمر 20 سنة. هذا حسرة راو هذا الجيل القديم احنا اصلا خلطنا عليه متاخر في عمر متاخر.
2: اما راو هونية هي كلامها ماهوش غلط ما نعرفش
1: نواصل في الفكرة ولا خليني نكمل نقرا لك التعليق ونسمع الاتصال ثم بعد نجاوبوها. وقالت عندي اختي عمرها 15 سنه تو تحب نعملوا لها تليفون خاص بها اما انا رافضه الحقيقه ونخاف ان الهيها على قرايتها هذيك علاش ديما نقول لها هاكا تليفون امي ولا تليفوني استعملوا وكا هو مش لازم يكون عندك تليفون خاص. اما المشكل صاحباتها الكل عندهم تليفونات خاصه بيهم ديما تقول لنا هاكا صاحباتي الكل عندهم كان انا ما عنديش. اللي نحب نقوله لنا نسرين مش خليك الكلمة بعد ما نسمع الاتصال راو ضد. احنا قلنا اليوم مشينا سؤال ما اعمق مش ضد او معاه. لا خليني نفترض اللي هنا نسرين انه تليفون سيء ولا واقع ولي تتقارن توا فانت باش تعطيها. فعملية ترشيد الاستعمال اليوم السؤال اللي خلينا ندقوه راو ترشيد الاستعمال كيفاش ناوين تتصرفوا فيك شنو ناوين تعملوا.
2: انا نحب نعطيها مثال هوني.
1: ايوة
2: قبل الوقت اللي هي اي حاجة تخرج جديدة من الأول تلقى رفض تام لها ومقاومة كبيرة لها، لكن بالوقت بشوية بشوية تدخل في عاداتك ما عادش نجم تتخلى منها تتخلى عليها. كيف ما شنو نعطيك مثال مثلا الآلة الراقنة الكاتبة اللي كان الكلافيه متاع قبال اللي كنت تكتب على الورقة تحط الورقة وتبدأ تكتب تك تك بالحرف بالحرف مش تكتب ورقة. قبل لذيك كان الكتابة الكل باليد
1: باليد
2: ورقة وستيلو. فكي جات هذيك فما برشا اللي نقدوها واللي لا وكيفاش وباش تبعد الصغار العباد الكل على الكتابه وباش تاخذ. فبالوقت بشويه بشويه بخلاف هيك المقاومه اللي صارت عليها الكل بشويه بشويه دخلت في عادتنا اللي ولات حاجه ما عادش نجم تستغنى عليها.
1: صحيح
2: ما زلت انت باش تنجم انك انت تعمل تريتمون نتاع برشا كتب فهمت. فبرشا حاجات اللي احنا ندخلوا فيهم اللي ما عادش نجم نرفضوهم. فهنايا يلزمنا نفهموا حاجة مهمة على الأخر اللي راك أنت كيف تجي تمنع منع بيت راهو قاعد تستدعي فيه طفلك تدعو فيه بطريقة غير مباشرة إيجا نتعاند أنا وياك إيجا نتعاركوا أنا وياك خاطر ديما فما الممنوع مرغوب. أي حاجة أنت باش تمنعها باش يولي بسيف يولي يحب عليها ويولي يحب يمشي للإكستريم فيها مش حتى يستعملها وأكها ويولي يحب حتى ما تعطيش أنت باش يولي يسرق بطرق أخرى. وفما حاجة أخرى راك هنايا قاعدة تهدم في الثقة اللي بينك وبين صغيرك وتدعو فيه أكثر باش يولي عندك ويولي معناتها علاقته بيك كما قلت من الأول متاع أنت راك جاي تسلط عليها في القوة متاعك فقط وماكش حاسس بالاحتياجات متاعي.
1: نعم هو اللي هنا عايدة تقول عايدة سلموك أهلا وسهلا تقول أعطيونا حلول عملية ربي فضلكم. عايدة أبقى معنا أهوش نصر دول حلول العملية في مع كل وضعية نطرحها. نمشي الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
3: بالله مدام زهرة سمعتيك اسم مستعار
1: مثال شيء فما حتى مشكلة
3: أحلام أحلام
1: أحلام أيوها أحلام
3: باهي. انا باش نحكي لك على ولد خويا توا عمره 4 سنين زي حتى الكلام ما يتكلمش يتكلم الكلام ما تفهموش من عمر عامين من عمر عامين امه تحكي فيه في التليفون. انا الحقيقه نتاع ربي عندي صبر 4 سنين تحكي حكي له قلت لها راهو تليفون راهو يضر راهو يمرض بالتوحد راهو عندي صاحبتي انا بالحق عمره 4 سنين هو مريض ما بالحق مدام زهرة مستغربة أو أنت تعرف معناها لهذاك يضر ولدك تحكي فيه يسافر برشا خليه يقلق في بحث أختها بحث مرض أخوها. أنا أخويا في ضيق ربي يفرج عليه أحكي معها أخويا وتعاركوا عليها الحكاية هذه نكلمها نقول لها مثال نحيله الفرطابل خليه يحكي حاجة أخرى يصور ولا يلوغ ولا يعمل أي حاجة أخرى. قولي ليها أنا ما متقلقة خليه ما يكسر ليش راسي أنا ولد خويا تبارك الله نعم شوية فهمتني ينجم يكون فرد حارثة ولا لا.
1: طيب هي تخدم ولا يا أحلام
3: هي تمشي تسافر تسافر هي يعني حرة تروح
1: هي
3: فهمتني يعني مش
2: يعني تسافر فقط كتحب تعمل الدور معناتها تفريد ولا تسافر خدمة سامحني أحلم
3: تجيب سلعة تخدم هي في دارهم فهمتني يعني مش من الاحتياج راهو
2: اللي ما تخدم معناتها تسمى
1: خلينا نقولوا مشغولة عن التربية مهما كانت الأسباب ماهيش قاعدة تربي شوي ماهيش واقفة على تربية ولدها بالشكل المطلوب اللي أنت ترى فيه
2: عندها طفل واحد ولا عندها أطفال أخرين
3: عندها كل هذا بعد 12 سنة جاء يعني نورمال ما عبد أنا يوريني غلطي ويقول لي راهو بنتك تلبس تشير لها حاجة ولا لا يقدر ما نلتزم عرفت نلتزم عليهم مسكينة كيكة سوى 4 سنين مسكين ما نحكي لك الشساعة الضرب وعلى السياح من عيلتها الكل وهو مسكين 4 سنين لسوى مزل ما يتكلمش بالقديم مسكين ولسوى تعطيله في التليفون ما حبتش تسمح رايح حتى واحد وترى بش يضر كل
2: هو يقعد حذيكم مع
3: تهيئة ليه
2: وين يقعد كيف يسافر
3: بحذها هي كي تمشي حتى سوى بطلة السفر قامتني متسافرش أنا مش ديما ما تبقاش في الدار الجملة نكلمها أمي نكلمينا وينو ولدت البو في ضيق بوه في ضيق ربي فرج عليه
2: ما أنت موش متواجد توا في الدار
3: موش متواجد في الدار حتى كي كان متواجد بوه ديما المشاكل على ولده حتى أنا يوسف يكلمني يقول لي راني أنا نولي نتعارك معها احكي معها أنت على البورتابل باش نحيه الولدي ما تفهمش المرأة
2: يعني ما يجيكمش الطفل بكل
3: ما تخليهوش يجي ما تخليهوش يجي
1: حاولتش تشري له شوية ألعاب يا أحلم حاولتش تلقى حلول ندخل بدائل
3: والله نمشي نجيب له مثالك اللعب الصغيرين نجيب له أكل فوزر اللي نسمع وانا وكان مكتب بيت بشي يركب بشي يعمل يعني يفرح بيهم هو مسكين فهمتني اما الله غالب الحق مدام زهرة مستغربة راه مش لمهات الكل امهات راه
2: صحيح
3: امهات ما عندهم شغوصة بالنسبة لهذه صغير بركة وراه يتنجم تلهي بيكم يلفو ما هي مستغنية عليه وهيك بنت اختها صولي كانت مربعة ونسها عليه وزعم تربي اجابة بنتها هيك نتعطيها فرطابت هيك مثل لهي بنتها في البيت وهو بالحق مسكين والله تحيه
1: بهي أحلام بهي أحلام فقط الوقت يتسارع بهي أحلام إذن تقول أنت ترشيد الاستعمال مش في قاموس التربية نهائيا لهنا ما تروح جملة من دائرة المربي يعني ما مش قاعد أصلا تقول أنت مشغولة عن تربية ولدها طيب يا أحلام هو وضع مؤسف جدا حشو نجم نقوله لهنا إن شاء الله ربي يهديها والوليد إن شاء الله ربي يحفظه لأنه به هذا أثر فقط تعطيني تأثيره أنت قلت ولا ما ينطقش بالبه 4 سنوات يعني تراه متأخر لغويا
3: أي هكي كاي لغويا متأخر متأخر بالقديزة 4 سنين
1: يعني على العمر
2: أي أنت تحس فما تأخر في النطق أكهو ولا فما حاجة أخرين اللي تنجم تتوريك اللي هو عنده هو شوية
3: هو تبارك الله ما فهمت إن المسكين أكتيف فهمت إني عنده فرط الحركة
2: شوف مدام عليا
1: أحلام أحلام
2: مدام أحلام سامح نقرأ في الورقة من فوق باهي مدام أحلام هو توا طفل معناتها لازمه أنه هو يمشي المختص هذا ما فيهش كلام أنه يمشي الطبيب نفسي مختص في الأطفال بيدو بسيكياتر
1: محتاج
2: هو اللي بشي يوجهه يعمل بيلان أختوفونيك يمشي الأختوفونيست ويعمل البيلان شي تسمى بيلان بالعربية يعمل لك البيلان هذاك باش تعرف قديش تأخر متاعه في النطق وقديش يلزمه من حصة باش تخدم عليه باش انها هي نديركو التأخر في النطق اللي عنده خاطر أبغتيغ انطلاقا من عمر 3 سنوات إذا الطفل مازال ما يتكلمش راهو هذاك يعتبر تأخر مشكل. في النطق راهو لازم تمشي وتسأل مختص حتى كان أنت عندك ما نعرفش أنا في العائلة شكون تكلم مخر ولا عندك ما تسكتش تقول لي ميسالش توا تصلح بالوقت على خاطر راهو شنو معناتها الطفل يتأخر في النطق معناتها كل عام هو عنده زاد لغوي يتعلمه عنده عدد متاع كلمات يحفظهم معناتها يحفظهم يتعلمهم الطفل فكل ما هو وخر في النطق كل ما هكا الفوكابولير نتاعه كل ما هو باش ينقص كل ما باش يكون فقير فهمت فانه هو باش يكون له مشاكل من بعض مشاكل في القرايه مشاكل في العربيه مشاكل فهمت فمهم جدا انها تهزه للطبيب به هنا في حاله انها الام هذه جاوبت على فكره انه هو الطفل عمره 4 سنوات
1: متاخر الخطاب هذا ممكن نجم نقوله للوالد لانه هو
2: للوالد كلام احلام مش موجود
1: لا ومستشعر بالخطر ما عارف فنقولوا راه ولدك اليوم راه اصبح في حاجه الى بيدوبسيكياتر
2: توصلوا الكلام هذا هي للبو وهو يحاول حتى كان
3: هي الام مدام زهره بوه في السجن راه
2: اي فهمتك انا اما حتى كان هو مدام احلام حتى كان هو ما ينجمش يعمل حاجه معناتها
3: الحقيقه مدام رانا نكلموها ونقولها هكايا وكل تقول لي لطف عليه ولدي ما لقيته ما تبيلوله خليه توي يضيع
2: يعني برشا يتعديوا بمرحله الانكار وما يحبوش يستعرفوا اللي صغيرهم عنده مشكله. هونيا الام معناتها ماذا بيا لو كانت تكون تسمعنا. فهونيا راهو اذا كان هي توا معناتها على حسب باقي نقولوا مدام احلام على حسب كلامك انت شنو دي نقلت لنا انت من معلومات على خاطر احنا الحاله ماهيش قدامنا المعلومات ماهمش كاملين قدامنا ديما احنا هوني في الراديو كي نتكلموا رانا نتكلموا انت لاقا من شنو انتم عرضتوا علينا كمعلومات فتنجم تكون معناتها وجهه النظر هذيا نتاعك ماهيش كامله فما جهه اخرى نتاع وجهه نظر من جهه اخرى من عند الام نجم تعطيني معلومات اخرين ولا حسن دونك ماناش باش نجاوبك على اساس اللي انت شنو اللي قلت اذا نجم تكون هي الام معناتها مخله بدورها في التربيه للاسف موجودين هذوما موجودين امات اللي معناتها ما عندهمش قولوا احنا لا فيبر ماتيرنال ما عندهمش الاحساس الامومه بما فيه الكفايه ولا فما خلل حسيلو كلكو با
1: فما خلل لاسباب عده
2: لاسباب عده يا اما التربيه هي كيفاش تربيت يا اما صارت لهش هي تروما دو لانفان في لانفانس نتاعها صاروا شيء فهمت فما برشا حاجات اللي نجموا يدخلوا في في الحكايه احنا هوني ما نجموش نحكموا عليها شنو السبب ولا علاش لكن هوني عندنا عرض لازمنا ان احنا نحاولوا نلقاو له حل فهوني تنجموا انتوما انت عمتو تنجم انك تمشي لها من غير ما زيد خاطر كي باش تقول جوست راه هاي المشكله راه فما مشكله راه لازمك تلقى حل ماكش باش تعاونها وهي ماهيش باش تتحرك فانت تمشي لها بحل تاخذ انت الحكايه تو لا برون اون مان معناتها انت تكون مسؤوله على الموضوع هذا قولها انت ما تتدخلش في الموضوع ما عندك حتى علاقه خليهولي فقط انا تو نجي نهزو للطبيب نهز نتبع معاه كان يلزمو حصص اختفانيس تهزو انت كان يلزمو لعب حتى كان الوقت عندها معناتها ما تراه لي ياسر يقعد عرضه في التليفون فحاول انت الغي تماما فكره اللي راهي أمه إذا ما تلقى حل وأمه إذا ما تخليش قدام التلفزة وأمه ما تخليش
1: حاول أنك انت تعمل له حتى قولوا إحنا جلسة واحدة مع بيدو بسيكياتر ويعطيها تقرير
2: أي
1: تصور أي يعني تقرير كما نقولوا إحنا يوضح لها اللي تام حالة ولدها
2: هو ديما لازم أول خطوة هذه للأولياء اللي يسمعوا فينا الكل أول خطوة تراس طفلك عنده مشكلة تحب تفهم شنية المشكلة حتى كان شخصتها أنت وحدك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا المعلمة قالت لك امشي مثلا الأختفونيست اخدم له على هكا وهكا لا يزمك تمشي قبل البيدو بسيكياتر اللي هو طبيب نفسي مختص في الأطفال راهم موجودين حتى كان في البريفي غالين راهم موجودين عنا ديبارتمان كامل متاع الصحة النفسية في الرازي وعنا زيدا في سبيطار المنجي سليم في المرسى راهي خلية كاملة كبيرة هايلة ودايغ بنية كاملة البرة ماهيش في وسط السبيطار هي هو بيدو اللي فيها دي بيدو بسيكياتر فيها لازم الكل فهمت معناتها انا ديما نبعث يعني كي يجوني استشارات اي كي يجوني استشارات الاولياء وتبدا فما مشكله نبعثهم حتى اللي ما نجمش معناتها يمشي للبريفي يمشي للتاتيك يلقى الحلول يلقى الاجابه فهمت فانت هنيا مدام احلام معناتها حاول نحي من مخك فكره التاثير السلبي نتاع الام على الطفل على خاطرك انت هذيك حاجه ماهيش ملكك في يدك تنجم تتحكم فيها ديما هذه زاد حاجه نقولها للناس الكل مهما تكون شنو هي المشكله اللي قدامك اسال روحك زوز اسئله هل انا النجم عندي النجم ناثر على هيك المشكله هذيك نجم نلقى فيها حل عندي طاقه لها هي باش اني انا
1: احنا تكون مبادره
2: عندي اي اذا كان عندي فنلوج انا كيفاش النجم نبدل في الحاجه هذيك اذا ما عنديش سلطه عليها الحاجه هذيك ماهيش حاجه ماهيش تبعتني انا ما نجمش نتدخل فيها بكل فنلغيها نحسبها كاني ماهيش موجوده ونحاول نلقى حل في الممكن متاعي في الحاجات اللي انا نجم نسيطر عليهم فتمشي للتحكي مع الام تقول لها راني انا باش ناخذ الطفل هذا انا واختي ولا انا تتفاهموا حتى تشوف انت معك شكون ينجم يعاونك تقولها باش نهزو تهزو مره البيدو بسيكياتر يعمل التشخيص الصحيح خاطر البيدو بسيكياتر هو اللي يعرف باش يسال الاسئله المهمه اللي باش تعطيه رؤيه شامله على الحكايه هو اللي باش يفهم هل انه بالحق الطفل عنده تاخر في النطق هل انه عنده هي قالت خايفه من التوحد هل انه فما حاجات معناتها في سبيكتر اوتيستيك هل انه فهمت فالطبيب المختص طبيب نفسي للأطفال بيدو بسيكياتر مش بسيكولوج هو اللي باش يعمل التشخيص وهو اللي باش يبعثها للواحد وبعد ترجع للأم تتفاهم معاها تقول لها ما انا طالبين منك حتى شيء فقط خلي لنا الطفل احنا نهزوه ونخدموا عليه وحتى في الدار
1: نعم
2: الوقت اللي هي الوقت اللي هي ما تنجمش تتلهي بيه وباش تخليه قدام التلفزه تاخذوه انتم عندكم حتى اشطار النهار
1: واضح واضح وصلنا الفصل الاشاري احلام اذا قالت لك خذ انت البادره باش انك تلقى حل لانه ربما خلينا نقول باش توصل فكرتك وصوتك باسلوب مغاير يكون اكثر قبول عند الام باش تقعد تلومها راه ما عندك وين باش توصل فانت خذ هزوا البيدو واعمل تقرير وخليها الام تطلع وإن شاء الله يصير خير نمشي فصل الشاري ثم لنعاوده
4: إشهار
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد بنك الوفاق
4: بنك الجميع
5: إشهار

علمتنا الهجرة أن نرد الحقوق وحفظها من شيم المربين ودأب الدعاة المصلحين. برز ذلك الخلق في رد النبي للودائع والأمانات لقريش، يرد لهم ودائعهم وأموالهم في خضم حربهم له، وبينما هم يدبرون ويحيكون مؤامرات شيطانية لقتله واغتياله وتصفيته، كما أنه درس عظيم لنا في استئمان أعدائه له وحده، يعني أعدائه يستأمنونه على ودائعهم دون غيره وعلى أموالهم وحاجاتهم، يحاربونه ويؤذونه ولا يجدون بديلا عنه صلى الله عليه وسلم في حفظ أغلى ما لديهم. عزيزي المربي، كن أمينا صادق السريرة مع أبنائك يؤثرونك بأدق تفاصيل أسرارهم. علمتنا الهجرة أن صحبة الخير هي العاصم والأمان، وهي الراحة والسلام، وبدا ذلك في رفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان خير معين وخير مساعد بالقلب وبالروح قبل القوة والساعد. ضحى بماله كله وسخر جميع أهل بيته في خدمة هذه الرحلة المباركة، لم يدخر وسعا في تيسيرها، فكان شرف الصحبة له خير جزاء. استشف من هذا عزيز المربي أنك إذا ساعدت ابنك في حسن اختيار صديقه تأمن عليه من أخطار ومغريات طريقه.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، وطبعا نتوجه بالرحمة للأستاذ عبد السلام العطوي. هذه طبعا مما ترك من أثر جميل جدا في هذا البرنامج. إن شاء الله يرحمه وينعمه يا رب، إن شاء الله مخلد في النعيم يا رب. به نواصل معكم مستمعينا الكرام في طرح موضوع ترشيد استعمال الهاتف. من التعليقات اللي قريتهم كونوا المنع راهو ما يجيبش نتيجة، وإنما الأفضل توا نغير وجهة النظر في التفكير، ونقولوا كيفاش نتصرفوا في الحالة هذه. إذا كان صغارنا اليوم التليفون أصبح فارض نفسه، فكيفاش تتصرفوا في الموضوع هذا؟ عليا قالت حاولت نخلق بدائل. أحلام طرحت مشكلة أنه ترشيد الاستعمال ما هوش في قاموس التربية أصلا، لربما الأم لظروف ما إن شاء الله ربي يعين الجميع مشغولة عن تربية الابن وما هيش مدركة للمخاطر، لأنه الوليد اللي عمره 4 سنين اليوم أصبح يعني زادوا اللغوي، خلينا نقول فيه نقص كبير، فليلاحظ إشكالي حاول يكون يعني ساهم ويبادر باش يلقى حل، لأنه اللوم تعرف أستاذة نبرة اللوم والعتاب خاصة المتكرر ما يجيبش نتيجة مع الإنسان الغير واعي للأسف. فأنتي حاول تاخذ بديل،
1: تزيد تنفره بالعكس، ويولي كينه تحدي ليك، يولي يعمل كلي تقول شميتة معناتها،
0: يعمل بالعاني. به نحن مواصلين مع تجاربكم. يقولوا لي فما شوية أسئلة، لكن مذبين نسمع تجاربكم الحقيقة أكثر من طرح الأسئلة حول الموضوع. معنا اتصال، السلام عليكم.
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: صفية من تونس.
0: صفية، أهلا وسهلا يا صفية. صفية تفضل نسمع تجربتك حول ترشيد استعمال الهاتف، تفضل.
2: أنا بالنسبة للتجربة نتاعي قديمة وكل شيء، خاطر ولدي توا معناها عمره 23 سنة
0: ما شاء الله.
2: وأنا من الأول كنت عاملة برنامج على أساس معناها ولادي نأخر عليهم يعني استعمال الهاتف الجوال هذي وكل شيء، من حين وقت الجاردري معناها ولدي السيزيام بريمير يظهر لي ولا يبكي على التليفون، يبكي ولا معناها كانوا باش ينقم عليا، لأني أنا الأم اللي نحرمه من حاجة موجودة عند الأطفال الكل، ويقول لي يا ماما أنا نقعد نتسلف ونقعد نخو من الصغار وينا. لاخي الحقيقة صبرت شوية وشديت معاه صيحة تيكس للكوليج مش شريته تليفون.
0: فين عمر تحديدا؟
2: تحديدا يمكن عمر 14 سنة. يعني مشيت معاه للأخر.
0: تليفون سمارت ولا تليفون عادي فقط نقل صوت؟
2: لا أكيد صغير تطلب من عندي تليفون سمارت. تليفون العادي هذيك ما يغزلوش، فهمت؟ عاد لكن بشوية رغم محاولتي فإن الموجة هذية غلبت كل المحاولات متاعي، وين راني معناها واعية وانت بعد دراسات وكل شيء، فهمت؟ حتى لين ولدي فعلا توا حاليا ولا مدمن، يعني ما ينجمش بلاش تليفون، حتى انه ينسى الماكله وينسى الكونتاكت مع العائله وفهمت.
0: وانت صفيت شد التليفون برشا ولا
2: جمله؟ الوغ لا نشد شويه وحدي لبعض ما للخدمه والله او لحاجه اكيد، يعني هو اصلا انا نتعب منه يعني في صمات عليه.
1: قرايته تاثرت صفاه بالادمان؟
2: تاثرت من الاول هو ديجا يمكن القرايه تاثر، يعني تاخر في القرايه سبق حتى التليفون. ولدي معناها لا يقرا توا، لا يعمل حتى شيء، ما عنده حتى طموح. ولدي يعني الدنيا يشوف فيها كحله، يشوف فيها تليفون، يشوف فيها تضيع وقت. تصور انت معناها لدرجه اني وصلت كي ضيع تليفون وما شريتلوش تليفون اخر. فكنت انا الضحيه بطبيعه، ياخذ تليفوني وفهمت كيفاه. لكن ولدي كي ناخذ منه تليفون يقول يا ما ايش باش نقعد نعمل؟ نقعد نغزل الحيوط انا، شنو نعمل؟
1: وهو التليفون شنو اللي يعمل فيك؟ ياخذ التليفون شنو اللي يعمل؟
2: نابورت كوا، فيديوهات على حاجات على
1: سكرول وكهو
2: كل هذا الكل. ليه ما هوش يستثمر فيه يعني جملة ما شو قلت حتى معلومات مفيدة ليه؟ وغير اني انا
1: هو وين وصل في القراية سامحني مدام صفية؟
2: هو وصل في القراية حتى القطاع القراية يعني من البروميراني بعد يقرأ وبعد عمل ذيك بالفلوس يعني فهمت كيفاش
0: تكوين
2: تكوين عمل تكوين وبعد عمل الكونديدا باك حسيت بالنسبة للقراية الحقيقة ما عادش مهتم جملة ومع قد الشغف
1: وش عمل في التكوين؟
2: عمل حدادة ثم عمل حزامة ثم عمل كوندوي ذيك نتاع فرني دو بلاس ونحاولوا هكا يعني نعبيولو في الدبلومات مش يعني بإرادتنا نحن وتخطيطنا نحن راه ولدي توا حاليا فاقد للشغف في أي حاجة.
0: تصور أكثر حاجة مقلقتك هو مسألة أنه فاقد للشغف وما عندوش طموح
2: ما عندوش طموح نحن نسمحوا في بلاس
1: وعليش كانوا عنده مشاكل في القراية معناتها فما صعوبة التعلم فما شنو اللي كان اللي
2: خلى ولدي كان بارفي كان شو نقول لك انا كانت عنده خط جميل جدا كان عنده هو حتى خط ولا يبلبس فيه حتى القرايه ما عادش نجم نحسه سيئه بلانتا ما عادش ما نجمش يقرا ما عادش عنده ما عندوش وسع بين نقولوا نحن مي هو ما عادش عنده شغف جمله ولدي حتى وقتين في الحوار
1: من وقتاش هل ما تتقلب هكا مره واحده صارت مشكله
2: اخر مره اخر عام انا كنت انا قري فيه مشرف على الدراسه تاعه والله حبيت الامهات الكل ولدي ولي اكسلون ولي كذا نقري ونقري في الاخر ملوتي ولدي سي عمل بغتاغ معايا وسي عمل ثور عليا وقرايه هذه جمله في الاخر ولينا حتى الخدمه حتى شغف بحاجة أخرى أي حكاية
1: ما أنت قبل الويتيام أني يقرأ منظم مريق ما فما حتى مشكلة
2: بلونكات غمون تاعي أنا
1: أي ما أنت ما فماش حتى مشكلة في القراية كان عدد باهية ما عندوش حتى مشكلة معناتها في المعرفة في ما أنت فماش اضطرابات ما فماش حتى شيء ممتاز
2: كان ممتاز ولدي صار تطلق الكونجيغيزون من الاول للاخر
1: شوف شوف مدام احلام هو راهو معناتها هنية انا كهو اليوم
2: مرحبا
1: شو يخرج معي تلكم خديجه يدور لي
2: في ابيعه الزيتون الله يبارك لكم
1: والله سامحوني دونك مدام صافي
2: راني انا مكتئبه وعندي ديبرسيون على خاطر
1: ولدي
2: راني انا كي نحكي
1: متفهمه والله ما انت حاسه بيك وعارفه اللي فما مشكله ما انت مشكله اكبر من تليفون وقرايه
2: من اظافر نقرا له القصص ونقرا له على قصص الانبياء ونحكي له ونحكي له وبعد فجاه نخرج مني جمله
0: هو فما حاجه
2: عكس الموجه
0: شوف يا صفاء مع الصوت اللي نسمع فيه واسلوب حديثك ورؤيتك واللي اصلا طريقه طرحك للمشكل وما بين الاشكال اللي تطرح فيه ثم نقولوا احنا جاب فما فجوه مش مفهومه ربما هذه تتطلب فعلا اي فما حاجه مش مفهومه في الوسط احنا على المهم باش نكمل معك حديث ما ماكش باش ان شاء الله ان باش نرفعوا الاذان ونكمل معك الحديث فان شاء الله نجموا نلقى نفهموا شي شويه نعملوا ديكودينغ للاشكال اللي موجود به تفضل خديجه
1: هنيه معناتها فما مشكله في العلاقه بينك وبينه هذا شنو اللي رينا لحد شنو اللي عطيتنا انت كمعلومات يصير لحد فهمك انت زاده للموضوع خاطر يصير فما مشكله اللي انت بيدك ما خلطتش انك انت تفهمها شنيا فهمت فما هنية الخدمه اللي باش تكون الخدمه على علاقتك انت وهو شنو اللي صار بيناتكم كيفاش كانت العلاقه باهيه انت كنت قلت كلمه مهمه قلت كان بارفي بارفي شنو معناتها بنا منطلق بنا منظور بارفي معناتها اسكو انت نجم نعطي سوبوزيسيون يصير ماهيش صحيحه مي معناتها باش نفهموا مع بعضنا نحاولوا نفهموا مع بعضنا باش مستمعين يفهموا كي بالك شي انت كانت عندك رؤيه مثاليه للامور تحب طفلك يكون متميز وبارفي ودونك تسعى سعي كبير باش يكون هو كلي بين قوسين بارفي بمفهومك انت فبالكش تعرض لضغط كبير بالكش ما تمش الاستماع الاحتياجات الاساسيه الداخل النفسيه بالكش صار له ضغط معناتها نتاع انت ماكش موجود، الموجود اهم هو اعدادك والمردود نتاعك وقرايتك وخطك الجميل واعدادك الممتازه. بالكش كي قدم هو وصل العمر، انت قلت في السنه الثامنه هكا، في السنه الثامنه 14. السنه الثامنه معناتها عمره
0: 14 سنه.
1: فلا في ال 14 سنه هي عمر المراهقه، معناتها المراهقة بيان انستالي وقتها، اللي حاجة طبيعية جدا باش انه هو يثور وقتها، باش انه هو يحاول يلقى بقعة، يلقى معناتها تشوفه انت وتسمعه وتراه في وسط هكا اللي انت تحب يكون في المثالية هذيك. فيصير انه هو هوني صارت معناتها لاكوبيور صارت غادي، المشكلة صارت غادي. دونك كنت حاب نخرج
0: من سن 14 سنه صار تحول. باهي باش نزيد نتعمق معك اكثر في التفاصيل صافي، باش نمشي لرفع الاذان ثم لنعاود لاستكمال هذا الطرح. ومرحبا بتعليقاتكم وطبعا مشاركتكم معنا على 71 136 ألف.
3: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء، اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء، اللهم يا رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا يا سميع الدعاء، اللهم ارزقهم الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم احفظ لهم دينهم الذي هو عصمة أمرهم، واحفظ لهم دنياهم التي فيها معاشهم، واجعل الحياة زيادة لهم في كل خير يا سميع الدعاء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم واصلين معكم هذا اللقاء صحبة الأستاذة خديجة بسيس، وسؤالنا لكم حول كيفية ترشيد استعمال الهاتف الجوال. تفعلنا مع أختنا صفاء قبل الهاتف قبل عفوا رفع الأذان، وقالت ولدها 23 سنة، هي ترى أنه من اللي عمره 14 سنة صار تغير كبير في مسار سلوكه عامة، سواء تفكيره أصبح فاقد للشغف. قالت ما عندوش طموح، أحنا اللي عنا الطموح، أحنا اللي قاعدين نوجهه فيه. ثم اضطراب كبير قاعد يصير، أحنا حابين نفهمه أكثر، لأنه هي طالبة زادة تفهم شنو اللي صاير معه وشنو تنجم تعمل. أحنا طبعا انطلاقنا هو الهاتف الجوال، لأنه هو اليوم مدمن للهاتف. يقولها شنو باش نقعد نعمل إذا أنت باش تهز التليفون ولا باش تمنعني، فأنا شنو باش نقعد نعمل. أحنا عنا برشا ولاد توا شباب ما شاء الله، التليفون راهو مصدر دخل عظيم وكبير برشا ليهم، قاعدين ننشطوا عليه بالكده بالكده. هل التليفون اللي قاعدين نحبوا نمنعوا صغارنا عليه، راه فما فئه اخرى قاعده تستثمر فيه احسن استثمار، خلينا نقول احسن من باب انه مصدر شغل. يعني ما حتى ولو انه ما وصلوش في الدراسه، وفما امثله كثيره ما قراتش، ولكن اليوم ثم ذكاء اخر تحرك عندهم، فخليهم ينجحوا مع التليفون وما يكونوش مدمنين يعني للهاتف بشكل سلبي. يعني ثم استثمار عائد من وراء استعمالهم للتليفون. بي أستاذة خديجة نرجع لك توا مع ونرجعوا لأختنا صافية، ماذا بينا نرجعوا لها في التليفون. شنو اللي صاير مع صافية بالضبط؟
1: هو راهو الطفل كيف يوصل للإدمان، حتى المراهق كيف يوصل للإدمان متاع الشاشات ولا أي نوع من أنواع الإدمان الأخرى، راهو فما أسباب مخفية اللي يمكن تكون هي اللي غايبة على الولي. معناتها الولي أهم حاجة يعملها قبل ما ينحي وما يحارب باش أنه هو يمنع الصغير أنه هو يزيد يتيح أكثر في الإدمان، وقبل ما يبحث عن الحلول وكل شيء، يحاول يفهم السبب الحقيقي وراء هيك الإدمان هذاك. فينجم أنه هو الطفل كيف يتيح، وطفل نقول طفل معناتها من 0 إلى 18 سنة، فهمت، حتى المراهقين نحكي ونقوله طفل، فينجموا يكونوا هاربين من العالم الواقعي اللي عايشين فيه في التليفون. فينجم يكون العالم اللي عايش فيه مثلا ما هوش لقي فيه روحه كما كنا قلنا نقوله قبيلة، مثلا ما هوش لقي، ما عندوش ثقة في نفسه، ما هوش لقي عائلته عاتيته مكانته، حاسس روحه لا ينتمي لهك الأسرة اللي هو فيها، بالكش عنده مشاكل مع يا إما الوالدين متاعه يا إما مع يا إما عنده مشاكل مع الوالدين متاعه يا إما عنده مشاكل زايدة مع أصدقائه، بكش يتعرض للتنمر، بكش يتعرض للتحرش، بكش يتعرض، ما تحبش تعرف شنو من المشاكل اللي نجم يكون الإنسان وقتها متعرض لها، اللي هذيك اللي ستثبت اللي كانت هي السبب الأصلي في أنه هو مشى للإدمان بصفة عامة، وخاصة إدمان الشاشات وإلا إدمان التليفون، فهمت؟ فهنية كيف هي تفهم اللي معناتها ولدها توا عمره 23 سنة تبارك الله، فإنه هو جزء من الحاجات اللي علاش السبب في إنه هو وصل الغادي، اللي هو ما عندوش بديل، اللي هو حياته ما عنده حتى معنى، فهنية غياب المعنى بالنسبة ليه.
0: أيوة، كيفاش نعالجو غياب المعنى عند شاب في 23 سنة؟
1: والله هو توا هي الأم في الوضعية اللي هي فيها توا، وحدة ما يشبش نجم تعاونه برشا، على خاطر علاش، على خاطر هي قاعدة تشوف الوضعية هذه كلها متاع ولدها بمنظار آخر، بمنظار معين، هي اللي قاعدة تتعامل به مع طفلها من اللي هو من اللي عمره 14 سنة لتو. فالمنظار اللي تغزر به، زاوية النظر خلينا نقوله اللي قاعدة تغزر بها محدودة، فواحدة ما هيش باش تنجم تلقى حل، خاطر جربت وقاعدة تحس في روحها هي بيدها تشعر بالعجز الأم، وتشعر بالإحباط، وتشعر يمكن بالغضب، وما هيش فاتنة بروحها علاش تشعر بالغضب، ومعناتها تحس في روحها كأني ضايعة هي كأم، ما عادش تعرف كيفاش تتصرف، فهمت؟ فهونية ماذا بها أنها هي تلتجأ المختص باش إنه هو يعاونها إنها هي ترى الواقع على حقيقته، باش ترى الصورة واحدة وشاملة، فهمت، باش هكيكة تنجم انها هي تفهم صغيرها، تفهم لوين وصل وعلاش وصل غادي، تفهم وين الخلل، شنو هو الخلل اللي صار باش خلى الطفل ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى هدف، ما عنده حتى معناتها عايش على هامش الحياة. الحياة قاعدة تمشي، العبيد قاعدة تقدم، قاعدة تتطور، وهو عايش على هامش الحياة كأنه حاطت حياته بين قوسين، فهمت؟ فهنية الوضعية هذه ننصحها أنها تمشي المختص، تنجم تتواصل معايا كان تحب، مرحبا بها. تنجم تمشي المختص تحكي معاه وتوصف له الحكاية، ما تمشيش تقول له راول دي مدمن على التليفون وأكهو، ما هيش هذيك المشكلة. المشكلة ما أعمق، فهمت؟
0: يعني محتاجة تقف على الأسباب الحقيقية يا صفاء. معناه تو مشكلة التليفون راهي ثانوية وعرض، يعني
1: هذيك عرض،
0: هذيك عرض ماهوش الأساس. الأصل في المشكل اللي خلى ولدك اليوم فاقد للشغف مش مسألة شدينه للتليفون. احنا نبسطوها ياسر وتبسيط مخل الحقيقة، كيف نقوله راه شدينه للتليفون خلى ما عندوش طموح، لا راهي المشكلة أكبر من هكا يا صفاء، وهي ما شاء الله واعية فتنجم تفهمك.

0: بيصير انا مانيش طبيبه وما نشخصش
1: أيوة.
0: لكن على ماسوره اللي تحكي فيها يصير باش يستحق وهنايا راني نقول ونعاود راهو الدواء ساعات يكون نعمه للانسان خاطر برشا يسمع يقول اه باش ترسيني في دويه اكتئاب
2: ان شاء الله هو نفرض حصه خاصه بالادويه لانه ملف دايزم نفتحوه هو فما طابور ونحو
0: تلك
2: تقول دواء
0: خاطر علاش
2: يستنفر
0: توا في حاله ولد صفاء راهو باش ياخذ مثلا نمشيو في الافتراض خلينا نقولوا
2: راهو دواء بمعنى
0: مع
2: بعضنا احيانا مش
0: مع بعضنا باش ناخذوا اثنيه ليبوتيز اللي تقول اللي راهو هو توا مكتئب وعايش في وضعيه نتاع اكتئاب كبيره اللي ماهوش منجم يخرج منها وحده والام ماهيش مخليته يخرج وحده فهنايا راهو كي باش تهزوا للطبيب النفسي باش يعطيه الدواء باش يكون في مرحله مؤقته مش باش يقعد بدواء حياته الكل باش تعاونوا انه هو يخرج كانه هو راسه تحت الماء لطف عليه باش نطلعوا له راسه فوق الماء تريف باش وقتها نجم ونبداو نخدموا عليه ويبدا يتحسن هو ويولي نجم يكون عنده اهداف ويولي نجم يلوج هكا الدبلومات الكل اللي عملهم شنو كيفاش يستثمرهم يولي حتى يخمم وقته اللي قاعد يعدي فيه في التليفون كيفاش يستثمره فنصيحتي توا لها هي صفاء ما تطلبش منه انه ينحي التليفون توا ماهيش هذيك هي الأولوية
2: الأساسية مش الأولوية
0: ماهيش الأولوية وماهيش الحاجة الأساسية وبالعكس هكاك باش تزيد تنفروا فيك باش يزيد الهوة بيناتكم باش تزيد تكبر
2: به شكرا لك به نوجه تحية لنسائم تقولي نجم ينخرط في نادي الخط العربي ويصبح خطاط بما أنه خطه جميل لهنا قبل ما نوصل للخطوة هذه لازم خدمة على النفسية أكثر
0: هذه في حالة إذا كان احنا ما فماش ما وصلناش للحالة هذه مع الطفل فهمت في حالة إن احنا مثلا نحكيو على طفل عمره 23 سنه يقرا على روحه لكن يعدي في برشا وقت في التليفون فهمت جوست معناتها مشكله بالحق جوست مشكله افراط في استعمال التليفون فوقتها نشوفوا احنا دايغ النصائح اللي باش نعطيوهم حاجه من النصائح انك انت تحاول تدعو الصغير انه هو يرجع يتصالح مع الهوايات نتاعو يرجع يتعرف عليهم من اول جديد يرجع يشوف هو باش كان مغروم في الصغره حتى كان ما يعرفش هواياته وما عندوش هوايات بكل مثالش خليه انه هو يمشي يعمل برشا انشطه متعدده ومتنوعه في مجالات متعدده باش لعل انه هو يكتشف في روحه حاجه اللي باش يكون مرتاح فيها اللي هي تولي له هوايه جديده.
2: ممتاز. به نوجه تحيه لمحمد ابو منا من مصر. اهلا وسهلا محمد فرحبوا علي محلاكم ومحل اختياراتكم. شكرا لك يا فرح. هديه بن اسماعيل اهلا وسهلا مرحبا بك من جديد. منال بن داود تقول الله المستعان في ضيع الصغيرات تلقاه في الابتدائي وفاقد الشغف يصير فعلا. به نمشي الاتصال الموالي ونختم به. طيب السلام عليكم.
3: اهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
2: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
3: ام قصي من الشغف.
2: بوثينة
3: أم قصي
2: من صفاقس. أهلا وسهلا. أي أم قصي نسمع تجربتك حول الترشيد استعمال الهاتف كيفاش قاعدة تتصرف؟ هل عندك المشكلة هذا مطروح بقوة ولا؟
3: عندي والله. نحب نشكركم ونوجه تحيات شكر كبيرة على المواضيع حساسة الدقيقة بالحق اللي يجيبوا فيها تجاه العائلات والطيرات بصفة عامة.
2: ربي
3: أعانكم الله وأعزكم الله وأحبكم الله وجمعنا وإياكم بجنة الفردوس.
0: ربي يفيدنا ويفيد بينا إن شاء الله.
2: شكرا لك يا أم قصة.
3: الحق حتى يجيبوا في دروس بالحق جيبوا في قصص معبرة.
2: شوف هو روي يمسكم الكلام كلام الأستاذة خديجة
3: بالحق
2: يمسكم الكلام لأنه شوف فتح الأفق في التفكير راهي حاجة ياسر مش عارف الهرمون اللي تعليه أما حاجة تفرد برشا أنك أنت تشوف بعين أخرى رو وأنا بيدي راحتها كيف نسمعها تو أستاذة خديجة نقول يعني الحمد لله اللي فما ناس قاعدة تفهم لأنه احنا واحلين مش عارفين نتصرفوا ففعلا شكرا لضيوف الكرام.
3: صحة يا شاطرة بالحق والله تحية ليك وتحية
2: لأخت خديجة العفو شكرا لك. به اطرح لنا اشكالك ليلى نسمعك احنا رانا نحبوا نستفادوا منكم.
0: أي.
2: اعطيونا كيفاش قاعدين
3: عندي طيارات الكبير سنه دخل وقصي هذا اللي صغير عمره 15 محسوب ب 15 تو
2: باهي 16 سنة
3: توفى باباه ولات عام الأول
2: الله يرحمه
3: الحاسب حبيت نضيع الفراغ والاثنين يعني المشكلة اللي هو فراغ بلاص باباه كل يحب على تليفون باهي خصيت التليفون على أساس باش نسيه في فراغ باباه خاطر هو متعلق به كيف غريبة
2: نتفهم
3: الحاسب حسيته ذهني التليفون.

0: يقعد بحذينا بيطولش فهمتي ولا ومكرس وقته كله للتليفون.
1: ايوه
0: يلعب في الفري فاير. لا والله بحكم نخدم في الدار مش من برا فهمتي ولا.
1: ايوه
0: انا ما عنديش نقول لي معناها هوايه بال دوما التليفون وما عنديش في اللي وقت اصلا اخوي يدربش ويحكي معناها ما فيش حاجه كامي كان الدنيا خايبه فهمتي. انا يلعب في الفري فاير وكل حب الاخرى الحاصل لكن نحن نحس فيه ما اخذته مني ما اخذته هو من الدنيا بالحق معناها ما اخذ وقته كل
1: أيوة.
0: يقرا يروح يقرا التليفون يفيق يرقد يفيق التليفون هذيك صراحه بعرف ايش فكرت شنو معناها نحي هو خمسه يعني ترجع تفد ولا ونقول له مثلا وضع ولا نحاول نسله باي طريقه اما حسيت حاجه كبيره مش تسبب له يعني حاجه ما ادق في في في شخصيته فهمتي ولا لا
1: هي هو به انت راهو انت عطيتو باش ياخذ له وقت باش ينسيه هكا ولا
0: صحيتي
1: حققت الهدف هذا خليني نقول حققت الهدف هذا
0: لا لا خاطر ولا نسيت ما في قصه هكا على الاب خرجت معناها
1: في التليفون انت بدي باش نقول لك راهو ربما باش يلقى في التليفون يزيد يدمره اكثر ولا ربما باش يغذي الحزن نتاعو يغذي الحزن نتاعو من خلال المقاطع اللي باش يشاهدهم في التليفون. فانت الهدف نتاعك اللي رسمته مشيت في ثنيه غلطه قلت التليفون
0: يملى غلطه
1: اي هو شوف ربي صبرك وربي يعينك هذا في اطار المتاح الواحد يتصرف هكا بساعات بقله وعي يعمل غلطه ربما اكبر. اليوم اصبح مدمن كثيرا للتليفون واثر تاثير التليفون على عليه كيفاش كان بالضبط
0: خاطر كان برك ما نعرفش قرايه دوب اللحم هذا صحتي كامله بقى على بلاصتو وقتها ما نعرفش عملها وما زالت النتائج قبل ما خرجت انا حتى دوب ما جابش نتيجه باهيه ما نعرفش من التليفون ولا من انا قلت متعلق ببابا
2: الله يرحمه
0: خويا الكبير ابرك ابرك ما هو
2: وخويا الكبير يقرا وامورو مريقله
0: نعم رجل هيك حتى بطل القرايه كل ما انحرف في الحق مشى في دومين بتاع تكوين وكذا في هذا ما شاء الله وكل يقسم على روحه كم رجل ما شاء الله
2: الحمد لله
1: ليمشي للتكوين
0: هو عنده الغيره من خوه عنده الغيره غيره من خوه كيفاش معنى خويا كما نقول مثال عنده تليفون ولا لا فهمتي ولا
1: الكبير غير من الصغيره
0: ماهوش معناها ما منش نحس بينه في الدار ما عندوش قيمه في الدار فهمتي ولا
1: الكبير يغير من الصغيرة وضعنا أم قصي شكون اللي غير من شكون شكون اللي غير من شكون الكبير هو اللي غير من قصي ولا كيفاه
0: لا قصي قصي صغير غير من كبير عمرك فيه ونحن هذه في العادة ما نعرفوش حتى في حتى في يعني الأجيال هنا وانت الكبار شوي السبعينات الثمانينات ونقول الصغير يغير من خوك الصغير ولا أخته الصغيرة
1: هو يصير غير ليه وربما تقول هنا غير ربما عندها ثم فما
2: معنى آخر
1: معنى آخر ربما مش غير بتعكس إشكال
2: ليه ويصير يصير معناتها أنت شنو هي البقعة اللي ماخذها الطفل هذاك في العائلة
0: هو كان ماخذ بقعة كبيرة في العائلة
2: يعطيك الصحة هو كثيرة أخوه ماخذ بقعة كبيرة وكلمته مسموعة وعنده قيمة وكل وهرة نتاع خوك وخوك أكبر منك وبرا شاور خوك وبرا نتاع خوك وما تمسش نتاع خوك هذيك تخليه يولي يغزر الخوه ساعات حتى كلي مش حسد ما يغل عليه معناتها علاش
0: نحاول والله نحاول باش ننسق بيناتهم لمكن ما فلحتش للاسف
2: معناتها احنا اليوم باش نحكيو ان شاء الله على التليفون وعلى ولدك كيفاش توا معناتها
0: نحب طريقه وحيده طريقه وحيده نحب نبعدو على التليفون تعرف ايش عمل؟ عدت الى الله عز وجل دخلته في جمعيه نتاع جمعيه العلم والعقيده فهمتي ولا ودروس الحاصل يقرا ثلاث ايام في الجمعه انا مخلوه شويه من وقتي ثلاث شويه في اليوم مع ترانسفور ماشي بجاي الحاصل يديرلو نص نهار ولا اكثر حتى من نص نهار هذا في ذكر الله عز وجل
1: باهي أم قصي باهي خلينا نجاوبوك لأنه مازالوا ثلاثة دقائق فقط على عمر البرنامج خلينا نجاوبوك نشوفوا أنت طيب تقول كيفاش نمنع المحل احنا نقول ماذا بينا نعدل السؤال لانه كيفاش الرشد الاستهلاك لانه المنع اصبح الصراحه مرفوض
2: انا نحب قبل ما نمشي وكيفاش الرشد فما كلمه فما فكره مهمه جدا لازم نحكي فيها انه هو كيف يعيش الصغير وفاة متاع أبوه ولا أمه ولا حد قريب برشا لي راهو احنا غلطة نعملوها لي زعمك اللي ما نحكيوش في الموضوع ما نعودوش نجبدو على حكاية نحاولوا هيك العبد اللي توفى ما عادش نذكروه حتى من حوايجه في الدار نخبيهم ولا نحيوهم كيني معناتها باش ننساوه الإنسان هذاك رغم اللي هذية غلطة كبيرة معناتها في بلاصة ما أني أنا باش نحاول نلهيه أو ننسيه في بوه فهمت نجي نعطيه تليفون نحاول بالعكس نعاونه ونرافق صغيري ونرافق نفسي زيدا خطر الكلنا قاعدين نعيشوا في الحزن هذاك أنت كزوجة أولادك الزوز كأبناء أم وبوه كانهم موجودين على ولدهم فهمت فمهم جدا أنكم تكون أنتم تسمحوا لرواحكم أنكم تعيشوا هاك الحزن هذاك أنكم تبكيوا قدام بعضكم أنكم تواسيوا بعضكم أنكم تحكيوا عليه تذكروا المحاسن متاعه كل عيد ولا كل مناسبة تذكروه وتترحموا عليه فهمت فما مراحل هو في الحزن في اللوداي تسمى بالفرنسي بعد وفاة الإنسان الوقت ما هوش بشي يسمح تاوش نحكيه فيه أما غلطة كبيرة إن احنا نحاولوا نسكروا على الموضوع وما نحكيوش عليه خليه يعبر خليه يتكلم خليه يخرجك المشاعر هذمك باش ما يوليولوش من بعد كل صدمة وقاعدة في جي معناتها في وسطه هكيكا نعم
0: باش ما تخلفش
2: اثار يعطيك الصحه وباش هذه التسلم تسلم دقيقه برك نكمل اي فكره دقيقه نكمل فكره باش يكون هذه التفاعل السليم مع الحزن مش اني انا نمشي نعمل حاجه اخرى غير سليمه باش نلهي فيها
1: باه نكملوا بس دقيقه اذا شو تعمل معها تو هي قالت لك نحب شنو نعمل
2: هو يستعمل في التليفون برشا هذا للناس الكل كيفاش نستعملوا كيفاش نرشدوا الاستعمال انت تحاول تعمل قانون في العائله نتاعك مو فاهمه انت قبل ما تعطيه التليفون شريت التليفون جيت ساعه التليفون ما يتعطاش السمارت فون نحكي كان ا بارتير دو 13 سنه
1: بي.
2: انت لقى 13 سنه هذا شنو اللي يقولوا دراسات وكل شيء فهمت فاذا كان انت باش تعطيه التليفون راه باش تحطوا قوانين من قبل ما ياخذ التليفون راهو الاستعمال اليومي فما ينجموا يدخلوا الانترنت الوقت ما كفاناش باش نحكيوا فيه بي. ما يشوفوا التوصيات نتاع الدراسات وكل شيء شنو يقولوا قداش الاستعمال على حسب العمر
1: وهذا يصير
2: بالاستعمال اليومي هذا تتفاهم انت وياه من الاول وتبدا انت مسؤوليتك انك انت تعاونوا انه هو يعمل برنامج روحه باش يعبي به نهاره باش ما ينزلقش ويلقى روحه باش ما ينزلقش ويلقى روحه في انه هو زلق مع التليفون وصرح فيه برشا توا سي وصلنا انه هو انزلق في الاستعمال المفرط نتاع التليفون فشنو نجمو نعملو هنا نرجع نقصو له بالتريف بالتريف عمرك ما تقص قصه واحده تنقص بالتريف بالتريف وتعمل تتفاهم انت وياه تعملوا جلسه انت وياه تحكيوا في الموضوع انا لاحظت لي انت ادمنت على التليفون راني نحب نعاونك باش انك انت تخرج من الوضعيه هذه يجي نعملوا برنامج مع بعضنا تخليه انه هو ياخذ مسؤوليه نفسه في الحكايه هذه زايده اما انت ترافقه ماهوش وحده كي انت تبدا نهار كل وانت كنت عارك يزي ونقص وفرك فدتني ورك كثرت راه ما عنده حتى نتيجه تقعدوا تعملوا برنامج مع بعضكم اما تعطيه البدائل
1: ايوه
2: معناتها كيف الوقت اللي كان مساسي عادي 8 سوايع في النهار باش يولي ساعتين كهو في النهار مثلا من مراهق الست سوايع الاخرين باش يعملوا فيهم الست سوايع هذومك هي عملت حاجه ممتازه ليها زدت يقرا القران فهمت يمشي يقيد في سال دو سبور يخرج كان فما بحذاهم بارك ولا منتزه يعمل انشطه وحده فهمت
1: واضح اذا كلمه السر من الطرح اللي قدمناه اليوم معك استاذه خديجه هو طرح البدائل المنع مرفوض تعطيه في عمر كما قلت لك معين هذا متفاهمين فيه لكن طرح البدائل لانه الصغير محتاج انه يملى وقته راهو هو هارب للتليفون باش يملى وقته فانت اطرح البدائل ونظم ورشد الاستهلاك بمعنى انك انت تكون يعني في توقيت محدد مع طرح بدائل أخرى وإن شاء الله الأمور تمشي هانية بإذن الله
2: إن شاء الله.
1: طيب شكرا لك وصلنا للختام الحقيقة الأخرى دقيقة قاعدة نحب نكمل معك في الموضوع السادة المستمعين إذا كان عندكم إشكال آخر وتحبوا نحكي فيه فشاركونا في التعليقات وطرحوا لنا شيء المشاكل وإن شاء الله نكون معكم شكرا لك أستاذة خديجة
2: سيس
1: كنت معنا في هذا اللقاء شكرا لكم على حسن الاستماع في أمان الله
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
5: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس يمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
5: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السابع عشر من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السابع عشر بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: أحاديث نبوية.
3: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أخرجه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أقدم التهنئة لكل أبنائي الذين نجحوا في الدورة الرئيسية في امتحانات البكالوريا لهذا العام، أيضا كل التهنئة لكل أبنائي الذين نجحوا في مختلف المستويات، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي. أيضا دعواتنا جميعا وتشجيعنا جميعا لكل أبنائنا الذين يتهيئون لدورة المراقبة، سائلا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يعيد عليهم جميع ما قرأوا وما فهموا وما حفظوا، أن يرد ذلك عليهم عند حاجتهم إليه، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أعود أيها الإخوة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا المقطع الأول من هذا الحديث، وقد أنهينا شرحه في اللقاء الماضي. اليوم على بركة الله عز وجل نشرع في شرح المقطع الثاني، وهو: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا المقطع أيها الإخوة، بالرغم من كلماته القليلة، إلا أنه يتضمن معاني عميقة جدا في حياتنا، سيما ونحن نعيش التيه المعاصر ونبحث عن البوصلة. لذلك في عالمنا المعاصر اليوم نعيش مفارقة غريبة، نملك خرائط تحديد المواقع بدقة متناهية، نعرف اللي كلمني في أي مكان. اليوم نمشي لأي بلاد، نلوج على حي، نلوج على نهج، نلوج على دار، النجم اليوم بالتطبيقات وبالخرائط الذكية أستطيع أن أصل إلى أي مكان أشاء، يعني لا أتيه، يعني لا أضل الطريق، يعني مانيش باش نضيع. إذن نصل بهذه التطبيقات إلى وجهاتنا الجغرافية بضغطة زر. لكن هل تسألنا يوما ما، بالرغم أنه نمتلك كل هذه الإمكانات التي توصلنا إلى أي نقطة في العالم كله، لكن هل تسألنا يوما، وهل وقفنا يوما في زحام الحياة وتسألنا: هل أنا ضللت طريقي الداخلي؟ هل فقدت بوصلة الروح؟ ربما في الخارج لا أتيه، نعرف الشوارع الكل، ونعرف الأحياء الكل، ونعرف الأنهج الكل، ممكن هذه نوصل لها أنا بهذه التطبيقات الذكية، ولكن هذا معرفتي أنا بالخارج. خليني أنا ونحكي على نفسي من الداخل، هل أنا ضليت الطريق متاعي وإلا لقيت الطريق متاعي؟ هل أنا اليوم عندي البوصلة متاع الروح متاعي وإلا ما عنديش؟ ربما عندي بوصلة وأنا في قلب الصحراء أو في قلب البحر، النجم نعرف ثنيتي والنجم نمشي ونرجع وما انتهش وما نضيعش، ولكن بوصلة الروح هل نمتلكها نحن اليوم أم لا؟ خلينا اليوم نفتح مع بعضنا كتاب النفس لننصت معا إلى نداء علوي قدسي يختصر حكاية هذا الإنسان على وجه هذه الأرض نداء يقول فيه المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لما يقول لنا ربي سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم، ما فماش استثناء، كلكم ضال إلا من هديته، علاش يوصفنا الخالق عز وجل جميعا بالضلال ابتداء؟ كلكم ضال. وكيف يتحول طلب الهداية من مجرد طقس تعبدي من الطقوس التعبدية إلى حاجة يومية ملحة للبقاء النفسي والعقل لهذا الإنسان؟ هذا ما نسير أو نحاول أن نسير فيه معا في هذه الدقائق المعدودة معكم أيها الإخوة والأحبة. تعودنا وقت اللي نسمع كلمة ضال أو ضلال ينصرف ذهننا فورا إلى الملحد أو العاصي أو المبتعد عن الدين، لكن الحديث القدسي يقرر حقيقة أعمق وأشمل. الحديث جاء فيه كون كلكم ضال، الخطاب هنا للكل، للصالحين، للعلماء، للناس أجمعين. الضلال هنا ليس شتيمة أو انتقاصا. لما يقول لنا كلكم ضال، ما يجيش في بالنا أن هذا الإنسان راه بعيد عن الدين، وهذا الإنسان ما يقرأش قرآن، وهذا الإنسان ما يعرفش ربي عز وجل. لا، خلينا راو كلمة ضلال عندها معاني عميقة وعريضة وشاملة. إذن الضلال ها هنا كلكم ضال ما هيش شتيمة أو انتقاص لحد من الناس، بل هو توصيف بنيوي للطبيعة البشرية. الإنسان يولد كشاشة بيضاء لا يملك معرفة ولا يملك تجربة، عقله البشري رغم عبقريته محدود بحدود الحواس. أنا لا أرى ما وراء الجدار ولا أدري ماذا أكسب غدا. إذن هذا هو العقل البشري. إذا ترك الإنسان لعقله المحض دون توجيه إلهي، هذا الإنسان لو ربي سبحانه وتعالى يخلينا بينه وبين عقولاتنا يلا عندكم عقل اتصرفوا بدون توجيه إلهي، فإن هذا الإنسان سيظل حتما في تفسير الوجود، ما عادش يفهم شيء. سينظر إلى الكون فيراه فوضى، وينظر إلى الموت فيراه نهاية مرعبة، ينظر إلى الألم إلى الوجيعة فلا يجد له معنى. إذن يمكن أن نفهم الضلال في هذا الحديث هو العجز عن معرفة الغاية من الوجود والمسار الصحيح للحياة بمجهودنا الذاتي والفردي. لا يمكن الإنسان باش يعرف الغاية من الوجود بمجهوداته هو الذاتية والفردية بدون توجيه إلهي وبدون رسالة سماوية، بدون بوصلة ربانية. إذن نحن مثل أي إنسان مسافر في صحراء شاسعة بلا نجوم وبلا بوصلة. مهما كان الإنسان ذكيا ومهما كان الإنسان نابغة، لن يعرف اتجاه الشمال بمجرد النظر إلى الرمال. ما عندوش بوصلة وما فماش نجوم، وعقله نابغة، وعقله ما شاء الله وتبارك الله يوزن بلاد كاملة، ولكنه لن يخرج من قلب الصحراء بدون بوصلة وبدون نجوم. ولنحاول أن ننزل من سماء التنظير إلى أرض الواقع الذي نعيشه اليوم في عالمنا هذا. كيف يبدو الضلال في القرن 21، هذا القرن اللي احنا نعيش فيه اليوم؟ الضلال اليوم لا يتجسد فقط في عبادة الأصنام الحجرية، بل يتجسد في تشتت الانتباه وضياع المعنى. ضايع الإنسان، تايه هذا الإنسان، قلق، مضطرب، خايف، مكتئب، حزين، تايه، ماهوش عارف وين يمشي، ذهنه مشتت، ماهوش قادر على التركيز في أي شيء، في أي موضوع، في أي نقطة. إذا نحن نعيش في عصر وفرة المعلومات، ولكن أمام جوع الحكمة. زخم المعلومات منذ 30 عاما وهي قاعدة في شكل تصاعدي، وهذا التصاعد مضطرد لا يتوقف إلى أن وصلنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي. ما نقولوش اليوم وفرة معلومات، وإنما هناك تخمة في المعلومات، ولكن أمام هذه المعلومات هناك فقر مدقع من الحكمة. ما نجموش نتعاملوا مع كثرة ووفرة هذه المعلومات، ما نجموش نتعاملوا معها بحكمة حتى نستفيد منها. هنا اليوم نراو أنفسنا أمام المليارات والتريليونات من المعلومات، ولكننا لا نستفيد منها إلا من رحم ربك، إلا الإنسان اللي بالحق يحب يوصل للمعلومة ومركز على المعلومة ويحفظ المعلومة ويبحث عن تلك المعلومة. ولكن السواد الأعظم اليوم هو أمام وفرة المعلومات مع جوع الحكمة، بدليل أنه إحنا اليوم نقضي الساعات الطوال أمام الشاشات، سواء الطابلات ولا الكمبيوتر ولا الجوال إلى ما شابه ذلك. نستهلك آلاف الأفكار والآراء والموضوعات والفلسفات الحياتية. هذا التخبط الرقمي يخلق نوعا من الضبابية الفكرية. تجد الشاب اليوم أو الشابة يسأل شكون أنا؟ وماذا أريد؟ وما هو الصواب؟ وما هو الخطأ؟ وين أنا ماشي؟ وماذا ينبغي أن أفعل؟ وهو يتساءل ويتساءل ولا يكاد يجد الطريق. وهنا نقف أمام قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث أننا نعيش اليوم في عصر وفرة المعلومات وجوع الحكمة، فعندما تغيب الهداية الإلهية يصبح المقياس عنا هو ما يطلبه الإنسان أو ما تريده المادة. يعني يصبح الإنسان ضالا وهو يعتقد أنه قمة في الذكاء والتطور، فنرى هذا الإنسان يظل في علاقاته الاجتماعية، يظل في تربية أبنائه، يظل في فهم سعادته الشخصية، فيبحث عنها في الاستهلاك والترفيه، ولكنه لا يجد إلا الفراغ الروحي، كما نسمع أحيانا عن بعض البلدان المتقدمة والبلدان التي تعيش الرفاهية. فمن كثرة الإفراط في السعادة عند الناس، ونقول هني السعادة بمعنى مقومات السعادة وليست النتيجة اللي هي السعادة، ولكن مقومات السعادة التي توجد بين يدي هؤلاء لا توصف ولا تقدر، ومع ذلك ينتحرون. إذن هناك فراغ روحي أمام هذه الوفرة في مقومات السعادة، ولكنهم يريدون الموت، يبحثون عن الموت لأنهم لم يجدوا أنفسهم. هذا هو الضلال الذي لا يجد نفسه في هذا التيه في هذا العصر. وهنا أيها الإخوة والأحبة ندرك عمق الكلمة النبوية: بدون دليل إلهي نحن ضائعون حتما في زحام الأفكار والشهوات. فنحتاج إلى دليل إلهي يخرجنا من هذا التيه ومن هذا الضياع.

استهدوني. الله عز وجل لم يقل انتظروا الهداية، بل قال اطلبوها بنشاط وسعي، فاستهدوني أهدكم. تستهدي بمعنى أنك تبذل الجهد من أجل الهداية، والجهد هذا فيه شيء من المشقة اللي هي متوقعة من الإنسان. يعني الإنسان بش يشرب فما مشقة، بش يمشي ويهز الكاس، وبش يأكل فما مشقة، يزمو يطيب ويزمو ينظف ويزمو يأكل، فهناك مشقة. بش تمشي أنت تجيب حاجة من حاجاتك، هناك مشقة أيضا. تريد الهداية بدون مشقة، ويحط الإنسان ساق على ساق ويحط يده على خده وينتظر الهداية، إذن فاستهدوني. مش معناتها يبقى الإنسان مكتف يده ويقول يا ربي اهديني يا ربي اهديني، ولكن لابد من أنه يبذل الإنسان الجهد مع شيء من المشقة، لأنه الجهد أكيد بش يتطلب مشقة من أجل أنه يلقى الإنسان هذه الهداية. الاستهداء أيها الإخوة، وهو طلب الهداية، ليس مجرد كلمة نرددها باللسان في صلواتنا عندما نقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ولكن بدون وعي. الاستهداء هو حالة طوارئ روحية مستمرة، هو اعتراف واعي بالافتقار والاحتياج، أنه نسأل ربي عز وجل هذه الهداية بوعي، ندرك ماذا نطلب. اهدنا الصراط المستقيم، نكون على وعي بما نطلب، اهدنا. هذا هو الاستهداء. هناك جهد، هناك مشقة نبذلها، نحن على استعداد، المهم أن ربي سبحانه وتعالى يدلنا إلى الطريق. فالهداية نوعان، هداية إرشاد وهناك هداية توفيق. هداية إرشاد، ربي عز وجل أرشد جميع البشر دون استثناء إلى الطريق السوي، ولكن من سيوفق؟ هناك نحتاج إلى تلك الهداية الإلهية، فاستهدوني أهدكم. إذن الاستهداء أيها الإخوة، علينا أن ندرك أنها حالة طوارئ روحية مستمرة لا تتوقف، وهو اعتراف واعي بالافتقار والاحتياج إلى هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، كيف نستهدي عمليا في حياتنا اليومية؟ كيفاش نطلب الهداية عمليا، مش بالكلام مش باللسان، عمليا كيف نستهدي في حياتنا اليومية؟ كيف نطلب الهداية عمليا في حياتنا اليومية؟ أولا القرآن الكريم، وذلك من خلال قراءته على أنه رسالة شخصية موجهة ليك يا أيها الإنسان، موجهة ليك لحل مشكلتك الحالية، وليس ككتاب للتبرك فقط. أقول ليس ككتاب للتبرك فقط، هو للتبرك نعم، ولكن إذا أردنا أن نستفيد من هداية القرآن الكريم لابد أن نقرأه كرسالة شخصية جاءتني من الله عز وجل، موجهة لي أنا شخصيا لحل مشكلتي وكل مشاكلي الحالية التي أعيشها. إذا قرأته القرآن الكريم، إذا قرأته بهذا الوعي، سأستفيد من هداية القرآن الكريم، كما قالنا ربي سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ينبغي أن المتقي اللي هو هيئ نفسه لقبول القرآن وطهر الباطن متاعه حتى يتلقى تعليمات القرآن الكريم ونور كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا نحتاج ونحن نستهدي عمليا في حياتنا اليومية التفكر العقلاني، وذلك بتشغيل العقل للتمييز بين الحق والباطل والابتعاد عن التبعية العمياء للأفكار السائدة. لابد أن الإنسان يستعمل عقله ويفكر مليح بعقلانية باش تكون عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل. أيضا بالدعاء الصادق في لحظات الانكسار، حين يشعر الإنسان بالتردد في قرار مصيري أو بالضعف أمام ذنب معين، فليقل بقلبه يا رب أنا ضال في هذه المسألة فاهدني. هذا هو الدعاء اللي يحب منا ربي سبحانه وتعالى، يكون بصدق ويكون القلب في حالة انكسار. إيش معناته في انكسار؟ أنه الإنسان يتذلل إلى ربه، وأنه الإنسان يعلن عن ضعفه، وأن الإنسان يعلن عن احتياجه لله سبحانه وتعالى. الدعاء عمره ما كان هك القنطرة اللي نتعدوا عليها باش ناخذوا الحاجة متاعنا ونمشي وننساو، وإنما الدعاء هو عبادة، عبادة، الدعاء هو العبادة.

الدعاء هو مخ العبادة. إذن نحتاج إلى طلب الهداية عمليا في حياتنا إلى الدعاء الصادق في لحظات الانكسار، وقت اللي يشعر الإنسان مسكين ضايع تايه، ما هوش قادر يتخلص من ذنب وإلا من عادة سيئة. إذن يبحث الإنسان بالدعاء صادقا في لحظات الانكسار أن ربي عز وجل يهديه. الله سبحانه وتعالى يعطيك وعدا قاطعا كفلق الصبح: أهدكم فاستهدوني، أهدكم، والجواب مجزوم، أي أن الهداية قادمة حتما لكل من طلبها بصدق. ستأتيك هذه الهداية على شكل فكرة أو نصيحة من صديق، أو آية تسمعها في الإذاعة، أو راحة نفسية تقودك للخيار الصحيح. إذن أيها الإخوة والأحبة، نحن نختم هذه المصافحة الأولى مع هذا المقطع من هذا الحديث المبارك. دعونا نخرج بهذه الفكرة المركزية، وهي: الاعتراف بالضعف والجهل أمام الله هو أول خطوات الوعي والنضج. لا تخجل من تيهك ولا تيأس من كثرة ذنوبك أو حيرتك الفكرية. الخطر الحقيقي ليس أن تكون ضالا وتبحث، بل الخطر أن تكون ضالا وتتوهم أنك على حق فترفض البوصلة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن التحدي هذا الأسبوع في كل صباح وقبل أن تفتح الهاتف متاعك لتتفقد الرسائل متاع الناس، ارفع بصرك إلى السماء وقل بوعي ويقين: يا رب، يوم جديد وخيارات كثيرة، وأنا مستهد بك، فاهدني في عملي وفي بيتي ومع عائلتي. وهكذا أيها الإخوة والأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.

صدق الله العظيم.

0: يا لايمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي، صلي لي.
0: أنا بحب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة بتاريخ التاسع من شهر محرم، هذه تاسعة، ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل24 من شهر جوان ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. ونوجه تحية كذلك لدكتورنا عمر بن عمر، إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون معنا بحول الله تعالى. مباشرة أسلم على فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أمين. وحياكم الله وبياكم وحيا هذه الوجوه الطيبة المباركة العاملة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونوجه التحية لكل الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة المباركة التي نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها، إنه سميع قريب مجيب.
3: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم يا سيدي جهاد، وكذلك نفع الله بكم وأدام الله النفع بكم. إذن احنا سنستقبل الاتصالات الهاتفية، لكن فقط نذكر الناس، ما دامنا نحن قلتنا في بداية الحصة في التاسع من شهر محرم سيدي، يعني من أصبح منا صائم فلله الحمد والمنة، ومن لم يستطع أو نسي أو غاب عنه هذا الأمر فإننا نذكره بأن يوم الغد هو يوم عاشوراء، العاشر من شهر محرم، هذا اليوم الذي صامه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شكرا لله أن نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده وهامان وأهل الظلم في ذلك الزمان، وصامه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كانت الأمة تصومه إلا لصاحب عذر باعتبار أنه كان فرضا في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ الحكم لما فرض على الأمة صيام شهر رمضان وأصبح من باب المستحبات والسنن، ولذلك نصومه وصامه الصحب الكرام وحرصوا على صيامه، بل وتحراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن نحن نتحرى صيامه لما فيه من الأجر، أن يكفر الله به السنة التي قبله من صغائر الذنوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمستمعين ولمن أراد الصوم ولم يستطع. ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الخفايا، يعرف أنك أنت حاولت نويت ما استطعتش، بحول الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. ربي يبارك لك سيد جهاد، هذا قوس كما قلت لك تذكير فقط من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية في هذه الحصة، ونقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
5: مبروك عليك سيدي هيثم الحاج.
3: الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي يطعمكم ولا يحرمكم أنت وكل المستمعين الكل يا رب.
5: عايشك إن شاء الله.
3: ربي يحفظك سيدي الغالي. ذكرني بالاسم سيدي.
5: مازن حمدي سيدي بوزيد.
3: عاود لي الاسم.
5: مازن حمدي سيدي بوزيد.
3: مرحبا يا خويا مازن وبأهلنا في سيدي بوزيد. تفضل سيدي الغالي. عايش.
5: بربي طلب وسؤال الله يسرك خويا.
3: تفضل على الدلة سيدي.
5: بربي السؤال، صلاة الضحى من وقتاش تبدا وقتاش توف؟
3: حاضر حاضر حاضر سيدي. انقطع الاتصال. طيب ان شاء الله يكون هو سؤال وهذاك الوحيد. معنا اتصال ثاني. طيب خلاص شوفوا انتم الاشكاليه الهاتف واحنا لهنا نجاوبوا على الاسئله. سيدي جهاد، اخونا مازن من سيدي بوزيد.
4: قبل سيدي مازن
3: عندك متعلق
4: على القلب على صيام هذين اليومين الفاضلين الكريمين التاسعاء والعاشوراء. إضافة إلى الصيام، كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم نعم يوسعون على الأهل وعلى الأقارب في هذا اليوم. فقد جاء في أثر رواه ابن حبان وصححه وهو من المجربات، جرب
3: من المجربات إذن
4: نعم، أنه من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله له في كامل عامه في سائر حوله. ولذلك قيل لا تنسى، لا تنسى، لا ينسك الله عاشوراء، اذكره لازلت في الأخيار مذكورا، أوسع لأهلك في العاشور إن له فضلا وجدناه في الآثار مسطورا. جميل. من بات في ليلة العاشور في ساعة يكون في عيشه للحول مسرورا.
3: جميل جدا. إذن
4: وفي الحديث من وسع لعيالي في عاشوراء وسع الله له في سائر عامه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
3: وصحبه.
4: فإضافة إلى الصيام الذي يكفر الله بذنب سنة ماضية كما أخبر عليه الصلاة والسلام، تسن أيضا وتستحب التوسعة على العيال.
3: جميل، بارك الله فيكم. وانا استسمح
4: كل حسب قدره
3: فلا
4: يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا وسعها.
3: سيدي فقط استسمحكم انا كذلك قبل سؤال سي مازن عن اتصال اخر ناخذوه. سيدي نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه
6: السلام
3: الله.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي الكريمه، لا وسهلا.
6: الحمد لله. فاطمه
3: منين اختي فاطمه؟ من مدنين هكذا. مرحبا وباهلنا في مدنين. تفضل يعني اختي فاطمه.
6: يعني اول مره راني نتصل لك زي دخل
3: على الراس والعين. ما تخافش بحول الله، لا باس، اسال اللي تحب. تفضلي.
6: عايشك يرحم والديك. هو معناها امي وخالتي معناها ورثه جدي معناها الله يرحمه. بابا قبل فيها ارضهم فيها شويه زيتون والباقي بيضاء، غرسها بابا كلها زيتون.
3: يعني بوك غرس ارض
6: ارض امي وخالتي.
3: نعم، هي ورث متاع أمك وخالتك ورث.
4: يعني في هي نصيب، نصيب أمك ونصيب خالتك. بوك زرعها زيتون.
6: إيه.
4: واستأذن واستأذنهم استأذنهم في زراعتها.
6: هاك هو السؤال أني اللي بس. معناه هو وقت كل واحد ولاه ما سأل حد معناه غرسها وقته وبحثي لي معناه هو حني مزلي معناه حتى
3: مش غرسها زيتون وهما خلاوه يغرسها زيتون يعني بأي
4: نية ولا ما سمعوش
3: ولا ما سمعوش مو هذا معناه.
6: لا لما سمعوش في بالها في بالها
3: في بالها
6: كلها زيتون ما شاء الله سووا كلها زيتون كثير كل شيء، لكن وقتها هم سألهم مش معناها ما غير ما يسألهم
3: وهما في بالهم
6: وهما في بالهم
3: وسكتوا.
6: إيه
3: طبعا الواحد يزرع على
6: لكن لكن ما ثم فيهم اللي توفوا فيهم ثم هي معناها ما شاء الله أحفاد برشا ثم معناها تقول ما فيها أرض تامة فيها أما إحني إحنا كالشك هك إحني ما ذبينا لا معناه هم قالوا خذوا مغرسكم كل شيء وبيتوفى الله يرحمه كل شيء، لكن إحني
3: والدك توفى الله يرحمه.
6: إيه توفى وبي الله يرحمه
3: وأمك
6: وقالوا وقت على أساس مغرسة معناه بيشتغلوا مغرسك علينا إحني وكل شيء، لكن إحني يخوي معناه في قررتنا نفسنا معناه قطر مسألة هم شو بي ما ذبينا إحني نأخذ كن معناه بتحنا فقط ماذا بينا معناها.
3: لا أنت والدك توفى أمك وخالتك مازالوا حيين.
6: لا لا خالتي متوفية هي من عندها برشة هي متوفية من الأول معناها خالتي
3: إذا خالتك زادة
4: خلات وراثة ولا
3: خلات وراثة
6: إيه خلات برشة. برشا ورثة أحفاد أحفادها معناته.
4: إيه أبناء وأحفادها نعم.
3: طيب خالتك رحمها الله وأمك محية؟
6: أمي إيه إن شاء الله ربي ما تحفظها حفظانة كبيرة في العمر ما فهمت.
3: نعم على قيد الحياة ربي يحفظها إن شاء الله.
6: عيشك ترحم والديك.
3: أيوة أش قالوا لكم الورثة نتاع خالتك توا اللي هم أولاد خالتك أش قالوا لكم؟
6: هم أولاد خالتي فيهم اللي قال معناها أنتم وقت غرستوها وما غير تقولون وفيهم اللي يقولوا لا خذوا مغرستكم وكل واحد يقول في إيش تمام.
3: واضح. أيوة أنتم مش تحبوا
6: فيها برشا يتامى هي فهمتني معناتها
3: احنا مهمش توا فيها يتامى مش ما فيهاش يتامى انتم بتسالوا توا انت تقول لي برشا راهو ماهمش انت راهي قلت لي اولاد اولادها احنا نحكيوا على اولادها
4: الاصول فقط
3: الاصول يعني عندها الذكر
4: المباشرين
3: هما عندها اولاد خالتك ذكور واناث هكا ولا لا
6: ذكور واناث
3: خلاص خلي لي في اولاد خالتك اذا اولاد خالتك قالوا لكم واحد قال خذوا مغارسه وجماعه قالوا لا انتم غرستوها من غير ما تشاوروا الوالده وهي ما قالتش ما وصاتش قبل ما تموت راهو فلان غرسها ولا عنا هكا ولا لا
6: لا
3: إيه
6: لا لا ما قلتش
3: شيء
6: وقتها
3: انا
6: قلت لك ارضي ذات
3: كاكا بابا
6: يخي غرسها
3: معناها طيب ان شاء الله واضح اختي الفاطمة واضح بي. عندك سؤال اخر
6: معناها مقبين احنا معناها بابا يلحق الاجر معناتها حتى كان مش من حول
3: اختي فاطمة اسمع بوك أي. بحول الله تعالى بحول لاحق الاجر سواء خذيته ولا ما خذيتوش علاش لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك مش أنا هو اللي قال له في كل ذات كبد رطب صدقه كالزيتون اللي يأكل منه الدود والعصفور واللي في الأرض واللي يعرفوا بوك واللي نعرفوه نحن واللي ما نعرفوهمش
4: والحيوان هذا واحد يستظل يستظل وينتفع
6: بالضبط ما نجوش طول معناه أما مؤخرا معناه بعد ما توفى كل شيء ولا تنتج معناه فهمت ولا
3: يا أختي الكريمة شفت عندها ظل استظل به بشر احطب ذاك اللي انتم قلمتم الاشجار واستعملتوه في حم كل ما ينتفع بذلك الغرس سواء كان انسانا او بهيمه او حيوان ابيك عنده فيه اجر شفت رحمه ربي بينا كيفاش شفت
6: الله.
3: شفت رحمه ربي كيفاش تهنا وبحول الله ان شاء الله
6: الله يبارك لك يرحم والديك مثالش ناخذ نمر ونزيد عندي سؤالات اخرى مره اخرى معنا
3: ولا اي كلمنا على الاذاعه لله اذا عندك تو سؤال اخر ناخذوه مثالش والا كلمنا على رقم الاذاعه طيب خير ان شاء الله ربي يحفظك بارك الله فيك
6: الله يبارك
3: الله يحفظك ان شاء الله ويرحم الوالد ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمه الله نثلث باتصال سيدي ثم نجيب بحول المعزز باتصال ثالث نعم السلام عليكم سيدي سمعنا من الهاتف ولا وابعد على الإذاعة أو سكرها يرحم والديك سيدي الغالي
7: كم سكر الراديو
3: أحسن شيء والله
7: أخويا هيثم
3: سيدي الغالي
7: الله يبارككم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا
3: أجمعين
7: ربي على حصة ويبارككم على البرنامج
3: أجمعين يا رب
7: من تبع فيكم
3: ربي ثيبك
7: ونحب نبارك لك على الحجة
3: ربي يعزك ويطعمكم ولا يحرمكم أنت وكل المستمعين
7: ونتمنى تدعي تعود خير اخويا
3: يا ربي ان شاء الله ييسر لك امرك ويعطيك ما تتمنى
7: عندي بعد اذنك عندي سؤال محير
3: ذكرني بالاسم فقط
7: الاسم الاخ منتصر سميده ولايه المنستير
3: مرحبا اخويا منتصر باهلنا في المنستير تفضل يا سيدي ونحن نسعد بسماع مشايخنا زاد سامحني سيدي يوسف محمد الكشو وسيدي مختار براهمي يعني شيخين جليلين يسمعوا فينا ربي يبارك في الجميع ان شاء الله وفي كل المستمعين تفضل سيدي منتصر الدلل
7: السلام عليكم وديما البرامج
3: ربي يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك
7: ديما ودي اذاعه نتاعك
3: ربي يتقبل من الجميع ان شاء الله
7: عندي سؤالين اثنين
3: تفضل سيدي الغالي
7: السؤال الأول أخويا لازمك تركز معايا مليح
3: ما استطعت إلى ذلك سبيلا سي منتصر لا يقل لي
7: السؤال الأول إني في صلاة المغرب مانيش متعمد
3: باه.
7: هو من المفروض أنت كتصلي الركعة الأولى بالفاتحة والسورة جهرا
3: نعم أي نعم
7: الركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا
3: نعم
7: والركعة الثالثة من المفروض تصليها بالفاتحة سرا
3: صحيح
7: هو أنا لازمك تركز معايا هني ومانيش متعمد نيرا وعملت هذا بدون قصد
3: مثالش قل لي برك شعملت
7: جبت في الركعة الأولى بالفتحة والسورة
3: نعم
7: جهرا وفي الركعة الثانية بالفتحة والسورة جهرا
3: جميل
7: في الركعة الثالثة قبل جبت بالفتحة والسورة جهرا ودون قصد راه واش عملت
3: اش عملت
7: بعد ما قمت بالتحيات والزكيات لله جبت ركعتين سجدتين قبل السلام
3: قبل السلام
7: قبل السلام
3: ظنا منك أن هذاك هو اللي يصلح الصلاة به انت وقتاش تفكرت سيدي منتصر تو باش نجاوبوك على الحالات الكل احنا تو
4: هو المغرب
3: اه
4: هو المغرب يعني البارح امس
3: لا لا لا قصدي وقتاش تفكرت انت قريتها جهرا قبل الركوع ولا بعد الركوع
7: انا تفكرت عند السجود
3: طيب واضح سيدي الغالي واضح لعل سيدي جهاد يعطينا حتى الحالات إذا تذكرها به حاضر سيجيبك الشيخ تهنى بحول الله سيدي الغالي
7: والسؤال الثاني فيما يخص عذاب القبر
3: نعم ربي جيرنا وإياكم وكل المستمعين والمستمعات
7: خويا هيثم راني خايف سمعت في بعض الروايات أن يقول الميت كي ثور كي يحطه في القبر ما يحل عينيه بعد طول
3: نعم الحياة البرزخية هذه التي لا نفهم ولا نعرف كنها إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم
7: يقولوا يجوا يجوا منكر ونكير
3: نعم نعم
7: وندينك يجوا في صورة مرعبة مثاله وفي صورة مخيفة سودا زرقا ودي مطرقة من الحديد
4: مش للناس الكل مش للناس الكل
7: وأصواتهم مرعبة حسب
4: نجاوبك إن شاء الله
3: طيب سيدي بحول الله تعالى
7: أندراهم يجول المؤمنين هكا ولا
3: حاضر يا سيدي
4: ربي يلطف إن شاء الله
3: آمين يا ربي يلطف بينا وبكم جميعا إن شاء الله ويحسن عاقبتنا إن شاء الله يا ربي يحفظك يا سيدي منتصر والخوف في بعض المرات هو من علامات الإيمان سيدي أنه الإنسان يعني يخاف لكن هذا الخوف زاد ما يلزموش يفسد عليك حياتك لكن ينقلب إلى طاعة وثقة بالله سبحانه وتعالى
4: والمؤمن بين الخوف والرجاء
3: هذا هو
4: يتقلب
3: نعم سيدي الغالي ربي يحفظك سيدي منتصر عندك سؤال آخر
7: لا ذاك هو
3: ربي يحفظك سيدي
7: كيف تفكر هذه خويا هيثم راني خاف يسر حتى
3: لا بس بحول الله
7: كيما نحاول نعمل اعمال باك نتفكر
3: ان شاء الله به هذا هو إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول إني خلوت ولكن قل علي رقيب باهي هذا ربي يحفظك سيدي منتصر ربي يحفظك ربي يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا يا سيدي الغالي شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا سيدي جهاد نبدأ بسؤال سي مازن من سيدي بوزيد الذي يسأل عن وقت صلاة الضحى أحب أقول لك وقتها وقتاش تبدأ وقتاش تنتهي
4: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد
3: صلى الله عليه وسلم
4: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فإجابة على هذا السؤال نقول صلاة الضحى هي من النوافل التي رغب فيها سيدنا المصطفى
3: صلى الله عليه
4: هي من عموم النوافل التي رغب فيها سيدنا محمد
3: صلى الله عليه وآله وسلم
4: فمن فعلها أجر ومن تركها فقد حرم نفسه من خير كثير
3: نعم
4: وهو وصية صلاة الضحى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: لسيدنا أبي هريرة
4: حبيبه
3: نعم
4: يقول سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي حبيبي بثلاث لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى شهد القول ونوم على وتر شهد القول وصلاة الضحى وصلاة الضحى يبدأ وقتها من وقت حل النافلة أي بعد أن ترتفع الشمس ويظهر ويستبين قرصها بعد الشروق وترتفع الشمس تحل النافلة يبدأ وقت الضحى إلى الزوال ويمتد وقتها إلى الزوال وتصلى ركعتين
3: هذا هو لأنه صلاة الليل والنهار عندنا مثنى.
4: نعم.
3: بارك الله فيكم سيدي جهاد وأجزل ربكم عليكم العطاء إن شاء الله أختنا فاطمة من مدنين سيدي هو سؤال في الميراث ولا تكاد يعني تمر علينا الحصة إلا ونسأل على مسألة هذه المواريث تقول خالتها وأمها ورثوا على من جد معناها من بوهم قطعة طبت أرض جابوا هذه الأخت بو فاطمة يعني اللي هو زوج
4: أحد الورثات
3: بالضبط وغرسها زيتون دون أن يخبر ولا يستشير حتى واحدة فيهم هما شافوه وعرفوا سمعوا به لكن ما استشارهمش
4: لكن بأي نية زرعها
3: هذا ما لا نعلمه، لكنه في آخر حياته
4: إن كان نية الاستثمار أو كان نية إحياء الأرض فقط.
3: هو تو في آخر حياته قال لهم، قال لهم رنيان عملت ورنيان كذا وهكذا، مدام قال هكا لعله يعني يقصد أنه
4: ما بإحياء الأرض وحتى يلحقه بذلك أجر.
3: الله أعلم. أنا بالنسبة لي هي قالت بابا قال لنا هكذا، وهما طالبوا، يبدو أنهم فهموا أنهم بهم يحبهم يطالبوا وهما ما يحبوش يأخذوا حاجة ما تحق لهمش. طيب أولاد خالتها، خالتها ماتت الله يرحمها، ذكور وإناث الورثة، فيهم شكون قال لهم خذوا هذه مغارسة، وفيهم شكون قال لهم لا أنتم أبوكم غرسها، لا شاورنا لا جاء، شكون قال لك حبوها زيتون، شكون قال كذا، هو عمل دبر راسه. هي تسأل تقول من حقنا نأخذ ولا مش من حقنا، وهل أبي عنده أجر في ذلك وإلا لا؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. أول المسألة ينبغي أن نضع النقاط على الحروف.
3: نعم سيدي.
4: هذا الرجل كان من المفروض أن يستشير مالكي الأرض الأصلي.
3: نعم هذا الأصل سيدي.
4: يستشيرهم إن أذنتم لي أن أزرع هذه الأرض وأن أحييها، إن شئتم مغارسة
3: يعني يتفقوا يعني،
4: أو إن شاء هو قال أنا أزرعها لله لتنتفعوا بها ولتأكل منها الطير وليستظل بها الناس
3: وكذا
4: إلى غير ذلك، فيكون له بذلك الأجر،
3: الأجر والثواب.
4: فإن منع قالوا له لا انتهت، وإن أذن له فالناس على عهودهم.
3: نعم وفق ما اتفق،
4: وما اتفق عليه الطرفان قام الشرع مقامه. نعم. أنا وأنت لا ندري. نعم. أهي مغارسة أم أنها يعني
3: لوجه الله، لوجه الله يحيي بها الأرض ويأخذ الأجر.
4: ولذلك أنا أقول لأبناء هذا الرجل دعكم من هذه المسألة وفوضوا أمركم إلى الله فهو نعم. الرزاق سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: واجعلوها صدقة لأبيكم أنه أحيا هذه الأرض، لأن هذه المسألة فيها شبهة الحرام.
3: نعم.
4: فيها شبهة الحرام. أين تكمن شبهة الحرام؟ في كون هذا الرجل يعني
3: الرجل قد يكون غرسها بنية الأجر والثواب.
4: الأجر. فإن أخذنا الآن على الورثة الأجرة والمقابل فيكون هذا المال يعني مال فيه شبهة الحرام، ولهذا التورع عن هذه المسألة أنفع وأرفع للدرجات.
3: يبوهم
4: من باب دع ما يريبك
3: إلى ما لا
4: إلى ما لا يريبك، والمسألة اللي فيها شبهة نتركها ولا نأتي عليها، والأب بحول الله يكون له الأجر والثواب في أنه أحيا هذه الأرض.
3: نعم إذن أجربوهم حاصل
4: بحول الله. أحيا هذه الأرض، يستظل بظل هذه الأشجار الطير الحيوان الإنسان، ينتفع الناس، ينتفع الورثة الأصليون، ينتفع الحيوان مما تنتج هذه الأشجار، فيكون له به صدقة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله
3: وصحبه وسلم.
4: أما هم فالأولى أن يتورعوا لأنهم غير متيقنين من أن هذا الأب زرع هذه الأرض مغارسة أم
3: نعم.
4: زرعها
3: ثم
4: يعني
3: ثم هم الآخرين ما معناها ما اتفقوش وما وفي بالهم
4: ومشاء
3: واختلفوا، ثم الورثة قالوا لهم جزء منهم قال لهم ما تاخذوش،
4: ولهذا حافظوا على الود وحافظوا على صلة الرحم
3: بأن تترفعوا يعني. نعم.
4: وأن تتنزهوا عن هذا.
3: واضح سيدي، بارك الله فيكم. سيدي جهاد أستسمحكم في اتصال هاتفي، نستقبله ونقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
8: ومرحبا بك سيدي هيثم، عندي لقاء
3: بابا إبراهيم هذا ياسر
8: وتوحشتكم ياسر.
3: بابا إبراهيم ولا أنا غلط في الصوت؟
8: أي نعم بابا إبراهيم.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بابا إبراهيم من غار الملح.
4: ما شاء الله
3: قداش عندي ما تكلمتنيش، أقل شيء أقل شيء ما كلمتنيش عنا ست شهور.
8: أي سمسة صحيح، كل احترام كان مبارك.
3: أي ما شاء الله ربي يحفظك يا بابا إبراهيم إن شاء الله.
8: أنا أتمنى لك حاج مبرور،
3: ربي يعزك وربي يطعمك أنت وكل المستمعين والمستمعات إن شاء الله يا بابا الغالي.
8: الله فيكم.
3: ربي يحفظك.
8: إذاعتنا هي
3: ربي يعزك. ربي يعزك ربي يعزك يا بابا الغالي. تفضل بابا إبراهيم، شنو سؤالك؟
8: والله سؤال قعدنا نجد جماعة هكا نخدم نتكلم في البساطة، قلت لهم سلسلة بالأروثة الوسطى الرسول في حجة الوداع ذيك.
3: آه.
8: قالوا لي لا مش على الدين. لا قلت لهم على الدين.
3: في حجه الوداع
4: العروه الوثقى
8: العروه الوثقى
3: اي
4: نعم اي
8: واضح هذيك ندرا على امور الدين
3: حاضر ان شاء الله حاضر
8: وزراعه فما زراعه توسه كثيره عندها اجر الانسان ولا فيها هذيك
3: زراعه
8: توتة
3: كثير طبعاً ولا شو
4: موتك كذا وقنا يكون عنده الأجر
3: بخلاف الأجر اللي عنده زيد الأجر
8: أنا
3: يعني
8: كل
3: جاية تأكل ما شاء الله ما شاء الله
4: أكيد
8: وعندي قراءة القرآن في الفجر
3: طيب ما شاء الله طيب طيب
8: أيوة بارك الله فيكم على كل حال سلم يا بابا عمر
3: ربي يحفظك إن شاء الله بحول الله إن شاء الله بارك الله فيك وعليكم السلام ربي يحفظك يا باب ابراهيم ان شاء الله وان شاء الله عام صابه في البطاطا في غير الملح وعوزجه والبلايص هذوكم مشهورين بالبطاطا ان شاء الله وربي يرزق الجميع اتصال اخر سيدي جهاد اذا تسمح لي نقول السلام عليكم
9: عليكم السلام ورحمه الله
3: مرحبا سيدي اهلا وسهلا
9: مبروك الحج
3: الله يبارك لك ربي يطعمك انت والمستمعين الكل
9: حتى روحت راني حاولت اتصل بك أحبك في الله
3: أحبك الله سيدي الغالي وربي يرفع مقامك ويجمعنا في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
9: اللهم زدكم علما
3: آمين أجمعين يا رب يا رب إن شاء الله يا رب ذكرني بالاسم سيدي علي
9: من قبل
3: يا أهلا أهل الكرم الله يحفظكم يا سيدي الغالي فضل سيدي علي
9: صلاة الجنازة
3: أيوة
9: فيها ثلاث تكبيرات
3: فيها
9: ثلاث تكبيرات معناها هي
3: لا في بالي أربعة
4: ثلاث تكبيرات مع تكبيرة الإحرام بارا سيدي
9: تكبيرة الإحرام وبعدها ثلاثة تفريغ
4: وبعدها ثلاثة
3: هكا أربعة تكبيرات
9: نعم. نحب شيخي سيدنا نقول تكبيرة يغني يقرأ الواحد
3: حاضر حاضر حاضر حاضر
9: سؤال سو قدامي أنا نتاع صلاة الضحى
3: أيوة
9: قداش من ركعة
3: قلنا مثنى إلى ثماني ركعات
4: نعم
9: أنا أصلي حتى أربع ركعات مثالي
3: لا إشكال فيه البركة بزيد مثال
4: ما شاء الله
3: ما شاء الله
9: ثمانية. أنا أقصى شيء ثمانية
4: أي.
3: نعم ما ورد
9: أي.
3: ولو زدت إحنا رامنا مش بشنا منعوك أما هوك إحنا نقول لك ما ورد
4: بالخير أي. مفتوح
9: نعم
3: سيدي غالي ربي يحفظك إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يبارك في الجميع عندنا اتصال الآخر ما عندناش إذا نجيب على الأسئلة الحمد لله رب العالمين وعندنا جملة من الأسئلة سيدي سي منتصر من المنستير يقول لك شيخنا أنا صليت المغرب الركعة الأولى والثانية لباس فاتحة وسورة جهرا ومر نوع الثالثة نسيانا قمت فصليت بفاتحة وقرأت سورة جهرا في الركعة الثالثة في المغرب ثم لم أنتبه إلى ذلك إلا وأنا ساجد فماذا فعل؟ فقال سجدت السجود القبلي أي قبل السلام ظنا مني أنه هذاك هو الصحيح اللي باش نصلح به الصلاة فيقول لك هل صلاتي صحيحة وإلا لا وأنا قلت للشيخ زدنا حاجة أخرى
4: طيب.
3: إذا ذكرت
4: أولا الصلاة باطلة
3: نعم
4: لأن السجود القبلي يكون لجبر النقص وأي نقص؟ نقص السنة الآكدة سنة المؤكدة وفي هذه الحالة التي ذكرها السائل الكريم أنه زاد ولم ينقص
3: نعم.
4: عوض أن يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بالفاتحة فقط سرا قرأ فاتحة وسورة زاد سورة وقرأ جهر. أي زاد الجهر في غير صحيح. محله وزاد السورة في غير محلها وكل زيادة سواء
3: هي زيادة يعني السورة لهنا لا شيء عليها
4: سيدي إيه زيادة القولية
3: هنا
4: زيادة قولية مشهور المذهب أنه لا يسجد
3: بالضبط
4: ولكن عندنا قول أنه يسجد ولكن طيب هو عنده زيادة
3: اللي هي من المفروض بدل فاتحة يقرأها سرا
4: قرأها جهرا يسجد بعد السلام جبرها أن يتمم صلاته كأن شيئا لم يقع ثم يتشاهد ويسلم السلام عليكم ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو البعدي لزيادة الجهر في غير محله ويعيد التشهد استحبابا ويسلم نعم. وصلته
3: لأن السلام يكون بعد تشهد عند السادة الملكية
4: بحول الله تعالى
3: هذا إذن السجود البعدي الأصل طيب
4: نعم.
3: لكن أنا خلفت الأولى وقلبت ذلك السجود البعدية إلى قبلي معناها سهوا ونسيانا ظنا مني أن الصلاة
4: إن كان سهوا
3: نعم.
4: فالصلاة تصح إن كان سهوا فالصلاة تصح مع علمه بالحكم أما إن كان يجهل الحكم وبعلي سجد قبليا فصلاته باطلة ويعيد.
3: من
4: ولا يعذر الجاهل بجهله.
3: هنا ما فهمش تفسير قولوا له أنت
4: يعيد الصلاة
3: فعلت حراما ولكن الصلاة صحيح
4: يعيد الصلاة دي.
3: أساء وصح يعيد الصلاة. إذن أنت سيدي يعيد الصلاة واضح سيدي.
4: لأن هذا مشهور مذهبنا.
3: نعم مو مرات يخرج مشايخنا
4: للإفتاء يعني
3: نعم لأنه ما هذا السجود القبلي والبعدي ذكره مشايخنا أن الذي قلب السجود البعدية قبليا حرم وصحت صلاته
4: مع علمه بالمسألة.
3: نعم
4: ليه مع جهله بالمسألة أو كبعلي عمل قلوا صدق سهلا. إذا كان يعلم أن الزيادة يسجد لها بعديا وأن النقص السنة الآكدة يسجد لها
3: أو لعله قلد الإمام الشافعي
4: وأخطأ هو مالكي في بلد يدينون الله
3: الشافعي يجعلون السجود كله قبلي
4: مالك رضي الله عنه.
3: نعم
4: مع علمه بالمسألة أخطأ فسجد البعدية قبليا صلاته صحيحة ولكن إن كان يجهل وقمر تخطف فصلاة
3: يا سي منتصر حبيت أن أسهر لك أنا مع سيدي جهاد
4: يا أخي أعد الصلاة من باب الأحواطي أحوط لدينك وأحوط لنا.
3: طيب سيدي الغالي بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول سيدي أنا راني خايف شوية لأني قرأت حديثا عن عذاب القبر والنوم ويجيوا يسألوا الملائكة يسألوا يعني من ربك وما دينك وما الذي تقول في الذي بعث فيكم. فقال أنا نخاف يعني وخاصة أنه الأوصاف متاعهم يعني فتخوف شوية فيسأل عن هذا عن هذا الأمر هل هو خاص بناس معينين ولا حتى المؤمنين زاد يقع لهم هذا الأمر.
4: عذاب القبر ثابت بنصوص صريحة في القرآن
3: والسنة
4: والسنة النبوية المطهرة. أما القرآن ففي قول ربنا جل وعلا حكاية عن آل فرعون
3: نعم
4: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا تقديرها الآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على وجود عذاب القبر وأن في عالم البرزخ ثمة أرواح تنعم بنعيم القبر وأرواح تعذب بعذاب القبر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند دفن العبد المؤمن وعند خروج آخر قدم من أقدام المشيعين للمتوفى للميت من المقبرة يأتي ملكان إما صحيح. مبشر وبشير وإما منكر ونكير. ورواية مبشر وبشير هذه وإن كانت رواية فيها ضعف إلا أنه يستدل بها وقد أشار إليها في كشف المغطى الشيخ محمد طاهر بن عاشور. فيأتي الملكان والحديث الصحيح أنه لم يذكر لا منكرا ولا نكير ولا مبشر ولا قال يأتي ملكان فيقعدانه ويجلسانه يجلسانه ويسألانه الأسئلة المعروفة من ربك وما هو دينك وماذا تقول في هذا. رواية الإمام مسلم في الصحيح. وفي رواية أخرى في هذا الرجل في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد المؤمن يأتيه ملكان في صورة جميلة
3: صحيح
4: تدخل على نفسه الطمأنينة فلا يفزع
3: ويثبته الله
4: ويثبته كمان. الله بدليل قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قالوا عند النزع وفي الآخرة قالوا في القبر ليجيب الملكان. وأما العاصي والمخطئ وغير المؤمن فيأتيه الملكان بصورة يعني فيها شيء مما ذكر في السؤال فيدخلان على نفسه يعني الرعب والفرقة. نسأل الله أن يحفظنا وهو نوع من أنواع العذاب يتأذى به كل مخالف لأوامر الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نسلم ونؤمن أنه ثمة عذاب قبر ونسأل الله أن يحفظنا من عذاب القبر. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر
3: صحيح
4: ولن يتعوذ النبي من شيء غير موجود أو من شيء يعني هين سهل إنما هو أمر صعب وخطب جلل. ولذلك استعاذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر.
3: بارك الله فيكم.
4: على كل حال المؤمن يكون بين الخوف وبين الرجاء يتقلب، إذا تقدمت به السن فينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف، وظننا أن الله سيرحمنا
3: يا رب،
4: وأنه سيغفر لنا،
3: نعم،
4: وأنه سيجعل قبورنا روضة من رياض الجنة،
3: وعلينا أن نعمل لذلك.
4: نعم. قال تعالى فما ظنكم
3: برب العالمين،
4: قال ابن مسعود والله ما ظن بالله عبد ظنا إلا أعطى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ظننا أنه سيرحمنا، لكن سيرحمنا بأي شيء؟ بما قدمنا نحن من أعمال خيرة ومن استقامة ومن ثبات على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله افعل وفي قوله لا تفعل.
3: نعم. بارك الله فيكم سيدي جهاد. وأنا أحيل المستمعين إلى حديث أورده البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا البراء بن عازب، هذا الذي خرجنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على القبر ونكت فيه نكتة وقال يعني استعيذوا
4: بالله من عذاب القبر،
3: وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحدثهم عن منازل أو أول مراتب الآخرة تقريبا صفحة وشوية،
4: والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه فقد نجا ومن هلك فيه فقد هلك والعياذ بالله.
3: بارك الله فيكم سيدي جهاد. وهذا الحديث الذي أشرت إليه سيدي محمد المختار السلامي رحمة الله عليه في الجامعة في العاصمة في باردو، يعني أردفه في خطبة جمعية كانت من أروع الخطب رحمة الله
4: رحمه الله
3: عليه. أستسمحكم في اتصال الهاتفي سيدي جهاد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
10: حاج مبرور وزمت مخور،
3: الله يبارك فيك، ربي يطعم الجميع يا رب يا رب يا رب،
10: بارك الله فيك،
3: ربي يحفظك. الاسم الكريم
10: صبيحة من نابل.
3: مرحبا أختي صبيحة وبأهلنا في نابل، تفضل يا لله.
10: يتفضل عندك الخير. والله باش نقول لك أنا بكري حكيت لكم شريت عقار مقابل داري الشباك وشباك داري مقابل بعض، تو باش يبيع الدار الأخرى، جا دق علينا قراني باش يبيع باش تشري باش نشريوها، باش يشريها ولدي. ولدي عنده 5 ملايين كاو عطاها الوقت الدفعة هذيك، احنا باش نكملوا على ولدي. راجلي قال لي مازال عندي زوز قطعات ذهب زوز فرادي نحب نبيعهم باش نعاون ولدي وبعد يرجعهم لي سلفت، يعني مش باش نسامحوا فيهم. يعني انا هذايا نجم نقول لاولادي عندي زوج بنات، نجم نقول لهم انا باش نبيع قطعه ذهب نعطيهم الفوق وبعد يرجعهم لي ولا ما نقول لهمش؟
3: واضح.
10: بس وحاجه اخرى عايز.
3: وانت كانت تقول لولدك تكتبوا الدين هذا
10: اي
3: يقبل
10: باي. اي هي هو باش يكتبها باسمي خاطر ولدي هو هذايا اللي قلت لك كان مطلق كان واخو امريكا
4: العقار باش يكتبوا باسمك ولا
3: مش قصدي انا لا
10: اسمع حاليا باش نكتبوا باسمي يا سيدي الشيخ
3: الدار الكل باسمك.
10: اي الدار يعني
3: عاد هنا انت توش تقول لهم على الدين وانت وهكا باش تكتبها باسمك هو شي يدفع
10: زاد باش باسمي وبعد كيف يخلصني باش نرجع حاله خاطر ولدي ما عندوش صيانه اساس ولا شنو باش يكتب باسمه ما نعرفش شنو هي الحاجات اللي ما عندوش.
3: طيب.
10: يوضح اموره مع الخدمه مع بو وبعد انا نرجع حاله هيبه يخلصني انا في الفلوس ونرجع حاله هيبه.
4: وفي صوره ما
3: واحد منكم انتقل الى ربه سبحانه وتعالى كيفاش تعمل
10: كيفاش المصير؟ باش نعمل معك باش نعمل
3: تعملوا كتب
10: اي صحيح باش نعملوا كتب اي باش نوضح الامور الكل كان مثل كان. طيب. اخواته حبوا سامحوا ما كانش هذاك ورث امهم يولي
3: واضح واضح.
10: حاجه اخرى سيدي الشيخ
3: تفضل.
10: بربي عندي راجلي اخوها مريض بالبروستات وراجل اخته عملوا مش يعملوا عمليه نمشي نطل عليهم والا ما نمشيش
4: مو مستورين
3: اي بالضبط يعني انت
4: مستورين مو
10: اي انا خطر هو مرض راجل له تقريب لي لا جار يسكن انا وقت اللي مرض ومبيص مشيت طليت عليه ومازال ما عملش العمليه تو باش يعملها الجمعه الجايه
3: ولا وانت تمشي معاه في دار وفي فرش
4: تدخل هو في فرش ومستور
10: أنا
4: مستور
10: هو حكي لي هو يحكي لي عليها وانا ما نعرفش قعدت مصدومه ما عادش نحب نمشي ما نحبش نسمع الكلام هذاك كلامي قشعر القلب ما نعرفش انا عندي اسم يعني كي ما نمشيش وانا هو راجل انا ماشي انا عامل راجل اخته يمشي هو الاخته راجل اخته والخو انا مرته نمشي لها اما هو راجل انا ماشي انا عامل.
3: طيب انت انت كي تمشي ماك تمشي مع العائله الكل انت وزوجك واولادك
10: ولدك تمشي مع راجل
4: طيب ما فماش حرج ما فماش
3: واضح اختي طيب ان شاء الله
10: عايش طيب
3: ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 71-136-000 هذا هو رقم الهاتف معنا اتصال آخر شيخنا نقول السلام عليكم
11: وعليكم السلام ورحمة الله
3: اهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا
11: بك. انا عايش، وش احوالك؟
3: الحمد لله، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
11: ربي يحفظك عايش
3: من اجمعين سيدي الغالي. ذكرني بالاسم.
11: محمد عويني.
3: منين؟ من جندوبه. مرحبا سي محمد وباهلنا في جندوبه. اتفضل يا سيدي الغالي.
11: سيدي فضلك ان شاء الله. اول مره نتكلم في الراديو
3: يا سيدي، ما تخافش سهل. اول مره خفت تاك، واضحه لا باس، استنى حاول.
11: ربي ينور.
3: انا سيدي جهادي تبسم امورك واضحه معناها لا باس. ربي يحفظك يا سي محمد، تفضل سيدي الغالي.
11: بالله هنايا عندي الصلاة ديما نتركها ونرجع لها، نتركها ونرجع لها.
3: واضح،
11: هذه إشكاليتي هنا في روحي.
3: واضح، أنت عندك أصحابك مداومين على الصلاة؟
11: فاهموا عليهم.
3: أيوة واضح،
11: فاهموا عليهم بحقهم خدمة.
3: أنت متزوجة؟
11: ها؟
3: متزوج؟
11: متزوج. أيوة.
3: زوجتك محافظة على الصلاة؟
11: والله لا.
3: واضح.
11: أي
3: واضح. طيب حاضر، ينصحك الشيخ ان شاء الله تهنى بحول الله.
11: ربي يبارك فيك.
3: انت عندك سؤال اخر سي محمد؟
11: لا لا، ربي يبارك فيك.
3: ربي يحفظك وربي ييسر لك امرك ان شاء الله. ربي يحفظك يا سيدي الغالي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجيب شيخنا على الاسئله. سي ابراهيم من غار الملح يسال عن مساله العروه الوثقى.
4: العروه الوثقى هو القران والسنه. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أثبت ذلك قتادة. وفي حجة الوداع بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه العروة الوثقى التي لم في الصال لها ولا تتمزق. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. روايتان.
3: صحيح.
4: قال: كتاب الله وسنتي.
3: وقال
4: ورواية الإمام مسلم:
3: نعم،
4: كتاب الله وعترة أهل بيتي.
3: نعم.
4: أهل البيت الكرام.
3: نعم.
4: رضوان الله عليهم
3: وعليهم السلام. نعم.
4: نعم.
3: هذا هو. واضح، جميل.
4: فهذه العروة الوثقة، القرآن والسنة، والقرآن وسادتنا آل بيت رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم
4: الذين نتقرب إلى الله وإلى سيدنا رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم
4: بحبهم
3: جميعا
4: وتعظيمهم وتبجيلهم وتوقيرهم، رضوان الله عليهم جميعا.
3: آمين.
4: والسلام.
3: آمين. وكانوا في تونس يعني يحضرون في مجالس يعني دائما مجلس من

0: ونعم هذا هو. احنا ما نسموها الزميمر على الكل ولا الزرقم،
1: احنا نسميها الشاوري.
0: الشاوري واضح. طيب سيدي يسأل عن الأجر.
1: أكيد هو كل شجر سواء أثمرت أو لم تثمر، كل شجرة يزرعها يكون له بها صدقة وأجر وثواب، لأنها تسبح الله. جميل. بدليل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون لا تفقهون تسبيحهم. هذه مسألة. فإن استظل بها آدمي أو حيوان نال من أجر
0: إن شاء الله والثواب حول الله.
1: إن أكل منها طير أو حيوان أو آدمي
0: صحيح.
1: يكون له بها أجر، أجر صدقة وثواب صدقة. فنسأل الله أن يبارك له في هذه التوتة حتى ينتفع بها الآدميون والطير والحيوان.
0: نعم. هو من غير الملح يعني وكاسي كذا مشيت ولا حاجة في طريق
1: قريب
0: كول ونويلي. سؤاله الأخير شيخنا يسأل عن فضل قراءة القرآن في الفجر، عند الفجر يعني.
1: هذا يعني قرآن مشهود تشهده الملائكة ويشهده رب العزة تبارك وتعالى ليدخره لك تجده ذخرا بين يديه عز وجل يوم القيامة. قال الله تعالى وقرآن الفجر. الله الله.
0: نعم.
1: وما أدراك ما قرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار.
0: نعم سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب
1: نمشي وقراءة القرآن في كل وقت يثاب فاعلها بشروطها
0: طبعا،
1: وخاصة إذا آوى كل حبيب إلى حبيبه.
0: نعم.
1: وأويت أنت إلى المصحف في جوف الليل وعند السدس الأخير من الليل وفي ساعة الفجر حينما يغفل عنها كثير من الناس، أنت تفتح مصحفك وتنفض الغبار عنه وتقرأ كلام ربك تبارك وتعالى، لا ريب أن الله سيثيبك الجزاء الأوفى
0: إن شاء الله تعالى.
1: والأجر الأربى. إن قرآن الفجر كان مشهودا
0: طبعا. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن كما أشار إلى ذلك الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه
1: رضي الله.
0: قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت يتسع بأهله
1: الله.
0: ويكثر خيره أي بركته وتحضره الملائكة
1: الله.
0: فهذه
1: الله.
0: أيضا من بركات قراءة القرآن في البيت أو كما قال رضي الله عنه. سيعلي من قبل لي سيد جهاد يسأل عن صلاة الجنازة، يقول لك ما فيها 4 تكبيرات، شنو نقرأ في كل تكبيرة أو بعد كل تكبيرة؟
1: نعم. صلاة الجنازة حكمها على مشهور المذهب فرض
0: نعم.
1: كفاية.
0: نعم.
1: إذا أدها البعض سقطت عن الباقين. نعم. وفروضها 4 تكبيرات باعتبار تكبيرة الإحرام بحساب تكبيرة
0: يعني
1: الإحرام.
0: 4 تكبيرات
1: بحساب تكبيرة الإحرام والسلام.
0: نعم.
1: ويتخلل هذه التكبيرات الدعاء للمتوفى سواء ذكرا كان المتوفى أو أنثى أو صبيا، إلا أننا نؤنث في مقام التأنيث ونذكر في مقام التذكير ولا ندعو باغفر له وارحمه للصغير دون الحلم، وإنما ندعو في صلاة الجنازة نصلي عليه وندعو لوالديه كأن نقول اللهم اخلف والديه خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، اجعلوا في كفالة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اجعلوا ذخرا وفرطا لوالديه عند الحوض، إلى غير ذلك من هذا الدعاء لوالديه. إذن ماذا يقال في صلاة الجنازة؟ أولا يكبر تكبيرة الإحرام ونرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ثم نرسل اليدين مشهور المذهب. إذن الله أكبر، وتقرأ بما ثبت من دعاء أبي هريرة.
0: يعني أنا نستنى فيك في هذه، ما نقرأش الفاتحة سيدي؟
1: لا ما عندناش قراءة الفاتحة،
0: مش من أركان صلاة الجنازة أن أقرأ الفاتحة.
1: ما عندناش أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، كلها دعاء. بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. واضح. إذن الله أكبر، الحمد حمد وثناء وصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وآله.
1: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والملك والقدرة والكبرياء والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما

0: باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر تكبيرة ثانية، ثم تدعو إن كان ذاك نوثا، اللهم أنا وعبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقت ورزق إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: الله أكبر ثالثة، ثم تدعو للمتوفى كذلك، اللهم اجعل قبره روضة من رضا إلى غير ذلك. وأقل الدعاء، أقل الدعاء إن لم تحفظ، اللهم اغفر له وارحمه.
1: نعم.
0: يا رب اغفر له وارحمه. الله أكبر تكبيرة الرابعة، ثم تدعو لنفسك وللمتوفى وللمؤمنين والمؤمنات كأن تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمؤمنين أجمعين، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: ثم تسلم تسليمة واحدة خفيفة لا يرفع فيها الصوت.
1: جميل.
0: السلام عليكم،
1: هذا هو
0: على اليمين فقط للإمام والمأموم صلاة. نعم. الجنازة.
1: فقط أردت أن أشير أنه سيدي جيد، لأنه أنا أريد أن أذكرها مرة أخرى.
0: ما فيهاش قراءة فاتحة،
1: لأنه محنا مثلا في بلادنا بلاد الملكية، هذا مشهور مذهبنا، تمشي إلى مقبرة مشهورة في تونس العاصمة
0: للأسف تجد معلقات،
1: معلقة
0: الله أكبر
1: قراءة
0: الفاتحة.
1: أيوة.
0: أين القائمون على هذه المقبرة؟ أين إمام مسجد تلك المقبرة من أجل أن ينهى عن ذلك ومن أجل أن يغير ويبدل بما هو متوافق مع مشهور المذهبي؟ والله هذه رسالة إلى الواعظ المحلي بالمنطقة التي توجد فيها هذه المقبرة إلى أن يغير هذه المسألة بما يتوافق مع هويتنا.
1: هذا هو
0: هويتنا
1: وخاطر
0: التونسية في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد.
1: احنا مثلا يقول لك هذيك السنة، لا ما أدرك، احنا شنو إمام المالكي ما نتبعوش السنة، احنا عندنا أثر في موطأ إمامنا مالك. وهذا السند سند ذهبي، أنا لم أقولها أنا، قاله البخاري
0: السلسلة الذهبية. نعم.
1: السلسلة الذهبية هذه قالها البخاري مش احنا اللي قلناه.
0: نعم.
1: وقال ابن عمر أن كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، لا يقرأ. نعم. معنا في عهد شكون في عهد النبي صلى. نعم. الله عليه وسلم ما نقرأوش في صلاة الجنازة وكلها دعاء. تقول لي لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة. نعم صلاة، أليس الطواف صلاة كما. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في الفاتحة،
1: يعني هل هل هل من أركانه أن نقرأ فيه الفاتحة الطواف؟ ولذلك أنا علاش حبيت نفتح هذا القوس سيدي جهاد، حتى لا يقال إنكم أنتم ليش معنا هذا ليس تعصبا، هذه حفاظا على هويتنا. نعم. هذه واحد. نعم. واثنين، ثم نخبر الناس أن نراه مذهبكم فيه أدلة وحن اتباع.
0: نعم.
1: السنة.
0: نعم.
1: فعلاش أنت تقول هذا السنة وغيرك غير السنة؟ هذا. نعم. هذا غير واقع للأسف. نعم. الشديد. على كل
0: نسأل الله الهداية
1: لنا وللمستمعين جميعا. أمين. أمين. وهذا والله ليس بتعصب، والله العظيم أنا أقول بحنا منفتحون
0: يا حبيبي. ونعم كل... التعصب. إن كان التعصب إن عده بعضهم تعصبا فنعم التعصب
1: نترضى عليهم الأربعة. احنا
0: أن تنتصر لمذهبك الذي تدين الله عز وجل بالضبط. به
1: هذا هو.
0: نحن جعلنا الإمام مالكا حجة بيننا وبين
1: بين الله.
0: الله
1: كما قال
0: وقد
1: الإمام الشافعي،
0: جعله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حجة بينه وبين الله.
1: هذا هو.
0: قال مالك أستاذي وأنا تلميذه، وإذا ذكر مالك فهو النجم الثاقب.
1: نعم.
0: وقد جعلته حجة بيني وبين الله سبحانه.
1: طيب بارك الله فيكم سيدي جهاد. أختنا صبيحة من نابل تسأل تقول بشي ولدها شي يشري عقار لمقابلهم على كل
0: ما عندهش الشفعة. ما شاء الله. نعم.
1: وجارهم شوف كان فيه الخير جاء. نعم. قال لهم أنا شنبيع. نعم. تحبوش تشري.
0: نعم.
1: شوف.
0: نعم.
1: معناها
0: نعم.
1: طيب نعم هذا أي نعم.
0: نعم.
1: هذا
0: أصيل
1: يعطيه الصحة.
0: هنا.
1: الآن هي تقول لك ولدي ما عندوش الفلوس الكل، احنا شن سلفوه شن بيع ذهبي ونعطوه الفلوس والعقار شكتبوه باسمي، وقالت بش نكتبوا كل شيء
0: بضمانات.
1: بضمانات شتكتب حسبك؟ لا ما هي قالت شنكتبوا كل شيء. انه هو ادفع كذا وانا شنها كذا.
0: فالناس على عهودهم طبقوا.
1: أيوة.
0: ما اتفقتم عليه بحذافيره.
1: قالت نقول للبنات اللي احنا سلفناه.
0: نعم.
1: وإلا لا.
0: اخبريهم، أخبر البنات أنك أقرضت ابنك وأنه سجل العقار باسمك أنت.
1: نعم.
0: واضح. حتى إن وقعت يعني وفاة إن شاء الله بعد عمر طويل.
1: نعم.
0: علمت البنات أن العقار ليس من حق الأمي إنما هو من حق الابن بضمان شروط معينة.
1: ويكتب هذا الأمر إنه. نعم. هو راه مكتوب كيخلصها باش يرجع العقار. نعم. لي في هيبة. نعم. حتى يضمن الناس حقوقهم. نعم. الواحد يرد وما يقولش راني،
0: واذا كان الدين العادي قال اكتبوه.
1: نعم. فما بالك أولى. نعم. نعم. وما يقولش راهو كيفاش نكتب على ولدي، نكتب. نعم. على امي.
0: ولو.
1: تكتب وتقول لاخواتك. نعم. وتنشرها وتنشرها بينهم حتى يكون. نعم. الامر هكا معلوم
0: كالحجة العادية.
1: اي نعم، لانه سيد جهاد احنا نحدثهم عن واقع. انا حضرت محضر. الرجل كان يبعث لبوه الفلوس وبعلم اخواته ويقول له بابا فما ولده، يقول البو يقول ولده هاو فما قطعه، يقول له شريها لي بابا بالفلوس اللي اعطيتهم لك هذوك، يبعث له فلوسه في الخارج ويقول له اكتبها باسمك وقل لاخواته. قال له قل لاخواته. لما مات البو
0: قالوا ميراث. انقلبوا على اخيهم.
1: تعش قالوا لخوهم. واحد قالوا اعطيني 5 ملايين تنصحح لك، الاخر قالوا اعطيني 10 ملايين تنصحح لك، واحد قالوا شري سياره تنصحح لك. فهمت؟ ولذلك هاو هم اخوات هذوم.
0: هذا ابتزاز واكل لاموال الناس ظلما وباطلا وعدوانا.
1: يعني وهذه حق يعني حاجه واقعيه رائعه وباحده. فذاك ما تقوليش يا راهو خويا واختي لا. اكتبوا يا خياني، وربي ان شاء الله يحفظ الجميع. واستسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا، ونرحبوا بسي محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الاجهزه التقنيه. نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
2: مرحبا سيدي الحاج مبرور.
1: ربي يثيبك وربي يطعمكم يا رب إن شاء الله. ذكرني بالاسم سيدي.
2: أخيكم في الله سالم، أخري سالم من نابل.
1: أخونا
0: سالم
1: من سالم من نابل. مرحبا أخويا سالم وأهلنا في نابل. تفضل سيدي الغالي.
2: المسلسل جالس عندي زوج سؤالات.
1: تفضل.
2: عندي سؤال الأول، صلاة الفجر اللي فيها صلاة الفجر مش الصبح، الفجر.
1: اي نعم.
2: نصليها بالفاتحة والسورة، سورة الكافر الركعة الأولى بكافرون.
1: نعم.
2: والركعة الثانية
1: قل هو الله أحد،
2: قل هو أحد صلاة الإخلاص.
1: نعم جميل.
2: طيب ثم شكون قال لي لا نصلي
1: بالفاتحة فقط. نعم نعم
0: هنا.
1: جميل. السؤال الثاني
0: نجاوبك إن شاء الله.
2: وعندي سؤال ثاني.
1: نعم.
2: نتيح على ظهري وعندي عطب في ظهري.
1: ربي يحفظك ويشفيك إن شاء الله.
2: يرحم والديك عايش، ربي يبارك لك. نسلي على كرسي. نسلي على كرسي وما نجم سنجد على الأرض.
1: طيب خليني نمشي خطوة خطوة. نعم. سيدي سالم نمشي خطوة خطوة. أنت تجم تصلي واقفة.
2: نصلي بالواقفة، أما عندي دوخة مقلقتني شوية، أما نصلي على كرسي.
1: لا مو خاطر احنا باش نمشيو خطوه خطوه. وانت كي تقف تقول الله اكبر وتقرا الفاتحه والسوره، ها تجم ولا ما تجمش؟
2: لا
1: خلينا من السجود. اسمع امشي معايا خطوه خطوه سيدي سال. شفت مع بعضنا نمشيو خطوه خطوه. الله اكبر، تقرا الفاتحه والسوره وانت واقف.
2: اي نعم.
1: تجم تركع والا لا؟
2: نجم نركع
1: على ركابك. الله أكبر سبحان ربي العظيم تركع، وبعد تجم تقول سمع الله لمن حمده هكا ولا لا؟
2: نعم.
1: جميل جدا. هذوما الكل تعملهم من وقوف. عند السجود تقعد على الكرسي.
2: نقعد على الكرسي.
1: ثم بعد ذلك تقف في الركعة الثانية وتعمل نفس الشيء.
2: نعم.
1: جميل. حاضر سيدي.
2: تم اسمه سألت بعض الشيوخ عن الجسم. قال لي مادام تمشي للجامع على رجليك.
1: أيوة.
2: علاش ما تجدش على الأرض؟ وتراني كي نجد على الأرض ما نجدش نطول وظهري تعب ما يوجعني. قال لي لا رسالتك باطلة، ما هيش الساحة رسالتك، مادام ما تجدش على الأرض تمشي للجامع.
1: لا اش معنى
2: هو سامح على الارض راهي صدق ما
1: باصله. انت كي تصج تقول ظهرك يوجعك وجع اليم وما تقدرش ترجع تقف هكا ولا
2: وما نجمش نرجع نقف ولا نجمش.
1: واضح هكا هو. طيب اذا احنا والاركان الاخرى اش نعملوا فيه؟ لعله سمع كلاما او قرا كلاما هو، والا فهم من كلامك حاجه اخرى باش من نحسن الظن بهذا الامام.
0: لعله يظن انه الم يعني معتاد
1: خفيف ويجم يقف. نعم. ويرجع وكذا واحد. لكن انت الم كثير ألم شديد ما تجمش تقف بعد هكا ولا سيسال؟
2: اي نعم. مني مع العمر قدم 84 سنه
1: ما شاء الله. شباب عاد 84 سنه لا باس.
2: عندي العزوز نتاعي تصلي معايا، نجم نسلي على كرسي زاد عمرها.
1: العزوز تصلي معاك انت؟ تصلي واقفه هي؟
2: هي لا تصلي قاعده على الكرسي.
1: على الكرسي زاد
0: ما يسالش.
1: ما يسالش.
2: نجم نسلم مع بعضنا.
1: حاضر حاضر يجاوبك الشيخ ان شاء الله بحول الله تعالى. ربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله ويبقى عليكم الستر يا سيدي. ربي يحفظك ان شاء الله. وانت بابا سالم كي تمشي للمسجد تعمل نفس الشيء؟
2: نفس الشيء.
1: واضح يا سيدي بابا، ربي يتقبل منك ان شاء الله.
2: عندي سؤال اخر خفيف كان مطرش معنا،
1: ما دام قلت لي 84 سنه واحنا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اجلال الله اكرام شيبة المسلم، ما نجمش نقول لك لا.
0: الله يستحي من ذي شيبة.
1: نعم تفضل سيدي الغالي.
2: اني من اخراج وما نسمع يا حسن نركز على اذاعه الزيتونه، ديما نسمع كان اذاعه الزيتونه
1: الحمد لله،
2: في اذاعات اخرين نسمع كاش الاخبار، نسمع في الاذاعات اخرين القناه اخرين، نحب نسمع ديما نسمع اذاعه الزيتونه، نحب ديما نسمع القران
1: الحمد لله
2: حديث الرسول
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
2: هل عندي في مأجر ركاكك كأجر الخاري ولا
1: تو تسأل في أنا تقولي نسمع إذاعة الزيتون؟ مسأل غير خير حتى لا تكون
0: جعل الجواب القاضي والحكم
1: مجروحا.
2: يا ربي
1: حفظتش حتى آية من الإذاعة يا بابا سال؟
2: نعم
1: حفظتش حتى آية من الإذاعة؟
2: والله كنت نخدم تكتيس البكري أو الأستاذ أحمد السلي يرحمه ويديه.
1: أي نعم آمين،
2: يجيب قصر الأنبياء نحفظ منهم كل شيء.
1: الحمد لله الحمد لله. لكن آية آية نقصد آية من القرآن هذا
0: أكيد.
2: لا نقرأ
0: أكيد
1: السور القصار. أنا حبيت نقول لك اسمع الإملاء متاع الإذاعة وكرر معاهم هكا لعله ربي يسر لك هكا وتحفظ آية آيتين خمس آيات وهكذا. ونزيدك زيادة وش أقول لك حاجة سيدي الغالي، بداية من السنين الجاي أنا أعطيك مثال شان وللمستمعين الكل، احنا في البرمجة الصيفية عنا فيها مشروع سيدي بابا سال، وهو حفظ الفاتحة وسورة البقرة.
0: ما شاء الله
1: سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمة الله عليه،
2: الله يرحمه،
1: عنده هالمشاريع هذه. احنا باش ناخذوا الحصة نتاع الإملاء نتاعه كان سورة الفاتحة والبقرة في 39 حصة باش تتوزع على البرمجة الصيفية كل يوم بين المغرب والعشاء، كل يوم بين المغرب والعشاء عنا ملة في إذاعة الزيتونة على ما كان يفعله زواتنا منذ القرن الرابع للهجرة، كانوا بين المغرب والعشاء من من من عهد سي وهذا من عهد سيدي شو اسمه ولد خال سيدي بن أبي زيد القيرواني اللي أجابه على الرسالة، هو كان سبب في كتابة الرسالة.
0: سيدي محرز.
1: سيدي محرز.
0: ابن خلف.
1: هكا ولا ذا.
0: سيدي محرز.
1: كان هو منذ عهده كانت الإملاء في البلاد التونسية أظن في القرن الرابع للهجرة بين المغرب والعشاء. احنا تو ملتنا في اذاعه الزيتونه بين المغرب والعشاء احياء لهذه الذكرى وهي مازالت في كثير من مساجدنا على فكره يوميا. المله سيدي سال تسمعها الاثنين وتتعود لك الثلاثه باش تكرر معهم الفاتحه وتكرر معهم بدايه سور لين تحفظها بحول الله تعالى.
0: ما شاء الله
1: ساعه زمن كل يوم بحول الله
0: ورحم الله
1: في في, في 40 يوم بحول الله بحول الله بحول الله تحفظ خليني اقول ما تيسر بحول الله. باهي بابا سالم توعدني انك تحاول تسمع وتكرر
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله وعاود راجعني بعد 40 يوم قل لي احفظ على الاقل ايتين او ثلاث
0: ما شاء الله
2: ان شاء الله
1: ربي يحفظك ويتقبل منك. عايشك يا بابا سالم ربي يحفظك ربي يحفظك يا بابا الغالي ربي يثيبك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. سيدي نزيد اتصال ثم تفضل. نجيب سامحني توسعت اما نفتحوا لهم ابواب الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي قدرنا. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: مبرور وذنب مقبول.
1: يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وربي يطعمكم يا ربي إن شاء الله.
2: رجل يأتي من معتمدين
1: في قفصة. مرحبا سيدي وبأهلنا في قفصة الكل يا سيدي. مرحبا سي فرج.
2: عايش.
1: تفضل سيدي الغالي. تفضل سيدي.
2: أنا مازلت تو تكلمت على صلاة الضحى.
1: أيوة.
2: ما فهمت شيء. نفهم على قاعدة.
1: حاضر.
2: ملي تبدا قلت شروق الشمس هي تبدا شروق الشمس
1: معناها بعد ما تشرق الشمس تقريبا ب 20 25 دقيقه
2: نبدا نصلي
1: لا مش 9 سيدي فرج شروق الشمس احنا مثلا نقول الشمس تشرق الخمسة مثلا
2: أيه؟
1: او كان خذيت وقت
0: بعد 20 دقيقه
1: يعني الخمسة ونص تبدا تصلي الضحى على روحك او كخرجنا من كل الخمسة ونص نتاع الصباح اذا الشمس تشرق الخمسة الخمسة أي. ونص نتاع الصباح تبدأ تصلي الضحى على روحك.
2: أنا ما كنت شك أنا كنت ما نستنى كان مع التسعة
1: مثالش التسعة كذلك لكذلك إن شاء الله
2: وإمتى تتم
1: إلى الزوال
2: نص النهار
1: هكا وربع
2: معناها 8 ركعات يلزم
1: لا
0: هي تصلي ركعتين تحب تصلي ركعتين تحب تصلي أربعة تحب تصلي ستة تحب تصلي ثمانية صلي أنت شو
2: أنا نصلي كنت نصلي في ركعتين برك يقولوا صلاة الظهر أم ركعتين هذه كنت عارف
0: ما يسالش. انت قادر باش تزيد وما عندك ما عندك ما تعمل وقادر باش تزيد، زيد الكل زيادة اجر الكل زيادة خير.
2: الله يبارك.
1: فهمت سي فرجة؟
2: يعيش.
1: الحمد لله. هي الحمد لله فهمت. عندك سؤال اخر سيدي الغالي؟
2: لا ربي يبارك فيك.
1: الله يحفظك، ربي يتقبل منكم سيدي، بارك الله فيك. شكرا سيدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نمشي ونجاوب اختنا صبيحه سؤالها الثاني، انها تقول راجل شو اسمه اخو رجلها مريض بمرض البروستات، ربي يشفي الجميع ان شاء الله وربي يعافي الجميع. فهي تقول انا نمشي نطل المره الاولى كي طليت وحكي لها الحكايه وكذا، قالت يعني انا شيء من النفور اصابها وانا ما نحبش، قالت نسمع الكلام هذايا ويعني وش لازمني نمشي له وكذا. قلت لها انت كي تحب تمشي تزور، واش تزور وحدك ولا معك زوجك وولدك مثلا او بناتك؟
0: مع عائلتها.
1: قالت مع العائله. فتسال تقول لك نمشي نزوره ولا لا؟
0: نعم اكيد، هذا فيه اجر وثواب.
1: ان كان هذا
0: الاجر من وجوه متعدده، اولا عياده مريض، ثانيا صله رحم، وهذا الامر يعني يورث بين العائله افراد العائله الموده والرحمه والتواصل الذي
1: يقابل هذا
0: القطيعه. نعم فهذا يعني امر جليل في زيارتك لعمي بناتك وعمي ابنائك، لك أجر وثواب وأنت تعودينه في المرض. وتذكري ولنتذكر جميعا ذلك الحديث القدسي العظيم القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه لعبدي، أي عبدي مرضت ولم تعودني، قال يا رب وكيف أعودك كيف أزور وأنت رب العالمين؟ قالوا أما مرض عبدي فلان، أما وإنك لو زرته لوجدتني عنده، أو كما قال ربنا. ولذلك عيادة المريض مما رغب فيه الإسلام،
1: نعم،
0: ورغب فيه النبي
1: صلى عليه الله الصلاة عليه وآله وصحبه
0: والسلام،
1: طبعا بما لا يثقل على المريض
0: أكيد،
1: ولا
0: زيارة
1: خفيفة،
0: زيارة خفيفة
1: نعم،
0: في وقت يعني
1: ينسق مع الأسرة نعم والعائلة وقتها
0: في وقت مناسب
1: كذا.
0: ليس في الليل أو في القيلولة أو في الوقت الذي يشد عليه الوجع أو في الوقت الذي يغير فيه يعني الملابس والحفاظات في بعض الأحيان إلى غير ذلك، يعني تخير الوقت المناسب مع عدم المكث كثيرا.
1: صحيح.
0: حتى لا نقلق ولا نضجر المريض، ونترفق معه حتى في الكلام.
1: صحيح.
0: يعني ولا نسأله كثيرا.
1: صحيح.
0: إلى غير ذلك
1: ولا لا نذكر والله
0: المرض
1: ما يدخلش والله فلان وكم نفس المرض ما مات به المرض ويبدأ يجي. ذكرني
0: بأحد المعنويات،
1: أحد الصالحين زاره ابن أخيه فقال له يا عمه هذا الشاب يزور، والله لولا أثقل عليك لزرتك كل يوم. قال يا ابن أخي والله أنت تثقل علي وأنت في بيتك، أنت تثقل علي تزورني كل يوم. يبدو أنه مثل هؤلاء.
0: قال لك واحد يوصي على أولاده المريض يعني، قال ديوك أولادي رو رقب في أمانة في رقبتك وأحسن لهم وكذا. قالوا موت يا سيدي أحمد واش يهمك في الذراري، موت واش يهمك في الذراري.
1: ربي يبارك. الله المستعان.
0: نسأل الله أن
1: ربي يحفظ الجميع ويشفي مرضانا.
0: نرفع المعنويات المرضى ولا نذكر المرض عندهم.
1: أي نعم.
0: كان ولا نذكر إلا الأمور الإيجابية.
1: صح. في المارستان قبل في العصور لما ازدهر فيها الإسلام، كان شخص بأجرة يعني، ويبدأ يعود المرضى ويقص عليهم قصص الشفاء، يقول فلان مرض بك وبوريا وما شاء الله، ويمشي ويجي لأنه هذه النفسية العالية تشجع البدن على الشفاء وسرعة الاستجابة للأدوية إن شاء الله تعالى. طيب سي محمد من جندوبة شيخنا يقول أنا رأى عندي مشكلة، الصلاة أتركها وأعود أتركها وأعود. أنا سألته عن البيئة اللي هو عايش فيها، أصحابك محافظين على الصلاة؟ قال زوجتك محافظة على الصلاة؟ قال
0: وافق شن منطبق
1: هذا هي. فقال لا. فيسأل يقول لك شنو نعمل يا شيخ؟
0: نعم ينبغي أولا وقبل كل شيء أن يستشعر عظمة من كلفه بالصلاة.
1: نعم.
0: وهو الله.
1: نعم.
0: فكلما عظمت في قلبك الله وكلما تعرفت على الله من خلال قراءتك للقرآن، من خلال قراءتك للحديث الشريف، من خلال الاستماع إلى المواعظ التي ترقق القلوب،
1: نعم،
0: بذلك يعني تعان على المحافظة على الصلاة. نعم. إذا علمت عظمة من تقابل وتناجي وتخاطب سوف لن تقصر في صلاتك، سوف تجتهد في أن تؤدي الصلاة في وقتها بسننها ومستحباتها وشروطها وفضائلها. جميل. ثم اتخذ لنفسك رفقة محافظة على الصلاة
1: صالحة
0: تعينك على المحافظة على الصلاة. اتخذ خليلا صديقا يذكرك بمجيء وقت الصلاة وخوف فوات وقتها. صحيح. وبالذهاب إلى المسجد والغدو إلى المسجد والرواح إلى المسجد إلى غير ذلك. لكن إذا كان الرفقة تعمقها والذين يذن وانت لا يعني تحرك ساكنا يعني فهذا مما يعين إبليس عليك.
1: سيدي جهاد نقف وقفة مع هذه الصلاة الركن العظيم. يعني الإنسان إذا كان فقيرا لا يطالب بالزكاة.
0: نعم.
1: إن كان فقيرا لا يطالب بالحج. إن كان مريض ربي يشفي الجميع وربي يغني الجميع.
0: نعم.
1: لا يطالب بالصيام. يعني الركن الصلاة الوحيد الذي لا يسقط. أنت مريض ما يسقطش.
0: نعم.
1: ما تجمش تصلي واقف
0: بزوال العقل. نعم.
1: قاعد.
0: نعم.
1: مستند متكي
0: ما يعني على عين قفاء
1: هذا هو
0: المهم تصلي يعني حتى بقلبك
1: لازم لازم المسلم يعتبر أن هذه الصلاة حاجة.
0: نعم.
1: مش معنى حاجة يعني أنت البارحة افطرت أي افطرت وغدوة مش نفطرت والنهار اللي قبله افطرت افطرت واللي قبل قبله افطرت
0: مو حاجة ذيك
1: بالضبط. هل مللت من من الأكل؟
0: لا
1: هيك تأكل كل يوم
0: كذلك الصلاة
1: هيك تأكل كل يوم. فأنت كذلك الصلاة اعتبرها كمثل ما يأكل البدن.
0: نعم.
1: الروح تحتاج. نعم. إلى هذه الصلاة. ثم أنا لو يستدعيني واحد من علية القوم نفرح بالدعوة ولا ما نفرحش؟ نعم.
0: فما ظنك بالله رب العالمين ظن.
1: ثم إذا هو دعاك هل الكريم إذا دعاك سترجع خالي الوفاق؟
0: لا لا
1: أنت واحد أبداً. كريم مشهور بكرمه
0: أبداً.
1: ولله المثل الأعلى سيدي جهاد أنا معناه نعطي في مثال لنفهم كريم مشهور بالكرم معيط لك الدارو شيء تقول سلكنا دبرناش نروحوا بحويجة. فما بالك بالرب سبحانه وتعالى أنا. وهو الكريم أنا. الكرم المطلق
0: أنا.
1: وهو عيط لك. ولذلك الصحابة لما فرضت الصلاة قالوا قضيت الحاجات
0: الله
1: قضيت خلاص هو عيط لي
0: وهي راح
1: هو ندالي هو بالضبط هو أنا. هو ندالي وهو عيط لي وهو حط الوقت وأنا استجبت ومشيت للكريم.
0: الحمد لله.
1: هل سأعود خالي الوفاء؟
0: أبدا
1: مستحيل. فإذا تصرفنا هكا سيدي جهاد مع هذه الأمور
0: استشعر
1: هذه الأمور خويا الغالي
0: هان علينا أن نؤدي الصلاة في وقتها محافظين عليها.
1: هذا هو فلذلك نستشعر نعم.
0: هذا الركن
1: نعم سيدي جهاد
0: الذي افترض في العالم العلوي
1: نعم.
0: ولم يفترض في الأرض.
1: فأنت لو تستشعر هذه الأمور وعظمته
0: هذا الذي لا يسقط عنك إلا بالموت أو بزوال العقل.
1: فلذلك لو نفهم هذه الأمور بحول الله
0: نعم.
1: يعني النفس نكبح الجماحة.
0: الله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف
1: وبدأ قال أضاعوا الصلاة نسأل الله أن لا نكون منهم
0: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون هذا الذي يعني يؤخر صلاة عن وقت. فما ظنك بالذي يترك الصلاة جملة؟
1: نسأل الله أن يعيننا إن شاء الله على
0: أن يحفظنا
1: محافظة على الصلاة
0: وأن يهدي كل مضيع للصلاة مفرط فيها
1: آمين.
0: أن يرده الله ردا جميلا حميدا فيحافظ على صلاته
1: آمين.
0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والصلاة أمانة.
1: هذا هو
0: هنا.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد. بابا سالم عمره 84 عام
0: شبه.
1: يسأل يقول ما شاء الله ربي يحفظه من نابل يقول أنا صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر أصليها بالفاتحة وصورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص قل هو الله أحد
0: هنا.
1: إلى أن قيل لي واحد قال له لا لازم تصليها بالفاتحة فقط فهو يسأل عن ذلك.
0: يعني بارك الله في من أخذ بيده ونصحه بما هو
1: مشهور
0: مذهبنا مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: آمين.
0: في مذهبنا المالكي سيدي هيثم تعميم نعم. الفائدة خصت صلاة الفجر نافلة الفجر بأربع خصائص
1: نعم.
0: أول هذه الخصائص التسمية فاسمها رغيبة وليس
1: الوحيد.
0: عندنا صلاة أخرى شرعت بهذا الاسم.
1: نعم.
0: إلا رغيبة الفشل. رغيبة. فخصت بالاسم رغيبة. اثنين، تصلى بالفاتحة فقط. فإن أديناها بالفاتحة والسورة صحيح. ولكن الأربى للأجر والأكثر للثواب أن تصليها بالفاتحة فقط، لحديث أمنا عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر إلا ركعتين خفيفتين حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما الفاتحة. وحاشة إنما كان يقتصر على قراءة.
1: فقط حبيت نقول إنه سجيهاد عندنا خول في المذهب لكن ليس المشهور.
0: نعم، نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: بابا سالم اللي عملته أنت حتى نفسر له زاد
0: صحيح
1: مش غالط،
0: ولكن الأفضل كي تقرأ بالفاتحة الأفضل كي تقرأها بالفاتحة بارك الله فيه اللي خذ بيدك.
1: نعم.
0: وبين لك
1: يعني أما اللي قال لك مش معناها إلزاما، مش إلزاما. لا. أنا ما نحبش باش ما يفهمش بابا سالم، ما نخاف لا يفهم انه لازم، واذا لم يقرا كما قالوا بالفاتحه فقط فهي
0: لا
1: ما نضيقوش عليه واسع،
0: ولكن اقراها
1: مشهور مذهبنا بالفاتحه فقط،
0: من غدوه اقراها بالفاتحه.
1: هذا هو.
0: اذا خصت باربع خصائص تعبير بالفائده، التسميه رغيبه، ثانيا تقرا بالفاتحه فقط، ثلاثه النافله الوحيده التي تقضى، معناش نافله تقضى، والرابعه الخصيصه الرابعه لوقت قضائها حد من جهه النهايه وهو الزوال.
1: واضح يا سيدي، بارك الله فيك يا سيدي جهاد. نمشي إلى سؤال الثاني، يقول شيخ أنا راني طحت على ظهري ويوجع فيا، فأنا شو نعمل؟ يصلي واقف ولكن عند السجود يجلس على كرسي خاطر ما نجمش يسجد، وراه كان إذا سجدت يعني قعدت على قعدت معاش نجم نقوم، إذا قعدت على الأرض معاش نجم ناقف. فهو سأل أحد الأئمة، لعله أنا قلت ما فهمش أو السؤال كان فيه ما قالوش كما قالنا لنحن لا أدري، فقالوا لا صلاتك باطلة مدامك تمشي للمسجد وانت واقف، ما فماش رخصة لي.
0: هذا لا يقاس عليه يعني لهذا الكلام. بالنسبة ربي عز وجل قال فاتقوا الله
1: ما استطعتم
0: أبذل جهدك ووسعك في تحقيق ما أمرك الله به، فإن استطعت تحقيقه فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع تحقيقه فأتي بالمستطاع. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها من جهد وقوة وصحة بدن. تستطيع أن تكبر الإحرام قائما كبر قائما، تستطيع أن تقرأ الفاتحة وسرعة عن قيام اقرأ عن قيام، تستطيع أن تركع بالهيئة المعتبرة للركوع اركع بالهيئة المعتبرة للركوع، تستطيع أن ترفع ارفع، عجزت عن السجود اجلس ثم اصنع نفس الذي صنعت.
1: نعم، واضح سيدي. إذن احنا ما نقولولوش ما قيل
0: له، صلاته صحيحة بحول الله ما دام أتى بالمستطاع.
1: هذا هو.
0: ومن لم يستطع على فعله قعد.
1: هذا هو نجي. واضح، بارك الله فيك. هو لعله يعني زاد بعض المشايخ الذين أفتوا ببطلان من يصلي على الكرسي نظروا إلى الكرسي اللي فيه متكأ.
0: نعم.
1: مش طابورية عليش. أولا من بين الأشياء اللي قالوها قالوا أشياء هكا، ولكن قالوا أن الأصل اللي ما يقدرش يقف أو يقف هو مستند يصلي جالسا غير مستند،
0: غير
1: يعني مش
0: غير
1: متكي
0: معتمد،
1: غير مش متكي. فهمت؟ فالكرسي إذا كذا أنت تكيت وأنت تقدر ما تتكيش، تكلموا في مسألة بطلاني تلك الصلاة. لكن الشيخ على كل زهير قال الأمر فيه ساعة.
0: فيه ساعة.
1: نعم.
0: كذلك يقول في الأمر ساعة، حتى لنشدد على شيوخنا
1: على الناس
0: وعلى المسنين. نعم.
1: الله يحفظكم. نعم. سيدي يستسمحكم في اتصال هاتفي. يقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا لله.
3: مرحبا بك.
1: عايش ربي يحفظك. ربي يثيبك. ذكرني
3: ربي
1: بالاسم.
3: ربي يبارككم إن شاء الله. نورتونا.
1: الله ينور ذاتك يا لله.
3: معك مروة بن عمر من بيربو رقبة ولاية نابل.
1: مرحبا يا لله وبأهلنا في نابل. تفضل أختي مروة.
3: بالله عندي سؤال، احنا في بيربو رقبة عنا الأذان الأول متاع العشاء يذن، أنا نقوم نصلي
1: الأذان الأول متاع العشاء.
3: الأذان الأول متاع العشاء فعنا زوز أذانات
1: في العشاء، زوز أذانات
3: الثاني
1: في صلاة العشاء ولا الصبح؟
3: لا في صلاة العشاء.
1: بكشي مسجد آخر مش نفس
0: الجامع؟ نفس الجامع.
3: أي صلاة الجامع.
1: الأذان الأول في العشاء وبعده قداش
0: يأذن؟ لعل الإقامة بعد درجين الإقامة يبثوها في الصمعة.
3: اي اكيد هكا
1: هكا الاقامه خاطر انا قعدت نظنها الاقامه بعد درجين هكا
3: بالله صلاه الفوائد زاد
1: بعد واحدة. يعني انت تسال على شنو سؤالك
3: قراءه القران بعد صلاه
1: نرجع لك للسؤال الثاني بالذات فقط اختي مروه فسر لي يعني انت تسال على الصلاه العشاء انت وقتاش تصليها في دارك
3: اي في داري اي
1: وقتاش تصليها واضح واضح حاضر اختي السؤال الثاني عاود لي لو تسمح
3: السؤال الثاني الفوائد نتاع الصلوات اللي نصليهم بعد العصر مثال شوال وقراءة القرآن بعد العصر ربي يبارككم نورتونا
1: ربي يحفظك يا لله الحمد لله ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يثيبك ان شاء الله
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اعود الى سؤال بابا سالم شيخنا يسأل يقول انا زوجتي يقال العزوزة ربي يحفظهم ان شاء الله لكل نعملوش الحاج كبر بلغ من العمر 90 سنة تقريبا
0: ما شاء الله
1: فجاءوا يزوروه تلمذته أنا فكان ينظر إلى زوجته يقول يا روحي يا عمري يا جد فقالوا فوق 90 سنة ما شاء الله قالوا له سيد الشيخ ما شاء الله عليك يا أخويا الحب اللي محافظ عليه والرومانسية وأنا تعيت لها يا عمري يا روحي وأنت في هذا السن والله قالوا يا وليدي راني نسيت اسمها أهلا إن شاء الله ما يطلعش منهم طبعا هذه نكتة إن شاء الله لبيس ربي يهني الجميع ويحفظ الجميع إن شاء الله وأسوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال أنا تصلي زوجتي معايا لكن هي زاد نفس الشيء ما تجامش تاقف يعني على كرسي وهو الإمام
0: أي نعم جاز إمامة القاعد بقاعد مثله
1: واضح سيد
0: أما بغير قاعد لا
1: باي سؤال الأخير الشيخ يقول لك أنا لا أحسن القراءة ولكني أستمع إلى مذياع في إذاعة الزيتون ونسمع القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل عندي أجر بالسماع وإلا لا أنا قلت لو سألت غيرنا
0: أكيد عنده أجر حتى نعم. إذاعة الزيتون وغيرها من الإذاعات
1: نعم.
0: أو حتى وضع يعني شريطا فيه قرآن إذا القرآن يتلى الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
1: نعم.
0: فترحم أنت بالإنصات والاستماع للقرآن والتأمل والتفكر في معاني ذلك القرآن الذي يتلى يكون لك به أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى ويقرأ ويشرح فتستفيد يكون لك بذلك أجر لأن السمع والبصر والفؤاد الله تعالى نعم. قال كل أولئك كان عنه مسؤول. سيسألك عن سمعك استمعت به إلى محرم أم استمعت به إلى ما ينفعك ويفيدك في دنياك وفي آخرتك
1: نعم.
0: وأنت تستمع في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بما ينفعك في دنياك وآخرتك
1: إن شاء الله.
0: من البرامج المختلفة
1: نعم.
0: اللي فيها برامج للدنيا وبرامج للأخرى
1: نعم. البرامج كالتنمية,
0: كالتنمية البشرية وما إلى نعم. ذلك هذه للدنيا وكذلك البرامج الفقهية والقرآن والحديث ذي الأخرى
1: نعم.
0: وللدنيا أيضا
1: هما الاثنين هما الاثنين إن شاء الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
0: ومماتي لله
1: بالضبط المسألة هو سئل الحمد لله كمعنى فقدت سيفرج من قفصة احنا فسرنا له لا نعيد ذكر صلاة الضحى وقال ما فهمتش الجواب فسرنا له بحول الله لين قال فهمت الحمد لله رب العالمين أختنا مروة شيخنا من نابل تسأل تقول احنا في بير بورقبة في نابل كما اشرتم اظنها تتحدث على الاذان والاقامه لانهم هم يبثوا في السمعه فتسال تقول لك انا وقتاش نصلي لانه يصلي عنا ياذن عنا العشاء ومن بعد بعشرة دقائق لعلها تقصد الاقامه على كل انا هذا ما ارجحه كما قلت
0: نعم هي تسال متى تصلي عند الاذان الاولى والثانية عند الاقامه
1: نعم.
0: يعني هل تنتظر اقامه الصلاه في المسجد حتى تصلي هي في بيتها ام ماذا اذا الاذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة ما دام أذن المؤذن وقال الله فقد دخل وقت تلك الصلاة
1: هي تراجع زاد الساعة هل هو هنالك اتفاق حتى يا أخويا نخرج من كل خلاف نعم. لأنه أنا سبحان الله
0: اتفاق مع المذيع ولا
1: مثلا مثلا احنا بيناتنا مثلا نحن ونابل في إذاعة الزيتونة دقيقة تقريبا
0: نعم.
1: أو إذا الأذان لول أذن بينه وبين الإذاعة دقيقة هذا كمعناها أذان العشاء
0: نعم.
1: سبحان الله بكشي هم يطلعوا يأذنوا قبل بعشرة دقائق نعم. هذه صعبة شوية لكن سبحان الله حتى أنا لا أظن
0: مسجد في مكبرات صوت ويرفع الأذان قبل وقته لا أظن ذلك
1: حتى أنا نفس الشيء نعم. ولكن سبحان
0: ولذلك
1: الله.
0: الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها قال ابن أبي زيد في رسالة الملك الصغير ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها ولذلك مدام أذن المؤذن إذا دخل وقت تلك الصلاة جاز لك أن تصلي في بيتك من اللي قال الله لكن استنى الأذان يكمل ورددي مثل ما يقول الأذان حتى تنيل الأجر والثواب ثم بعد ذلك أدي فريضتك.
1: جميل. إذن هذا سيدي ينطبق على أن نتوش زيد سؤال من عندي. هل ينطبق على كل الصلوات ولا صلاة الصبح عندها حكم خاص؟ لأننا نسمع أن بأذان صلاة الصبح يقول لك استنى 20 دقيقة وبعد صلي.
0: لا، معنا احنا عندنا أذان واحد.
1: نعم.
0: اللي هو إعلام دخول الوقت. ثم مناطق عندها أذان تهيئة، مش في البلاد التونسية الكل، في بعض المناطق وكان قديما أظن
1: بعض المناطق مازال
0: يؤذن للصلاة في جوف الوقت، وهو أذان تهيئة في جوف الوقت، في جوف الليل.
1: نعم.
0: وقيل في السدس الأخير من الليل، وقيل في الثلث الأخير من الليل، هذا تفصيل أورده ابن أبي زيد في رسالته. فإذا هذا الأذان هو أذان تهيئة، المجنب يقوم ويغتسل ويستعد،
1: الصائم يتصحر ويكمل يغسل فمه ورجله ومرنا.
0: والأذان تدخل الوقت هذاك هو عليه المعول في صلاة الفجر بالنسبة لي.
1: فإذا أذن في الوقت ذاك، احنا مثلا في بولاية بن زرت عندنا أذان واحد تقريبا. نعم. في المساجد كل
0: أذن لصلاة ذلك الوقت، ذاك دخل وقت الصبح،
1: يستطيع أن يصلي،
0: صلي فجرك وصبحك.
1: وهذا كذلك للناس اللي تخدم مرات، خاطر الصبح يقدم. نعم. فيسألنا يقول باش نمشي نخدم، بمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر يمكنه أن
0: نعم
1: يصلي.
0: نعم نعم، يصلي فجره وصبحه وينطلق.
1: واضح. سؤالها الثاني تسأل عن الفوائد القضاء الصلوات، تقول لك شيخ هل الفوائد هذه يمكنني أن أصليها بعد العصر، وهل يمكنني أن أقرأ القرآن بعد العصر؟
0: طيب، احنا نتفق أن قضاء الفوائد واجب.
1: نعم.
0: لأن الله في الصلاة نفسها سيحاسبنا عن أمرين، عن فعل الصلاة، الركوع السجود القراءة إلى غير ذلك التسبيح، وعن وقتها. فإذا فرطنا في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مضبوط، فإذا أضعنا وقتها فينبغي علينا ألا نضيع فعلها، ونستغفر الله عن تضييعنا للوقت.
1: نعم.
0: فواجب أن تقضي تلك الصلوات الفائتة، واجب، ودين الله أحق بأن
1: يقضى.
0: وقتاش ما قلت لي عند الشروق والغروب وبعد العصر؟ لا، هذاك في النافلة. أما الفرض فيقضى أبدا في الوقت وفي غير الوقت، في وقت حل النافلة وفي وقت كراهتها وفي وقت حرمتها، الفرض في أي وقت. من نسي فرض صلاة فليؤديها متى تذكرها.
1: نعم. من نام عن صلاة أو نسية فليؤديها متى ذكرها. هذا في مشكلة،
0: ما عندهاش وقت كراهة وحرمة وإباحة كما النافلة.
1: بالضبط.
0: فأنا يعني بعد العصر تجم تصلي،
1: صلي.
0: تقضي
1: في كل وقت. يعني أنا مثلا كل ما نلقى وقت صلاة، سواء بعد الصبح
0: قبل الصبح، بعد العصر قبل العصر، بعد المغرب بعد العشاء، في أي وقت تلقاه صلي الفوائد.
1: جميل جدا. واضح. وكما قال سيدي محمد المختار السلامي رحمة الله عليه، لا أقل من يوم، يعني تقضي يوم في يوم، لا أقل. إيه؟ لا أقل من ذلك. والإنسان يحاول.
0: أنا أقول يومي،
1: على قلت أنا لا أقل، خاصة للناس اللي مشغولة واللي تخدم واللي، لكن الناس اللي في بيتها وحمد لله ربي أنعم عليه بالوقت.
0: نعم.
1: والله كان باش نمشيو الخمسة أيام، قد يكون قول في شدة، ولكن هذا الذي القول الأول الذي ذكره فقهاؤنا. ولكن نزلوا اليومين. نزلوا اليومين، فهذا الأدنى.
0: ورخص الشيخ المختار السلامي رحمة الله عليه أقل من الأدنى.
1: طيب. تسأل كذلك عن قراءة القرآن بعد العصر، شيخ هل يجوز لها أن تقرأ القرآن بعد العصر؟
0: في كل وقت جائز أن تقرأ القرآن بالشروط المعتبرة لقراءة القرآن، من طهر، وبالنسبة يعني يستحب ستر العورة إلى غير ذلك من الأمور، هذه مستحبات. ولكن في أي وقت يجوز أن تقرأ القرآن، ومن قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: طيب، عشان نطرح عليك سي محمد، هذا بعثنا على الرسالة على الخاص ونختم به.
0: تفضل.
1: قال السلام عليكم ورحمة الله شيخ، البارح في صلاة العشاء الإمام نكس في القرآن، فأنا أصلحت له لكنه لم يفهم، فقلت له لقد نكست، فأكمل القراءة، ثم بعد الصلاة قام يصيح وقال لي إذا لم أخطأ في القرآن وغير المعنى فلا يجوز لك أن تتكلم، ومعاش تصلح لي.
0: أي نعم.
1: قال فحز ذلك في نفسي، عاد نقوله مش فيا، في نفسي حز ذلك. وأسألكم هل أنا صحيح أم هو صحيح؟
0: طيب، متى يستفتح على الإمام؟ يستفتح على الإمام
1: نعم
0: إذا طلب الفتحة، قاعد يعاود في الآية، طالب شكون بشي يعطيه رص الآية اللي بعد، وقتها نستفتح عليه. إن طلب هو الفتحة فإن لم يطلب الفتحة لا نستفتح عليه. اثنين، نصلح الإمام في القراءة إذا أدخل أهل النار الجنة.
1: نعم، يعني
0: أو أدخل
1: غير المعنى
0: الجنة النار.
1: نعم،
0: غير المعنى، عندها واجب علينا أن نصلحه. إذا كان انتقل من سورة في متشابهة إلى سورة أخرى سواء قبلها في الترتيب أو بعدها في ترتيب المصحف فاتركه يسبح، فهو انتقل من القرآن إلى القرآن.
1: ولكن واضح. بعد ما يكمل هاو الأصل في الشيء تمشي له يا شيخ وحده راهو كذا كذا، متنبه مسالة حتى ربما هو ينتبه أو يراجع أو شيء
0: فقط.
1: نعم،
0: ولكن في وسط الصلاة لا،
1: هذا هو هو أخي الكريم،
0: ولكن هو اللي ارتكب الإمام زادة راهو مكروه. الإمام ينبغي أن يتعامل بحكمة، ما يقول معاش صلحني معاش كذا، وإنما يعني وهذا السائل قد يكون ألحى على الإمام كثيرا
1: شد صحيح.
0: فلا يخاف عقباه، وقلوا لا ولا ولا، هو قلوا فلا يخاف عقباه، وقلوا ولا يخاف،
1: واحد صحيح لأنه لا قراءة قراءة. ولكن نعم، هي ذكرتني بأحد المشايخ رحمة الله عليه،
0: رحمة الله
1: كان ضرير، ربي نور بنور أنوارنا بنور البصير الكل إن شاء الله، فكثروا عليه بعض الناس يشدوا المصاحف ويبدأ حتى نفس معش خليوه له يا شيخ، وهذا فيه صلاة التراويح.
0: نعم،
1: فالليلة الرابعة دخل إلى المسجد وأغلق الأضواء كلها، قالوا ماني سكرت عليكم الضوء الكل حتى نكون سواسية كلنا.
0: سبحان الله، سبحان الله،
1: تشدين علي المصحف وخلتنيش نتنفس. فقد يكون ربما ربما قد يكون هذا، والله تعالى
0: نحن بيّن المسألة متى يستفتح الإمام.
1: أي نعم،
0: إن طلب هو الفتح أو أخطأ فأدخل أهله حرف المعنى حينئذ يصلح.
1: سيف والرواية عليه وبه نختم.
0: أي نعم،
1: قال خويا هيثم حول سؤال الأخت عن أذان العشاء الأول، كنت أسكن في منطقة كذا كذا سماها.
0: أي نعم،
1: أنا منحبش نسميها.
0: أي نعم،
1: وكان الجامع كذا كذا سماه وأنا منحبش نسميه، يؤذن قبل وقت أذان الوزارة والإذاعة بعشرين أو خمسة وعشرين دقيقة في العشاء. أنا لا أدري هل هذا كما يقول أو لا، أنقله بتحفظ وكتبه على صفحتنا على كل. إن كان حقيقة أختي ما تصليش الوقت في الوقت ذاك،
0: انتظري
1: انتظري
0: الوقت الشرعي يدخل.
1: وإن كان يؤذن في الوقت الموجود حسب الرزنامة متاع الوقت ذيك أذان العشاء فصلي بمجرد الأذان، والله تعالى أعلم. سيدي تحبش تقول حويجة قبل أن نختم إن شاء الله؟
0: بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ علي،
0: ربي
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. ونحن رحلتنا في برنامجنا الآخر المرشد المعين على الضروري من علوم الدين
0: أوشكت على الانتهاء،
1: ولكنها ما زالت متواصلة
0: من المحال
1: إن شاء الله. هذا هو هكذا الدنيا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لكن ما زلنا نختم إن شاء الله باب الزيارة أظن يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله بحول الله.
0: أظن أن الشهر الجديد شهر جويلية
1: ندخل فيه في
0: باب جديد، يعني
1: نعم، مبادئ التصوف إن شاء الله بحول
0: التصوف وهوادي التعرف
1: إن شاء الله،
0: لنعتني قليلا بقلوبنا
1: إن شاء الله
0: فنطهرها من الغل
1: نعم
0: والحقد والحسد وكل أدواء القلوب
1: يا رب يا رب،
0: يعني تعاظمت في هذا الزمان.
1: نسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة. آمين. بارك الله فيكم سيدي وربي يحفظكم وفي إن شاء الله البرمجة الصيفية أيضا سترافقونا إن شاء الله في هذه الحصة لأسابيع بحول الله، بحول الله تعالى يسر الله لنا. آمين. ذلك ثم الشكر موصول للدكتور عمر بن عمر، ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه ويلتحق بنا الأسبوع المقبل. ثم الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية، الأخ حمدي الفصيلي في الجزء الأول، والتحق به الأخ محمد الفرجاني، الشكر موصول له كذلك أيضا في الجزء الثاني من حصة اليوم. في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد ولكل المستمعين والمستمعات. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء.
0: آمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

ويستفتونك في النساء

وأن تقوموا لليتامى بالقسط.

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً

حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.

فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

أولئك فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

ظلم وكان الله سميعا عليما.

أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم، كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلينا في بداية هذا اللقاء وهذه الوقفة نرحب بالأستاذ يوسف الكشاو. السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرقينا في مدارج الفهم والعلم والحلم، وأن يبصرنا بأحاديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. نحن بعون الله سبحانه وتعالى أستاذ كما أشرتم في ختام باب اليقين والتوكل، نعم، من كتاب رياض الصالحين، هذا الباب الذي تحدث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهات نبوية جليلة،
1: نعم،
2: عن فضائل وشروط ومهمات عبادتي اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: والإمام النووي في هذا الباب كان له عرض منهجي لأحاديث هذا الباب بالذات،
1: نعم،
2: فهو في الأحاديث الأولى لهذا الباب عرض أحاديث تعرف مفهوم اليقين والتوكل،
1: نعم،
2: فنستطيع أن نقول أن الأحاديث الأولى هي أحاديث مفاهيمية مصطلحية،
1: نعم،
2: الأحاديث التي أوردها هي أحاديث تعرف هذين المفهومين،
1: نعم.
2: ثم في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تقرب شروط ومهمات ومقتضيات هذين المفهومين،
1: نعم.
2: ثم في ختام هذا الباب أتى بمجموعة من الوقائع النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتوكل المتيقن بربه سبحانه وتعالى،
1: نعم.
2: ففي الأحاديث الأولى أتى بالجانب المصطلحي لليقين والتوكل،
1: نعم.
2: وفي الأحاديث التي كانت في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تعبر عن الشروط والمقتضيات والمهمات والثمرات، نعم، التي نجنيها من هاتين العبادتين اليقين والتوكل،
1: نعم.
2: وفي آخر هذا الباب ختم وتوج هذا الباب بأحاديث تؤكد على وقائع نبوية مادية من السيرة النبوية الشريفة،
1: نعم،
2: تؤكد على هذا على هذين المفهومين اليقين والتوكل،
1: نعم.
2: فنستنتج أن هناك منهجية بارزة واضحة للإمام النووي من خلال عرضه لهذه الأحاديث،
1: نعم.
2: وهذا قد أشرنا إليه في مفتتح كل باب ندرسه من أبواب هذا الكتاب. دليل ذلك هذا الحديث، وهو حديث يروي لنا واقعة من وقائع السيرة النبوية،
1: نعم.
2: هذا الحديث تمثل في واقعة نبوية جليلة،
1: نعم،
2: هي من أشهر الوقائع النبوية عند المسلمين،
1: نعم،
2: وقد وقعت عند هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهذا الحديث هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه،
2: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة، هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، قال. والآن سوف نأتي على قول الإمام سيدنا أبي بكر الصديق، قال، وهو الآن يعبر ويوصف لنا ويشخص لنا واقعة نبوية عاشها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، وهم على رؤوسنا. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
1: سبحان الله،
2: هذا الشعار النبوي أستاذ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
1: نعم شيخ،
2: وهو شعار يؤكد معنى التوكل واليقين على الله في القلب النبوي الشريف.
1: نعم،
2: ونستطيع أن نقول أن هذه العبارة النبوية الشريفة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هي ترجمة إيمانية نبوية لمفهوم التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: وهي عبارة تؤكد كمال التوكل ونهاية اليقين بالله سبحانه وتعالى في القلب النبوي الشريف. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من خلال هذه العبارة الشريفة أن جميع مضائق الدنيا وصعوباتها وكرباتها إنما تفرج بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: لأن هذه الواقعة أستاذ،
1: نعم،
2: هي من أعظم ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
2: لأن الهجرة هي اختبار إيماني قد اختبر به الله سبحانه وتعالى صحابته، وهي من أعظم وقائع النبوة.
1: نعم،
2: ومن أعظم المحطات التي تعلمنا ما لليقين والتوكل في كامل وقائع السيرة النبوية من عظيم المكانة.
1: نعم،
2: فلنتصور هذا المشهد النبوي الجليل من مشاهد الهجرة النبوية.
1: نعم،
2: النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في غار.
1: نعم،
2: في غار أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة، والمشركون يقتفون آثارهما في الصحراء.
1: نعم،
2: يعني المشهد مشهد عصيب، مشهد صعب على كل إنسان، والناس يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر ويبحثون عنه في أرجاء الصحاري.
1: نعم،
2: وهو صلى الله عليه وسلم عاكف في هذا الغار يحمل هم هذه الأمة، فالمشهد عصيب.
1: نعم،
2: وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج من صعوبة هذا المشهد إنما هو التوكل على الله سبحانه.
1: نعم،
2: وتعالى. وهذه واقعة إيمانية من وقائع التوكل على الله.
1: الله سبحانه وتعالى.
2: فبالرغم من ثبوت هذه العبادة الإيمانية الجليلة،
1: نعم،
2: وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد اتخذ الأسباب لحصول مقصده، وهو تحقيق الهجرة إلى المدينة المنورة.
1: نعم،
2: وهذا دليل على أن التوكل ليس قطعا للأسباب الدنيوية المادية للوصول إلى الحاجات والغايات.
1: نعم،
2: ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم التوكل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أستاذ ليس انزواء في مكان معين.
1: نعم،
2: وليس أن يكون الإنسان مكتوف الأيدي لا يساهم في تحقيق مقصده ويقول أنا متوكل على الله وستأتي غايتي تحت أقدامي. فهذا مفهوم خاطئ للتوكل.
1: مش هذا ما سماه من النبي صلى الله عليه وسلم المتوكلون،
2: وهذا هو التواكل.
1: التواكل، نعم،
2: ونحن قد أشرنا إلى أن ما بين التوكل والتواكل فرق عظيم، بالرغم من أن الفرق اللفظي يسير.
1: نعم،
2: الفرق اللفظي بين التوكل والتواكل يسير. فالفرق أن ما بين الكاف والواوي ألف.
1: نعم،
2: الفرق اللفظي يسير، لكن الفرق المعنوية والإيمانية. نعم، عظيم.
1: نعم،
2: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس قطعا للأسباب الدنيوية التي تحصد بها الغاية ويحصل بها المقصد، إنما التوكل نقطة انطلاقه القيام بهذه الأسباب من أجل حصول المقصد.
1: نعم،
2: فلنتبصر هذه الواقعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بمهمة التوكل على الله سبحانه.
1: نعم،
2: وتعالى. وعلاوة على قيامه بهذه المهمة وهو توكله ويقينه بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه أخذ أسباب هذا التوكل. فخرج من مكة المكرمة ليلا.
1: نعم،
2: ووضع في فراشه سيدنا علي بن أبي طالب.
1: نعم،
2: ثم بعد ذلك أخذ الرفيق والصاحب والأنيس الذي يؤنسه في رحلته هذه، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
1: نعم،
2: وجعل مولى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عامر بن فهيرة في رحلتهما يمحو آثار أقدامهما بالغنم،
1: نعم،
2: ويأتي لهما باللبن. فهذا من أخذ الأسباب لحصول الغاية بالرغم من حصول التوكل.
1: نعم.
2: والسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لهما بالطعام،
1: نعم،
2: ولذلك سميت ذات النطاقين.
1: نعم.
2: وأخذ مرشدا ودليلا يدلهما في مسالك الصحار الوعرة،
1: نعم،
2: وهو عبد الله بن أريقط.
1: نعم.
2: فهذه كلها أسباب،
1: نعم،
2: اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق غايته وهي الوصول إلى المدينة،
1: نعم،
2: بالرغم من توكله على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. منهج كامل
2: سيدنا، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، منهج نبوي جليل.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كثيرا من الأسباب،
2: نعم،
1: حتى ينجح هذه العملية، حتى الرسالة نتاعه توصل، أو نقول الرسالة نتاعه وصلها إلى بر الأمان أو شاطئ الأمان. اتخذ كثير من الأسباب،
2: نعم، ولذلك قلنا أن التوكل له مفهومان، مفهوم،
1: نعم،
2: خاطئ،
1: نعم،
2: ومفهوم إيماني نبوي صحح المفهوم الخاطئ.
1: نعم.
2: المفهوم الخاطئ هو أن التوكل سيصبح تواكلا،
1: نعم،
2: وسيصبح انزواء في مكان معين دون أخذ بالأسباب، وهذا،
1: نعم،
2: مفهوم إيماني خاطئ.
1: نعم.
2: والمفهوم النبوي الذي صحح هذا المعنى الخاطئ هو أن التوكل نقطة انطلاقه كعبادة وكمفهوم إيماني أرساه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وصمناش الشيخ مازالوا مش فاهمين هذا الكلام، مش فاهمين هذا ما معنى التوكل. مدة التالي طلبتني أخت، قالت لي أنا نخدم هكا، قالت لي نخدم في الفلاحة، ربي يبارك لها وربي وتحية للفلاحين الكل، قالت لي نحب نبطل من الفلاحة ونشد الدار ونطلب ربي وربي يرزقني.
2: هذا مفهوم خاطئ للتوكل. قلت
1: كيفاش؟ قلت فدلكت عليها، قلت بربي كان تنجح في العملية يقول لي خلنا نعمل كيفك أنا. قلت ثم إنسان هو يقعد في الدار وربي يعطيه، قلت لو ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة كل حاجة له ربي جعلها سبب،
2: نعم،
1: الرزق نتاعك لو ربي
2: له سبب دنيوي لا بد من اتخاذه.
1: اتخذي الأسباب، امشي اخرجي اشتغلي،
2: نعم استاذ،
1: وقتها وتوكل على ربي،
2: نعم،
1: وقتها ربي يرزقك.
2: وهذا هو المفهوم النبوي،
1: نعم،
2: للتوكل الذي نحن بصدد دراسته.
1: نعم. شكرا شيخ، خلينا نمشي وفاصل احبابنا الكرام ثم نواصل.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا نتحدث في باب اليقين والتوكل. نعم شيخ نواصل.
2: نحن أستاذ الآن في حظرة واقعة جليلة من وقائع النبوة،
1: نعم،
2: وحادثة ولحظة نبيلة من لحظات الهجرة المحمدية.
1: نعم.
2: هذه اللحظة هي لحظة صعبة.
1: نعم.
2: أصيب فيها سيدنا أبو بكر بالجزع والخوف.
1: نعم.
2: فأتى الجواب النبوي بطمأنته.
1: نعم.
2: مستعينا في ذلك على توكله بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظة هي لحظة عصيبة ولحظة جزع ولحظة خوف، كان فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى المطمئن والمهدئ لقلب سيدنا أبي بكر الصديق.
1: نعم.
2: ولذلك نتأكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى كان ثابتا في الشخصية النبوية الشريفة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وقائع النبوة كان يعلم أصحابه عن طريق غرس بذرة التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى في قلوبهم.
1: نعم.
2: وهذه الواقعة هي أبرز وأظهر دليل على ذلك.
1: نعم.
2: وما إراد الإمام النووي لها في آخر بابه،
1: نعم،
2: إلا تأكيد منه على أن هذا التوكل علاوة على أنه عبادة إيمانية استشعارية، إلا أنه كذلك عمل ميداني تطبيقي.
1: نعم.
2: وقد فسرنا ذلك بأن التوكل هو في مهماته الأولى الأخذ بالسبب من أجل حصول المقصد.
1: نعم.
2: ويكون التوكل نقطة انطلاق هذا المقصد.
1: نعم.
2: الدنيوي.

0: الإلهية في حياتنا، وهو مقام عرفاني عال أستاذ وجليل.
1: نعم.
0: إذا استطاع الإنسان والعابد والمسلم أن يتحقق به، فإن جميع الوساوس والخطرات والصعوبات الدنيوية سوف تضمحل تدريجيا عنده، لأنه
1: نعم.
0: مستشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومستشعر بقوة الله سبحانه وتعالى في تسخير الأسباب وفي تقدير المقادير.
1: نعم.
0: ولذلك هذا معنى هذا التصريح النبوي، وهو
1: نعم.
0: ما بالك باثنين الله ثالثهما، هو أنه لا خوف على كل متوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بهذا التوكل سوف يكون معينا وذخرا لهذا المتوكل عليه.
1: نعم.
0: ولذلك هذه الواقعة الشريفة قد صحبها وحي قرآني جليل،
1: نعم.
0: وهي الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله.
1: نعم.
0: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
1: نعم.
0: هذه الآية أستاذ هي ترجمة لهذا الحديث الشريف،
1: شريف. نعم.
0: ولهذه المقولة النبوية الشريفة، وهي
1: نعم.
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن هذه الآية قد أرست فوائد هذا الحديث.
1: نعم.
0: ما هي هذه الفوائد؟ هي إنزال السكينة على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب صاحبه سيدنا أبي بكر. فنستنتج أن من فوائد التوكل وثمراته
1: نعم.
0: إنزال السكينة على قلب المتوكل بالله سبحانه وتعالى، أي أن قلبه سيكون مطمئنا لما استشعر به من حضور القدرة الإلهية في تقدير أمور حياته.
1: نعم.
0: قال: فأنزل الله سكينته، أي الله سبحانه وتعالى ينزل سكينته وطمأنينته على المتوكل به سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: والفائدة الثانية قال: وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة.
1: نعم.
0: أي أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه في كامل مسيرة هجرته بملائكته، وهذا كذلك يمكن أن يقع عندنا نحن البشر المكلفين.
1: نعم.
0: أن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى نعم. بجنود له لا نعرفها
1: نعم.
0: كملائكته، وأن يسخرهم لنا في طمأنتنا وتهذيب نفوسنا.
1: نعم.
0: وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الكريمة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذا دليل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى طارد للحزن والهم،
1: أكيد،
0: ويستحضر السعادة والهناء.
1: نعم.
0: فالذي يتوكل على الله، القلب المتوكل على الله، قلب محصن من آفات الحزن والهم والغم.
1: نعم.
0: لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى دواء
1: نعم.
0: إيماني وعلاج نبوي للهم والحزن والأمراض النفسية.
1: نعم. الشيخ، وهذه الخصلة، خاصة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هي ما هيش خصلة خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العباد، هي ينجم كل إنسان يوصل نفسه ويوصل روحه إلى مرتبة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أستاذي، هو هذا الخطاب النبوي
1: نعم.
0: هو موجه لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن خلال سيدنا أبي بكر
1: نعم.
0: موجه لنا نحن
1: نعم.
0: لأن
1: نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الرسائل الجميلة،
0: وهذا قد أكد عليه المشتغلون بعلم السيرة، أن السيرة النبوية أستاذ لو تبصرنا في وقائعها
1: نعم.
0: منذ سطوع شمس النبوة
1: نعم.
0: إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم
1: سلم.
0: ففيها من الدرر، وفيها من المعاني، وفيها من التوجيهات ما يستطيع أن يؤسس لإنسان مسلم سوي ولمجتمع متماسك.
1: نعم.
0: لأن هذه السيرة النبوية الجليلة التي هي علم من علوم الشرع
1: نعم.
0: وفن من فنون الدين الذي اشتغل به العلماء الأولون منهم والمعاصرون
1: نعم.
0: اشتغالهم بهذا الفن وهو السيرة النبوية دليل على ما وجدوه في خزائنها من المعاني التي تؤسس وتبني للشخصيات.
1: نعم.
0: السيرة النبوية بناء لمجتمع متماسك، وبناء لشخصية إسلامية سوية مهذبة متصفة بالأخلاق وبالكمالات.
1: نعم.
0: فلذلك لا بد لنا حقيقة أستاذ أن نقرأ السيرة النبوية، وهذه دعوة من خلال هذا البرنامج
1: نعم.
0: أننا لا بد لنا أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله
0: بقراءتها وبدراستها وباستخراج معانيها
1: وبفهمها
0: وبفهمها

0: كذلك أستاذ، حتى أهل العلم يقولون أن كثرة مدارسة السيرة النبوية
1: نعم
0: وكثرة الاشتغال بها يولد فينا محبة النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم،
1: أكيد
0: ويقربنا إلى شخصيته الشريفة
1: نعم
0: ويعرفنا بتفاصيل حياته. يعني نحن إذا سألنا شخصا عن ش... عن إذا ش... سألنا شخصا عن شخصية عامة،
1: نعم
0: فإنه سيقول لك مكان ولادتها وظروف حياتها وموعد وفاتها وإنجازاتها، هذه
1: نعم
0: شخصية عامة.
1: نعم
0: وإذا سألنا شخصا عن تاريخ مولد النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: ومكان ولادته وكيفية هجرته وكيفية حياته وتفاصيله وتفاصيلها، فإنه ربما لن يجيب إجابة تستحق مقام النبوة الشريف.
1: أكيد
0: فلذلك هذه دعوة من خلال برنامجنا، أننا لا بد لنا أن نصافح السيرة النبوية من جديد،
1: نعم
0: وأن لا تكون قراءتنا لوقائع السيرة قراءة تاريخية ننظر إليها كأنها تراث قديم.
1: نعم
0: السيرة النبوية هي وقائع حية تعلمنا كيفية الحياة وكيفية العيش السليم
1: نعم
0: وكيفية معالجة المشكلات الحياتية، لما فيها من توجيهات عظيمة ولما فيها كذلك من مخاضات. فالسيرة النبوية جاءتها مخاضات عسيرة،
1: نعم
0: كمخاض الهجرة، كمخاض الدعوة المحمدية في أوائل أمرها.
1: نعم
0: فهذه كلها ظروف نبوية، هي ليست مجموعة من الوقائع المادية التاريخية. ليس علينا أن نقرأ السيرة بهذا المنحى، بل لا
1: نعم
0: بد لنا أن نقرأها بمنحى تبصري، بمنحى تجديدي. ودراستنا لهذا الحديث الذي يعبر ويجسد الهجرة المحمدية ويربط هذه الهجرة ونجاحها بثمرة التوكل، هو من مقاصد التبصر في السيرة النبوية التي تحتاج مزيدا من الفهم والمعالجة حتى نرصد ما فيها من الدرر.
1: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في باب التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج من هذا السالكين، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات. نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من جميع الشبهات، الصادق الأمين البشير النذير، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وتحية طيبة لكم في برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر القائمين على هذا البرنامج، الأستاذ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخ أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله باب مخارج الحروف. احنا ناخذ في يعني بسطة خفيفة باش السادة المستمعين نحفزوهم باش يتعلموا يعني المخارج متاع الحروف، لكي يعني يقرأوا وينطقوا الحروف، يعني ويقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. قلنا المرة اللي فاتت وقفنا في حرف اللام، وقلنا واللام أدناها لمنتهاها. بعد اللام شنو نلقاو؟ نلقاو حرف النون. النون ذايا اللي هو موضع طرف اللسان، والموضع ذايا يعني هو فيه 5 مخارج ل11 حرفا. هم يعني نمشي واحنا بالطبيعة باش ناخذوا الاولاني، الحرف الاولاني اللي هو في المخرج ذايا الخاص، ما هو مخرج عام اللسان بطبيعة، مخرج خاص اللي هو ذي الطرف متاع اللسان به. مخرج النون، مخرج النون هو ما بين طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين تحت مخرج اللام، ويخرج منه النون المظهرة الساكنة به. يعني نقول أن نا نو ني، والحرف كيف قلنا نجربوه نمدوه شوية. سيدنا أنس بن مالك يسألوا فيه كيفاش كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مدا. شنو معناها؟ يعني قرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم، مد في الرحمن ومد في الرحيم. هذاك علاش أنا ديما ننبه عليك المدود الطبيعية، وعليش اسمه هو مد طبيعي، على خاطر صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده. يعني نجيو شو احنا، هي قال نقولوا قال، ما تجيش، فاحنا ردوا بينا به. عدا قلنا النون، والنون من طرفه تحت جعل ومن بعد شنو نلقاو؟ نلقاو ورا يدانيه لظهر أدخلوا، يعني من طرف اللسان من جهة ظهره وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين بالقرب من مخرج النون، أما اللسان يدخل شوية لداخل ولكن يعني أدخل منه قليلا من جهة اللثة ومن جهة ظهر اللسان. نقول ري باهي، وهنا هو بتبيعته حرف الراء ذايا اللي هو يعني فيه الحرف الوحيد اللي فيه سبعة صفات. والنون قبل ما نمشيو لسعل الراء، حرف النون ذايا هو حرف بيني وسطي باهي، كان ما جاتش الصفة السادسة اللي فيه اللي هي صفة الغنة، والصفة هذية هي اللي خليت الحرف هذايا حرف بيني. شنو معناها حرف يعني وسطي؟ كان ما جاتش حرف كان ما جاتش الصفة هذية اللي هي مخرجها الخيشوم، نقولوا نسكروا الخشمة كان ونقولوا أن يولي حرف شديد، لكن نسمع ونقولوا أن نا نو ني. بالطبيعة حرف الراء زاد كيف كيف هو حرف بيني، هذوما حروف من حروف الذلاقة باهي. الراء هذايا هو فيه سبعة صفات، نلقاو فيه صفة الانحرار صفة الانحراف وصفة التكرير، وبينا شنو معناها المرة اللي فاتت الانحراف باهي. والصفة نتاع التكرير ما نقولوش بسم الله الراء لا، نقولوا بسم الله الراء راء. الراء الصفة هذيك باش نجنبوها باش ما نقعدوش يعني نكرروها برشا، الراء هذية نعملوا ضربة ضربتين يعني را رو ري، وبتبعته فيه أحكام هو على خاطر الحرف الراء يعني داير ما بين التفخيم والترقيق. المفيد احنا نحكيه على المخارج متاعهم، يعني اللام من بعد خذينا النون والراء نقولوا أن باهي. والغن بالنسبة للإخفاء يعني الغنة هذيك اللسان راه ما يخدمش، لا اللسان ما يخدمش يعني في الغنة، الغنة مخرجها الخيشوم كيف يبدأ عنا إخفاء، ولا مثلا نقوله من فوق نقوله من ما نقولوش من لسان، لا عمل لللسان فيه، واللسان يقرب شوية للمخرج متاع الحرف يعني المخرج متاع النون، لكن يحذر للحرف اللي انت ماشيله الحرف اللي بعده اللي هو من حروف الإخفاء. كيف كيف الراء قلنا راو الراء اللي هو الصفة هذيك متاع التكرير احنا نجنبوها باش ما نقولوش نبدأ نقرأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحرف المشدد وإلا في الساكن نقول بسم الله الراء را أرو مفخم ري ديما مو رقة كيف تبدأ مكسورة باهي. لازم احنا ننبه في السادة المستمعين راو الحروف متاعنا يعني هي القرآن بتبيعه هو قمة الفصاحة، فاحنا الحروف علاش نبينوا فيها ولو هكا يعني بصيفة بعجالة، نبينوا في الحروف باش السادة المستمعين يحفز ولادهم باش يمشي ويتعلموا ويقرأوا التجويد، يقرأوا التجويد ويعطيوا الحروف حقها ومستحقها باش ينجموا إن شاء الله يعني يرضيوا ربي سبحانه وتعالى بتلاواتهم وقراءتهم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
3: عفيفة من نابل.
2: مرحبا للعفيفة.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله. مش نقرأ سورة من ما تيسر من سورة التحريم.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته.
2: يا للعفيفة.
3: نعم.
2: أنت ما تعلمتش قبل وحدك تقرأ في القرآن وحدك؟
3: نقرأ في الجامعة، نقرأ في الجامعة نهار في الجامعة.
2: قديه عندك ما اللي بديت تقرأ؟
3: أنا برشا برشا.
2: عندك برشا باهي. عاود لي تراه قول بسم الله الرحمن.
3: يا أيها أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
2: باي أسمعني ترى هعود معايا. يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
3: يا أيها النبي لما تحرم.
2: لا مش لما ما نمدوش ما نعملوش بد بعد الميم. نقولوا لما لما تحرم
3: لما تحرم لما تحرم
2: لما لما
3: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
2: الله يبارك فيك أختي عفيفة. اسمعني لل
3: نعم
2: أنت الصورة هذه تقرأ فيها وحدك وإلا قريتها؟
3: تعلمتها في الجامعة وقريتها قدامهم
2: قدام شكور
3: معنا شوية تصليح يصلحوا لي وقاعدين نعاودوا فيها نكرروا فيها.
2: باهي تكرر فيها باهي. المفيد امشي يتعلم على خاطر احنا توا في القرآن مثلا ما نقفوش على المتحرك نقفوا على الساكن. وقت لي انا قلت لك قبيلة مثلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ما قلوش لك مثلا تبتغي مرضات ازواجك ونقفوا ما قلوش ازواجك فهمت ولا لا؟
3: نعم.
2: والله غفور رحيم ما نقولوش والله غفور رحيم فهمت ولا لا؟
3: اي نعم.
2: هذايا تحضر لنا انت السوره اللي باش تقراها بالكدا ها ومن بعد تسمح لنا باش تكون التلاوه احسن منك كي باهي وربي يبارك فيك وباهي ما دام تمشي تتعلم.
3: يبارك فيكم وان شاء الله ديما ان شاء الله ديما متعلقين بالقران وان شاء الله احنا زاد نسمعوكم ديما.
2: الله يبارك فيك اختي عفيفة شكرا
3: مع السلامه.
2: مع السلامه شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا
4: كيف معك ماجده من القيروان.
2: مرحبا بك يا ماجده.
4: وبيك يا عائشه.
2: شنو باش تسمعنا اليوم؟
4: نقرا ان شاء الله بدا يسر من سوره
2: سوره
4: الانسان.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
2: الله يبارك فيك. أحسنت يا ماجدة باهية تلاوتك باهية وما شاء الله عليك وبتبيع كل ما تزيد تقرأ إن شاء الله تتحسن أكثر من هكي بالنسبة للحروف يعني باهينا ما أحنا نحبوهم أحسن من هك ها. كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. شو معنى مفسرة حرفا حرفا؟ قالوا يعني كأنك أنت كيف تسمع الحروف متاعه يعني كل حرف يبدأ وحده كيف يبدأ يقرأ الكلمة تحسب الحروف متاعها. كانوا الصحابة يبدأوا يعني هو كيف يبدأ يقرأ الحروف باينين وعندهم صفاتهم الكل ها من تفخيم وترقيق ها واحد يقرأ بشوية يعني بالسياسة ما يزربش، وإن شاء الله ديما بتبيعه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وبتبيعه كما قال الإمام الشاطبي وترداده يزداد فيه تجملا. ربي يبارك فيك يا أختي مجد، أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا بك سيدي، وعليكم السلام.
5: نشكركم على هذا البرنامج القيم، وإن شاء الله في مزايا حسناتكم.
2: الله يبارك فيك. الاسم
5: مصطفى بن عزوز من فحص.
2: مرحبا بك سي مصطفى.
5: نحب نقرأ سورة عبسة.
2: مرحبا، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
2: قل أن جاءه بشوية عاد بشوية، أسمعني أسمعني يا سي مصطفى، ما هو أسمعني
5: بنسمع فيك
2: به. قل أن جاءه الأعمى.
5: أن جاءه الأعمى ومدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
2: بارك الله فيك سي مصطفى.
5: يرحم والديك.
2: سي مصطفى كلمتنا قبل أنت.
5: كلمت لي هذه تقريب مرسلة، يرحم والديك، تعلمت برشا حاجة منكم أنا.
2: به ومش قلت لك أنا يمشي يتعلم أقرأ.
5: والله حبيت تمشي ما خاطر ما مش فرد برنامج هم يتوقف في الحقائق.
2: أي.
5: وأنا يعني إذا ما بديتش من الأول، نبدأ من الأول.
2: باهي، اما انت حتى كيف تمشي تقرا معاهم
5: أي.
2: يعني حتى هما من الاحقاف حتى تحضر مثالش حتى ما تنجمش تحفظ ما تحفظش، اما أي. اسمحهم كيفاش يقراوا باش تتمرن معاهم على القراءه
5: ان شاء الله
2: على القراءه السليمه، يعني باش تقرا باش تتعلم ماك الاخفاء والغنن والحروف وما تاكلش.
5: تقريبا كذا مرات.
2: لا باهي باهي ما شاء الله عليك، قاعد تتحسن. اما احنا نحبوك احسن من هكايا، ما ديما نشجعوا فيك
5: ديما احسن يعيش
2: صحيت تو انت تشارك معنا وتحسنت، اما نحبوك كان تمشي تقرا تو تشوف تجينا هنا تقول ما شاء الله عليك تلعلع.
5: الله يبارك فيك عايش
2: يعيش. ربي يبارك فيك.
5: السلام.
2: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا. الاسم
6: إلي إلي نوار.
2: منين يا إلي؟
6: من سوسة.
2: من سوسة. قد عمرك إلي؟
6: توا إن شاء الله باش نحرق 14 سنة.
2: ما شاء الله. إيه وقديش تحفظ من القرآن؟
6: توا لحد الآن حافظة حزين في سورة البقرة.
2: إي.
6: حافظة جزء عامة. وحافظ الواقع والرحمن والملك وكه.
2: هاي ليس وديما وين حفظتهم؟
6: نعم
2: وين حفظتهم؟
6: بيت القرآن.
2: هاي البرشة. هاي شنية باش تسمعنا لله؟
6: ما من سورة البقرة.
2: تفضل.

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: صحيت يا آلاء، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. باه تلاوتك باهية، ها، وإن شاء الله بتبيعة باش تتحسن أكثر من أكية، مدامك قاعدة تحفظ وقاعدة مثابرة ومجتهدة في ال ها في تحب تتعلم، إن شاء الله تولي بقدرة ربي أحسن من هكا. باهي، رد بالك بركة مكال مثلا فراء، فرائات قلنا قبيلة نفسر فيه الحرف ما نعملوش فيه برشة تكرير، قلت بسم الله الراء، ها، ورد بالك كيف يبدأ مضموم زادة نفخموه بالقداء، وكيف نقوله با قا نفخمو القاف بالقداء، ما نقولوش با قا قا لا قاف قا، ها، نهزوه. وفارض ولا بكر، الإدغام هنا بين الغنة في الخشم متاعك، ترى عاودها، قال إنه يقول لا فارض ولا، ترى عاود لي لا فارض ولا بكر، ترى
0: لا فارض ولا
1: صحيت توا قريتها أحسن من قبيلة، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله. مرة أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا يا آلاء، ما شاء الله عليك،
0: إن شاء الله،
1: ربي يبارك فيك، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: أم إياد من سيبة من ولاية القصيم.
1: أم إياد. مرحبا بيك.
2: بيك أكثر.
1: شنو تسمعنا؟
2: من سورة القلم إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.
1: عودها. يس يس يس.
2: وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
1: عودها الآية.
2: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
1: باهي، اليوم حكينا عن النون وقلنا راو كيف يبدأ فما إخفاء، اللسان ما نحطهوش في المخرج متاع النون، نبعدوه شوية، ما يخدمش اللسان، نقولوا ما ما نلصقهوش، ما نقولوش ما أنت، ها، وقلقل الجيم، قول ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
2: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
1: قلقل الجيم، ترى
2: بمجنون. بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون.
1: قول بأيكم.
2: بأيكم المفتون. إن رب ذاك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم.
1: عاودها قول مناع للخير.
2: مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: الله يبارك فيك أم إياد، أحسنتي. باهي، وإن شاء الله تو تتحسن باش تخلص الحروف من بعضها، ما عادش نحب نسمع لا أجرا لا، وما نحبش نسمع عظيم زاد على العين، نقولوا ما نقولوش ها، والآ والذومة بشوي. وانا قلت المرة اللي فات نحكيه على كل الحروف المفخمة نحطوهم وحدهم والحروف المرقة، ونبدأ مثلا نبدأ نقرأ نقول وإن لا ك لا ما نقولوش لا أج لا لا بالحرف بالحرف نقراو لا اج رن را رن غ غي را ممنون. تو من بعد تستانس تولي طبيعه في القرايه نتاعك باهي
2: ان شاء الله.
1: تقرا حرف حرف تبينهم كل واحد وحده وكايا ومن بعد تلصق كل شيء مع بعضه وتسمعنا اختي باهي
2: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. احسنت شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
3: عسلامة سيدي عرب.
1: مرحبا بيك.
3: بيك عايش. صحتك امال من تونس.
1: امنه.
3: امال.
1: امال اهلا بيك امال.
3: عايشك ربي يبارك.
1: عايش شنو باش تقرانا؟
3: سوره الملك خاطر المره اللي فاتت قريتها لك وانت صلحتي فيها برك. المره هذه باهي.
1: هاي بي هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
1: عاود هالآية.
3: الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فطور.
1: ترى حاول قول فرجيعي فرجيعي البصر.
3: فرجيعي
1: مش فر الراء الراء مفخمة نحكي لك الراء هنا ساكنة فاء راء قول فر فاء ار فرجيعي.
3: فرجيعي البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
1: الدنيا المادة الطبيعية.
3: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد
1: وأعتدنا
3: وأعتدنا للذين
1: لا وأعتدنا لهم عذاب السعير.
3: وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: الله يبارك فيك أختي شكرا يا امال. باهي احسن من المره اللي فاتت. احسن
3: خير المره اللي فاتت.
1: احسن باهي ومازلت تتحسن. مازلت تتحسن. فما اخطاء لكن احسن من المره اللي فاتت ومازلت تتحسن. المفيد تسمع الكلام وكا هو.
3: لا انا ما اسمع والله.
1: اسمع الكلام واقرا في عقلك.
3: ما شاركت معاك ولا نتبعك ونسمع نصائحك حتى مع الاخوه. اي
1: صحيتك واسمع الحروف بالقدا وديما انا راهو هذايا الباب هذايا نتاع الحروف اهم الابواب هذيك. علاش انا نقول يعني حطوا حتى اولادنا نعلموهم راهو يعني علاش احنا في اللغه نتاعنا اللغه العربيه تاركينها نورمالمون لغتنا احنا نكونوا فيها من الاولانيين يعني فهمت يعني صحيتك. علاش ما نقولوش تبارك الذي بي يعني كلام شو محليها الحروف كيف يبدا كل حرف وحده وكي ناخذ ونخلصوهم من بعضهم المرقق والمفخم باش يكون تكون التلاوه مزيانه.
3: باهي بنتي عايز اشترك معاك ماني ترجع فيها وانت بديتك ترجع فيها.
1: باهي ناخذ فاصل ونعود ان شاء الله. اقعد معنا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
5: إشهار.
6: فما ريحة ما تتنساش. ريحة قهوة أمي الصباح. ريحة الياسمين في الصيف. ريحة البلاد. وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
7: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود ونذكر السادة المستمعين بالنسبة للإخفاء في الحروف متاع الإخفاء، كيف تبدأ فما يعني نون ساكنة ولا تنوين وبعده حرف من حروف الإخفاء، احنا باش نخبيوها النون ذيك، باش نخبيوها وراء الحرف، يعني باش نقولوا مثلا ميان ومن بعد نمشيوا للحرف فاء ميان، يعني نقولوا أخفيت النون عند الفاء ولا عند التاء ولا عند الطاء. وفي الإدغام، الإدغام نمشيه على طول ندغم، والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، يعني مثلا ميو عرفتها من نون على طول باش ندغموها في الواو، في الواو وإلا في الياء نقولوا فمن يعمل، يعني نمشي وندغمه ومن بعد نجيبوا الغنة هذيك، يعني نقولوا أخفيت عند وأدغمت في، يعني أدغمت النون وإلا التنوين في الياء وإلا في الواو وإلا في الراء ولا في اللام من اللي ما هذا، يعني احنا نقول أخفيت عند، يعني نخفيوها كالنون هذيك نخبيوها قبل، يعني نقول من ف من ط من ت من ز هكيكا، ومن بعد هذايا نخفيوها نخبيوها يعني، وما نحطوش اللسان متاعنا في المخرج متاع النون باش ما تكونش النون ظاهرة برشا، نقولوا من لا من. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
1: عسلامة آية.
0: آية مرحبا بيك آية، منين يا آية؟
1: من تونس.
0: عايش نيبش تسمعنا لل
1: صورة الواقعة.
0: الواقعة قديش عمرك آية؟
1: 17 سنة.
0: ما شاء الله. وتقدش تحفظ من القرآن؟
1: يعني صور ما مش صوت أحزاب
0: أكيكة. أنت قاعدة تقرأ ولا لسا؟
1: قاعدة
0: نقرأ. تتعلم في القرآن؟
1: أي.
0: في الجمعية؟
1: في جمعية.
0: هاي اليسر هاي سمعنا لل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
0: مد عاد اعمل المد عاد اقول فكانت هباء منبثا
1: فكانت هباء منبثا
0: صحيت
1: وكنتم ازواجا ثلاثة
0: هاي ليس
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

0: الله
1: تسلموا.
0: يبارك فيك يا آية، أحسنتي
1: هاي
0: باهي، تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، ها
1: هاي
0: ومازلت إن شاء الله تتحسن أكثر من هكا، زيدت لها
1: إن شاء
0: بالحروف
1: الله.
0: شوية بك المفخم بالضبط، ما نقولوش إذا وقا أكا وخا في ض، ها الحروف المفخمة مش خا في ض ض آ لا آ الفوق، هزها زيد الحروف المفخمة عبي فيهم الصدى ذاك، عبيه الفم عبيه الداخل بالجدا باش نسمعوا واقعات الواقعة، وما نقولوش واقع قا لا، وكيف كيف خا الخا والضا والصا نحبوا نسمعوهم مليانين هكا معبين بالجدا، ها ربي يبارك فيك، تلاوتك باهية ما شاء الله عليك بنتي،
1: هاي
0: ربي يحفظك ان شاء الله. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. مرحبا.
2: قالك سيدي الشيخ.
0: الحمد لله.
2: مرحبا.
0: تفضل سيدي. الاسم.
2: اسم محمد امين قادر.
0: هاي.
2: المنصب مجل درجبي ولا يصف.
0: مرحبا بيك سيدي. شنو باش تسمعنا؟
2: صلى مستقر ما تيسر من سورة التوبة.
0: تفضل بابا. ربي يتوب علينا وعليك إن شاء الله.
2: أمين يا رب العالمين.
0: سيدي ياي نسمعوك.
2: وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

0: والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين.
0: عايش في الشيخ.
1: أحسنت، ما هو أنت ديما تقرأنا في البرنامج على ما أظن.
0: أي إن شاء الله.
1: هاي اليسر، ربي يبارك فيك، أحسنت، باهية تلاوتك باهية. ها؟ وكل مرة ماني أنا كل مرة نعطيك في نفس النصائح ها؟
0: صحيح.
1: هاي باهي، ما دامك تخدم بقدرة ربي تجتهد قاعد ها؟
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك.
1: أكيد أكيد تتحسن، ما دامك تقرأ تو بقدرة ربي ديما نسمعوك أحسن من هكاي.
0: إن شاء الله ربي
1: الله يبارك فيك سي محمد، أحسنت، شكرا لك.
0: الحمد لله.
1: ناخذ مكالمة أخرى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام أستاذ.
1: مرحبا.
2: تحية ليك وتحية للفريق نعمل معك الكل.
1: بارك الله فيك.
2: ربي يجازيكم كل خير إن شاء الله. إيمان من مدني.
1: مرحبا بك إيمان.
2: وبيك أكثر.
1: شنو باش تسمعنا؟
2: سورة التين.
1: التين، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: في عادة في أحسن عودة
2: في أحسن
1: عودها
2: تقويم.
1: الكل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
1: لا قول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
1: لا لا
2: ممنون.
1: قل أجر غير، هنا إظهار ذي الغين حرف من حروف
2: غير.
1: صحيتك يعني مبينوها النون هنا التنوين مبينوه، نقول أجر غ أجر غ
2: أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: الله يبارك فيك أختي إيمان، ما شاء الله عليك. بيه
2: وأنا نحفظ وحدي، ما ممشيت بعيد علينا الجمعية هكا. لا
1: تو أنت تحفظ وحدك وما شاء الله، كان تمشي للجمعية تولي تعرف شنية، ما شاء الله عليك يعني.
2: إن شاء الله نشارك في تلاوة خير أستاذ، غدوة ولا غدوة.
1: أي أما أنت كان تمشي تقرأ وتجتهد شوية ها؟ احنا توا خطر هنا، صحيح انت تتبع فينا وتتبع في البرامج، اما ديما كيف تمشي للشيخ هذا بالتلقي يعني تمشي للجمعيه ولا كذا، اكيد باش تقرا احسن من هكا يعني، يعطيك كل شيء، فهمتني؟ اي باهي، ما شاء الله عليك، احسنت، ربي يبارك فيك يا ايمان، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته شيخ.
1: مرحبا.
3: سلام. ام عمر من تونس.
1: مرحبا بكم ام عمر.
3: بربي انا المره الاخرى قريت المزمل ومش نرجع منين كمل، وقفت.
1: وين وقفت؟
3: وقفت من ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا.
1: تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم.
1: قل رسولا شاهدا عليكم.
3: رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.
1: قل وأقرضوا الله.
3: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا
1: هو خيرا
3: وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: بارك الله فيك يا أم عمر، أحسنتي. اليوم تبعتنا أنت على شنية حكينا احنا من الأولى. اليوم احنا حكينا على مخرج النون، وحكينا عن النون والراء، وانت يا ذوما الزوز عندك معاهم مشكلة. فهمت؟ يعني يا ذوما ركز عليهم. قلنا قبيلة بينا، قلنا راو النون المخفاه، راو يعني ينعدم عدم اللسان، يعني يكون الاعتماد على مخرج، على الخيشوم، نقوله من عندي بالأخص أكل الحروف اللي تبدأ قريبة للنون.

0: الله وبركاته.
1: مرحبا.
0: الله وفيك.
1: الاسم
0: سمية.
1: أمية.
0: سمية.
1: سمية
0: ايه
1: بالسين.
0: سمية
1: اي بينها السين، هذه من حروف الصفير يلزمها تكون تجرح ديما. اسمعني، حرف السين القوه موجود في السكين وفي السيف وفي ها، يلزمها تكون حاده يعني. هاي سمية تفضل.
0: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
1: باهي اسمعني، اقرأ لي في عقلك باهي باش تعطي الحروف حقها، زين الحرف ما تخرج موزون كذا، يعني ما نقولوش ثم لا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في عقلك هاي.
0: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله يبارك فيك أختي، أحسنتي. أما ما حبيش تسمع كلامي من الأول، قلت لك أقرأ في عقلك باش كل شيء نعطيه حقه، يعني المدود والغنن، حتى أنت ريت الجمع قالوا، قلت قالوا ما قلتش قالوا، المادة الطبيعي باهي. يعني إنني من المسلم، نون المشدة، نون المشدة في بالك تاخذ، يلزمها تاخذ حقها بالقدية، تاخذ وقتها، فهمتني؟ كأنه مش إنني من كأنه ليه، ها هي أكل غنن ذوكم، هي الزينة متاع التلاوة. في بالي أنا من اللول حبيت الرتح، قلت لك أقرأ في عقلك تاو تشوف، ما شاء الله عليك أنت تلاوتك باهية، ما عادش تزرب باهي وكل شيء. ها
0: اقرب عندي في المراجعه، اقرب الحذر هكا شويه ممكن خاطر
1: مثالش انت جرب، ما هو انت حقك حضرت روحك باش تقرا لنا في عقلك ونتمتعوا بالتلاوه. ها
0: ان شاء الله،
1: ربي يبارك فيك. احسنتي يا اختي، شكرا. وعليكم السلام. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: على السلامه. مرحبا. الاسم
2: عبد العزيز مسيح.
1: عبد العزيز. يا عبد العزيز.
2: نعم.
1: لاباس.
2: باش نقرأ آية الكرسي.
1: باش تقرأ لي آية الكرسي؟
2: اه.
1: اي تفضل ولدي. اي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا كتبه سنة ونسلم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم.
1: صحيت يا عبد العزيز، صحيت. قديش عمرك ولدي؟
2: 5 سنوات.
1: 5 سنوات تمشي تقرا ولا لا، ولا ذي حفظوها لك في الدار؟
2: نقرا عن سيد ابراهيم.
1: هيا باهي، سلم لي على سيدك ابراهيم، وان شاء الله المره الجايه نسمعوك في تلاوه احسن من هكا باهي. ربي يبارك فيك. هاي ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عليكم السلام.
1: شكون معايا؟
3: مرا.
1: اهلا مرا.
3: تزيد.
1: قديش عمرك؟

0: 6 سنين. منين يا مرا؟
1: مو مرداس.
0: هاي بي وشني باش تسمع؟ هاي
1: سيستر معو.
0: هاي بي تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. صدق الله مولاي العظيم.
0: صحيت صحيت. شكون حفظك السورة هذه؟
1: أنيتي.
0: باه ربي يبارك لك فيها. يبارك فيك ويبارك فيها. شكرا. صحيت يا مرأة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: مرحبا شيخ.
0: الاسم؟
2: ليلى من جندوب أبو سالم.
0: مرحبا بيك. شنو باش تقرأنا ليلى؟
2: ما تيسر من سورة النبأ.
0: تفضلي.

0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: الله يبارك فيك، احسنتي، باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. اما خايفه شويه نحس فيك هكا عندك التراك وانت تقرا.
0: لا انتهر ولدي جوني ضيوف وما قعدت نقرا.
1: اي مبروك عليكم يا سيدي.
0: ربي يبارك
1: فيك. عايشك ربي معكم يا سيدي، احسن. شكرا لك.
0: ربي يبارك فيك. السلام عليكم.
1: ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
2: فاطمه.
1: مرحبا بيك لاله فاطمه.
2: يبارك فيك.
1: هاي شنو باش تسمعنا لل
2: ما تيسر من سوره ال عمران.
1: تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

0: فيه من قبل أن تنزل التوراة.
1: عودها.
0: من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بالبينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت

0: العالمين.
1: الله يبارك فيك، احسنتي اختي، تلاوتك باهيه ما شاء الله عليك، شويه ولكن هكا شويه حروف نخلصوها من بعضها، من استطاع، وكيف نقول مثلا ومن كفر فان الله، ما نقولوش الله، ها اوكي، تركيز وكهو، باهيه تلاوتك باهيه ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، أحسنتم، شكرا لكم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون

خاصه، واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: صدق الله العظيم.
1: الإذاعة؟
2: إي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
2: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: اه الإذاعة
2: تسمع وتشوف في الإذاعة.
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظهر؟
1: 100%
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اختيسي نوغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: الله يحفظكم.
10: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا
9: يا رب.
10: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا.
9: أمين يا رب.
10: وأن يشرح صدورنا وأن أمين. ييسر أمورنا وأن يقضي حوائجنا.
9: أمين يا رب.
10: وأن يفتح علينا سبحانه فتوح العارفين إنه سبحانه مجيب السائلين.
9: يا رب. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا. وما زلنا في المعلم الثالث، وصلنا إلى ذكر الفوائد التي ذكرها الشيخ، وصلنا إلى الفائدة الرابعة حيث قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. الرابعة: الوالد والوالدة في الحقوق أجانب، فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنبي إن لم يظهر منهما ما يدل على الرضا، وكل ما توقي من علمهما به عند الأخذ فهو كمال الغير بخلافهما في ماله، إلا فيما اختصت به ذاته من العرض ونحوه فهو كالأجنبي منهما فافهم. نعم.
10: يعني هذه الفائدة الشيخ أشار فيها إلى مسألة مهمة، لأنه فيما تقدم تكلم على القاعدة التي تتعلق بالحقوق فيما بين العباد عامة.
9: جيد.
10: وهذا في صلة خاصة وهي صلة الولد
9: بالضبط.
10: من جهة بأبيه وأمه، ومن جهة أخرى بصلة الأبوين بابنهما.
9: نعم.
10: فقال الوالد والوالدة في الحقوق أجانب.
9: أيوة.
10: فينزلون منزلة الأجانب، فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنبي.
9: نعم.
10: فإنه لو سرق من مالهما، لو أخذ بغير علمهما، فإنه يجب عليه أن يرد ذلك المال.
9: ما يقولش راه هذا بابا وامي يا أخي توشني.
10: ولو إذا كان بغير علمهما لا يجوز له ذلك.
9: نعم
10: في الآثار المترتبة على ذلك ثمة فروق. صحيح. لكن لا من جهة الحرمة والإثم.
9: لأنه كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه الأمور، يقول لك تشنية فلوسي ولا فلوس أنا بابا.
10: لا أنت ما أذن لك.
9: أي نعم.
10: لو أذن لك لا مانع.
9: صحيح.
10: بإذنه لا مانع، أما لم يأذن لك لا حق.
9: نعم.
10: كيف تأخذ مال أبيك؟ وسامحني هنا ثم مسألة.
9: نعم سيدي.
10: خطيرة.
9: تفضل سيدي.
10: وهي أن بعض الإخوة لا سيما إذا كان هو الأخ الأكبر وكان إخوته صغارا يستغل عجز أبيه البدني أو الذهني
9: صحيح.
10: أو أحيانا يستغل ثقة أبيه فيه
9: صحيح.
10: فيحمل أباه على أن يخصه بمال من غير حتى أن يعلم الأب. الأب لا يعلم.
9: سبحان الله.
10: أي بالتوقيع يوقع يظن أنه
9: يوقع
10: ويسكت ولا يظهر ذلك حتى إذا مات الأب تبين.
9: سبحان الله.
10: أنه والأب لا يعلم أنه أعطى بعض ماله يعني هو لم يفعل.
9: لم يفعل في ذهنه لأنه وقع على شيء.
10: نعم في ذهنه.
9: قالوا
10: نعم.
9: بابا نحتاج ورقة باش تصححها عشان نكمل.
10: وأحيانا يكون بوسائل أخرى يعني يقول له أنا بحاجة مثلا أنه لرهنها بحاجة لكذا بحاجة لكذا بحاجة لكذا يوهمه بشيء ثم يستقل به دون إخوته. هذا لابد أن يتنبه له لأنه باب خطير.
9: أي والله.
10: يعني تتحايل على أبيك لأجل صحيح. أن تأخذ ما له. هذا لا ينبغي لك أن تفعله. لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا، أن يتحايل على أبيه أو أمه لأجل أخذ المال. هذا باب خطير جدا لأنه مما يستخف به.
9: صحيح.
10: لاحظ أنه في مال الأجنبي أنت قد لا تستبيحه.
9: بالضبط.
10: تراه لكن في مال أبيك أو أمك قد تستبيحه.
9: هذا هو لذلك أنا أشرت إلى هذه المسألة.
10: والبعض سامحني يرى هذا الباب يرى وكأنه أمر هين، وكأنه أمر هين يأخذ من غير علمهما.
9: نعم.
10: وكأنه لم يفعل شيئا. لا هو أبوك واجب عليه أن ينفق عليك يعني ما دمت صغيرا غير
9: صحيح.
10: بالغ قادر على الكسب
9: كسب. هذا هو.
10: فإذا بلغت وصرت قادرا على الكسب فإنه غير مطالب بأن ينفق عليك على سبيل اللزوم والوجوب. من باب أولى إذا صرت أبا
9: مستقل تماما
10: مستقلا عنه فأنت مطالب. نعم يرغب الأب في أن يعين ابنه إذا كان قادرا على ذلك.
9: صحيح.
10: لكن والله بعض الأبناء سامحني هو يحب يسهر ويحب يهدر الأموال ووالده ينفق عليه، وإذا لم يفعل أخذ منه خلسة. هذا لا يجوز.
9: نعم.
10: هذا لا يجوز. لذلك قال فما أخذ لهم الولد وجب عليه فيه ما يجب في مال الأجنبي إن لم يظهر منهما ما يدل على الرضا. إن رضي بذلك والله هذا أعطى البطاقة البنكية لابنه يسحب الأموال وله ذلك، هذا راضي بذلك فله. أما إذا لم يرضى بذلك فليس له أن يفعل ذلك. قال وكل ما توقي من علمهما به عند الأخذ فهو يعني كمال الغير. يعني
9: الله.
10: إذا اجتنب أن يعلمهما يعني يفعله وهو يتوقع أن يجتنب أن يعلم بذلك.
9: نعم.
10: عند أخذه هذا مثله مثل مال الغير.
9: سبحان
10: ما دام
9: الله.
10: أنت فعلته لا في محضر منهما وفعلته من غير علم منهما يعني فهذا دليل على أنهما لو علما لما قبلا.
9: سبحان الله.
10: هذا مثل نعم. مثل مال الغير.
9: سبحان الله.
10: قال بخلافهما في ماله.
9: لا فما العكس. وهنا من بين الأدلة سيدي أستسمحك في هذه طبع. يضربها الناس دائما في القصة هذه. يقال أن القط إذا أعطيته سمكة وانت حاضر يعني وانت مديت له السمكة هذه ما يهربش يأكلها بحذك، لكنه إذا أخذها هزها احنا نقول وانت ما مديتها لوش يهرب ويأكلها بعيد يضربها دائما. هذه
10: المسألة هذه المسألة في صلة الأبناء بآبائهم مسألة مهمة.
9: صحيح.
10: ومع الأسف عندما نتكلم على صلة الأبناء بالآباء هي صلة من طرفين.
9: نعم.
10: لكن لاحظ أن النصوص الشرعية وردت في عامتها وليس في كلها.
9: صحيح.
10: في عامتها
9: طالبة ابنة
10: تحث
9: ولا بنت
10: لابن على بر أبيه والإحسان إلى أبيه، وقد فصلنا أبيه أو أمه.
9: صحيح.
10: إلى والديه فصلنا في هذا. نعم. وأشرنا إلى هذا أكثر من مرة. لكن ثم مسألة مهمة، طبعا هذا الباب باب مهم وهو باب خطير، والعاق يعني العقوق من الكبائر
9: أكبر الكبائر.
10: تحدثنا أحسب في دروس سابقة.
9: صحيح.
10: عن هذا الموضوع.
9: نعم سيدي.
10: لكن ثم إشكال في هذه المسألة من جهة أن عدم الأمر في الشريعة في كثير من المواطن، عدم أمر الأبوين بالإحسان إلى الأبناء وأمر الأبناء بالإحسان إلى الأبوين، المنشأ والسبب هو أن إحسان الآباء إلى الأبناء فطري.
9: نعم.
10: فطري. وكل من رزق الولد
9: يفهم هذا الأمر،
10: يعرف هذا. أنا كثيرا ما أحصل موقف أقول إن شاء الله يسامحونا.
9: نعم.
10: إن شاء الله والدينا يسامحونا. يعني تقول أنا يعني سبحان الله يحصل مثلا أن يمرض ابنك أو يحصل له شيء منها، تقول هذا الإحساس الذي يحس به هو الإحساس الذي كان يحس به، تحس به والدتي وحس به والدي عندما أمرض.
9: سبحان الله. نعم.
10: يعني هذا يشعر به الإنسان عندما يرزق الولد، عندما يرزق الولد يعرف هذا.
9: جميل.
10: وشتان بين الـ الآباء وبين الأبناء، لا مقارنة.
9: صحيح.
10: إلا من هدى الله. أيه. ولكن في من جهة الإحساس ومن جهة المشاعر ومن جهة يصعب. ومن لطيف ما رأيت مر معي مرة. جميل. مقطع فيديو على شبكة المعلومات. نعم. مر معي مقطع مؤثر جدا. المقطع هذا فيه رجل مسن جالس على كرسي في الحديقة مع ابنه الشاب الفتي، فالتفت الأب وفي يده مذكرة. التفت إلى ابنه وأشار إلى عصفور في قال ما هذا لابنه.
9: نعم.
10: والابن لاهن عن الأب قال يا أبي عصفور.
9: عصفور.
10: سكت شيئا ما ثم كرر السؤال. نعم. قال ما هذا.
9: صحيح.
10: قال عصفور يا أبي عصفور. سكت شيئا ما ثم كرر السؤال ثالثة. قال ما هذا. قال يا أبي عصفور ألم أقول لك أنه عصفور. عصفور.
9: صحيح.
10: فقرأ الأب من المذكرة، قرأ أنه يوم كذا كان ابنه يعني في الثالثة من عمره أو الثانية وشيء كان
9: صغير
10: يعني في بداية نطقه.
9: صحيح.
10: قال في مثل الموضع الذي سأله فيه، في مثل ذاك الموضع في الحديقة، التفت الابن إلى عصفور في الحديقة فكان يقول لأبيه ما هذا.
9: نعم.
10: كان الأب يقول عصفور، يسكت
9: يعيد
10: يسأل مرة أخرى.
9: نعم.
10: دون أنه سأله كم نحو 20 مرة.
9: سبحان الله.
10: وفي كل مرة الأب يجيب ويضحك.
9: نعم.
10: سرورا بسؤال ابنه.
9: نعم.
10: لاحظ الفرق.
9: الفرق. إيه نعم.
10: قرابة 20 مرة. والآخر
9: من 3 أو 4 مرات يعني أصابه الملل وأصبح يصيح.
10: فثم فرق.
9: صحيح.
10: والسعيد من يعرف حق أبويه ويحسن إليهما.
9: نعم.
10: لأنه قد يأتي عليه وقت يتمنى فيه.
9: صحيح.
10: أن لو كان أبواه حيين وأحسن إليهما. والأبوان باب من أبواب الجنة عظيم.
9: أي والله.
10: باب من أبواب الجنة عظيم.
9: نعم.
10: فإن العبد إذا قبض أحد أبويه فإنه يقال له جد في العمل.
9: نعم.
10: فإنه قد مات من كنا نرحمك لأجله. فالمسألة مهمة.
9: صحيح.
10: لذلك علينا أن ننتبه وألا نكره آباءنا على شيء لا يحبونه فإنه لا يبارك فيه.
9: سبحان الله.
10: وهذا باب غير الذي ذكره الشيخ.
9: نعم.
10: أنا أنبه إليه لأهميته.
9: نعم سيدي.
10: فإنك قد تلجئ أباك أو تلجئ أمك إلى شيء وهي كارهة له.
9: نعم.
10: صدقني لا يبارك لك فيه. تأخذه بالإكراه.
9: صح.
10: معناها إذا وصل والديك يعطيك الشيء يعني
9: بسيف
10: نقول
9: الحياة.
10: نقول احنا بالعامية هالمرة انا بالعامية إيهاب في الهرج متاعك.
9: أي نعم.
10: قل لك أخطأنا
9: منه. بلا وسكر هذا أخطأنا منه.
10: قل لها أعطيه أخطأنا منه. صدقني لا يبارك لك فيه.
9: سبحان الله.
10: لا يبارك لك فيه. لذلك انتبه أيها المستمع الكريم إلى هذا.
9: نعم.
10: إذا كان عن طيب نفس وطيب خاطر.
9: نعم.
10: نعم أكرم. إذا كان عن غير ذلك لا.
9: واضح.
10: فهذا باب يحتاج إلى زيادة.
9: صحيح.
10: لكن قلت الأبوان في هذا كالأجانب كما قال الشيخ.
9: لكن سيدي إذا تسمح لي أريد أن أنبه لشيء حتى لا يفهم المستمع أن نحن زاد نحكيه على هذا الأمر. يعني يقول لك خذيته بالغصب بالسيف على بكمك إلا راه فما في حقوق التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى.
10: هذا الجزء الثاني الذي سأتحدث عنه.
9: بالضبط.
10: هو ما يتعلق يعني تكلمت على الشق الأول.
9: بالضبط.
10: هو ما يتعلق بالأبناء إزاء أبائهم. الآن الشق الثاني الذي
9: سيدي.
10: قلنا إنه وإن لم يكن الأكثر. يعني لماذا؟ لأن مقتضاه فطري.
9: أي نعم.
10: يعني الذي لا يقوم به هذا سامحني يعني فطرته مدنسة يعني ثم إشكال في فطرته. ومع الأسف ونقول هذا بمرارة
9: الله المستعان
10: أن من الآباء اليوم من انحرفت فطرتهم. يعني ثم من الآباء من يهدر ماله في اللهو ويهدر ماله في أبواب حرام كالقمار ونحو ذلك ويحرم أبناءه من الإنفاق. يعني تخيل بعض منهم يرضى هو أن يبذر المال فيما لا نفع فيه.
9: صحيح.
10: وبعد ذلك يأتيه الحذر ويأتيه حسن التدبير في باب الإنفاق فقط عند الكلام على أبنائه وما يحتاجونه. البعض يكرمهم ربي بأبناء من خيرة الأبناء.
9: صحيح.
10: والله ابنه هذا يقرأ ما شاء الله في الطب، هذا يقرأ في الهندسة، هذا ما شاء الله جاد بحسب.
9: نعم.
10: أي مجال من

0: فلأبيك على
1: هذا
0: وجهه،
1: جميل. نعم
0: لأنه أنت ومالك لأبيك قالوا في البر والطاعة. أما والله سامحني، أنا يقول لي أنا والدي ما شاء الله عنده ممتلكات، عنده ممتلكات،
1: نعم
0: عنده ما شاء الله شقق ومحلات يؤجرها وتقاعد ما شاء الله يكفيه، ومع ذلك يريد أن يكره ولده
1: أيه.
0: على
1: طيب
0: أخذ ماله. هذا حرام، لا يجوز، ولا بد أن نتنبه لمثل
1: يعني
0: هذا،
1: مش أنت ومالك لأبيك سيدي.
0: ليست على عمومها.
1: جميل.
0: لذلك يجب عليه الإنفاق على أبويه إذا كانا بحاجة،
1: صح
0: أما إذا كانا غنيين لا يجب عليه الإنفاق عليهما.
1: نعم
0: نعم، نحن نحث على الإنفاق، لكن
1: صحيح.
0: ثم مظهر من المظاهر المنحرفة في المجتمع لابد أن تعالج، وسببها ومنشأها، سامحني،
1: سيدي
0: منشأها
1: تفضل.
0: انحراف في الفطرة. يعني باهي سامحني، هذا ابن عندك، واحد من أبنائك فاسد سامحني، وهذا الحمد لله جاد مجتهد، لا خربات يقمر. البو ماذا يفعل؟
1: ياخو من
0: يفتك
1: عند النص
0: مال ذاك ليعطيه
1: ويعطي،
0: هذا،
1: قل أخوك قليل وما
0: حتى
1: كذا.
0: يمشي يقمر بهم، سامحني. لا لا، ليس مطالبا، ولا يحق لك أن تأخذ من مال ابنك، حرام، وهو كالأجنبي في مثل هذا، وهذا لابد من الانتباه له،
1: صحيح.
0: لأن البعض لا يفهمه. وكما ذكرت، يعني هذا الكلام الأصل أن لا يتحدث فيه.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأن مقتضى الفطرة يتطلب أن يحملك الحنو والشفقة
1: شفقته.
0: والرحمة على أن تعطي ولدك، لا أن
1: نعم
0: تأخذ منه.
1: تأخذ منه. صح.
0: لعلنا
1: الله
0: نرجع له.
1: نرجع إن شاء الله، لأن أريد أن أسألكم سؤالا فيما يخص كذلك ما نسمعه في الإذاعة من أسئلة قد تأتينا. أنا عندي الميراث متاع الوالد، وأمي تقول لي ما نرضاش عليك، كان تعطي أو لعلنا نعود إن شاء الله.
0: نستفتح بها إن شاء الله.
1: لعلنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

إلهي، كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجها سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك. فيا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روح رضوانك، وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. إلهي، ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل. يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب.

إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

ذلك كنا طرائق قددا.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقر

حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري

0: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أقدم التهنئة لكل أبنائي الذين نجحوا في الدورة الرئيسية في امتحانات البكالوريا لهذا العام، أيضا كل التهنئة لكل أبنائي الذين نجحوا في مختلف المستويات، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي. أيضا دعواتنا جميعا وتشجيعنا جميعا لكل أبنائنا الذين يتهيئون لدورة المراقبة، سائلا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يعيد عليهم جميع ما قرأوا وما فهموا وما حفظوا، أن يرد ذلك عليهم عند حاجتهم إليه، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أعود أيها الإخوة إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا المقطع الأول من هذا الحديث، وقد أنهينا شرحه في اللقاء الماضي. اليوم على بركة الله عز وجل نشرع في شرح المقطع الثاني، وهو: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا المقطع أيها الإخوة، بالرغم من كلماته القليلة، إلا أنه يتضمن معاني عميقة جدا في حياتنا، سيما ونحن نعيش التيه المعاصر ونبحث عن البوصلة. لذلكم في عالمنا المعاصر اليوم نعيش مفارقة غريبة، نملك خرائط تحديد المواقع بدقة متناهية، نعرف اللي كلمني في أي مكان. اليوم نمشي لأي بلاد، نلوج على حي، نلوج على نهج، نلوج على دار. النجم اليوم بالتطبيقات وبالخرائط الذكية أستطيع أن أصل إلى أي مكان أشاء، يعني لا أتيه، يعني لا أضل الطريق، يعني مانيش باش نضيع. إذا نصل بهذه التطبيقات إلى وجهاتنا الجغرافية بضغطة زر. لكن هل تسألنا يوما ما، بالرغم أنه نمتلك كل هذه الإمكانات التي توصلنا إلى أي نقطة في العالم كله، لكن هل تساءلنا يوما، وهل وقفنا يوما في زحام الحياة وتساءلنا: هل أنا ضللت طريقي الداخلي؟ هل فقدت بوصلة الروح؟ ربما في الخارج لا أتيه، نعرف الشوارع الكل، ونعرف الأحياء الكل، ونعرف الأنهج الكل، ممكن هذه نوصل لها أنا بهذه التطبيقات الذكية، ولكن هذا معرفتي أنا بالخارج. خليني أنا ونحكي على نفسي من الداخل، هل أنا ضليت الطريق متاعي وإلا لقيت الطريق متاعي؟ هل أنا اليوم عندي البوصلة متاع الروح متاعي وإلا ما عنديش؟ ربما عندي بوصلة وأنا في قلب الصحراء أو في قلب البحر، النجم نعرف ثنيتي والنجم نمشي ونرجع وما انتهش وما نضيعش، ولكن بوصلة الروح هل نمتلكها نحن اليوم أم لا؟ خلينا اليوم نفتح مع بعضنا كتاب النفس لننصت معا إلى نداء علوي قدسي يختصر حكاية هذا الإنسان على وجه هذه الأرض، نداء يقول فيه المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لما يقول لنا ربي سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم، ما فماش استثناء، كلكم ضال إلا من هديته، علاش يوصفنا الخالق عز وجل جميعا بالضلال ابتداء؟ كلكم ضال. وكيف يتحول طلب الهداية من مجرد طقس تعبدي من الطقوس التعبدية إلى حاجة يومية ملحة للبقاء النفسي والعقلي لهذا الإنسان؟ هذا ما نسير أو نحاول أن نسير فيه معا في هذه الدقائق المعدودة معكم أيها الإخوة والأحبة. تعودنا وقت اللي نسمع كلمة ضال أو ضلال ينصرف ذهننا فورا إلى الملحد أو العاصي أو المبتعد عن الدين، لكن الحديث القدسي يقرر حقيقة أعمق وأشمل. الحديث جاء فيه كون كلكم ضال، الخطاب هنا للكل، للصالحين، للعلماء، للناس أجمعين. الضلال هنا ليس شتيمة أو انتقاصا. لما يقول لنا كلكم ضال، ما يجيش في بالنا أنه هذا الإنسان راه بعيد عن الدين، وهذا الإنسان ما يقرأش قرآن، وهذا الإنسان ما يعرفش ربي عز وجل. لا، خلينا راو كلمة ضلال عندها معاني عميقة وعريضة وشاملة. إذن الضلال ها هنا كلكم ضال ما هيش شتيمة أو انتقاص لحد من الناس، بل هو توصيف بنيوي للطبيعة البشرية. الإنسان يولد كشاشة بيضاء لا يملك معرفة ولا يملك تجربة، عقله البشري رغم عبقريته محدود بحدود الحواس. أنا لا أرى ما وراء الجدار ولا أدري ماذا أكسب غدا. إذن هذا هو العقل البشري. إذا ترك الإنسان لعقله المحض دون توجيه إلهي، هذا الإنسان لو ربي سبحانه وتعالى يخلينا بينا وبين عقولاتنا يلا عندكم عقل اتصرفوا بدون توجيه إلهي، فإنه هذا الإنسان سيظل حتما في تفسير الوجود، ما عاد يفهم شيء. سينظر إلى الكون فيراه فوضى، وينظر إلى الموت فيراه نهاية مرعبة، ينظر إلى الألم، إلى الوجيعة، فلا يجد له معنى. إذن يمكن أن نفهم الضلال في هذا الحديث هو العجز عن معرفة الغاية من الوجود والمسار الصحيح للحياة بمجهودنا الذاتي والفردي. لا يمكن الإنسان باش يعرف الغاية من الوجود بمجهوداته هو الذاتية والفردية بدون توجيه إلهي وبدون رسالة سماوية، بدون بوصلة ربانية. إذن نحن مثل أي إنسان مسافر في صحراء شاسعة بلا نجوم وبلا بوصلة. مهما كان الإنسان ذكيا ومهما كان الإنسان نابغة، لن يعرف اتجاه الشمال بمجرد النظر إلى الرمال. ما عندوش بوصلة وما فماش نجوم، وعقله نابغة، وعقله ما شاء الله وتبارك الله يوزن بلاد كاملة، ولكنه لن يخرج من قلب الصحراء بدون بوصلة وبدون نجوم. ولنحاول أن ننزل من سماء التنظير إلى أرض الواقع الذي نعيشه اليوم في عالمنا هذا. كيف يبدو الضلال في القرن 21، هذا القرن اللي احنا نعيش فيه اليوم؟ الضلال اليوم لا يتجسد فقط في عبادة الأصنام الحجرية، بل يتجسد في تشتت الانتباه وضياع المعنى. ضايع الإنسان، تايه هذا الإنسان، قلق، مضطرب، خايف، مكتئب، حزين، تايه، ماهوش عارف وين يمشي، ذهنه مشتت، ماهوش قادر على التركيز في أي شيء، في أي موضوع، في أي نقطة. إذا نحن نعيش في عصر وفرة المعلومات، ولكن أمام جوع الحكمة. زخم المعلومات منذ 30 عاما وهي قاعدة في شكل تصاعدي، وهذا التصاعد مضطرد لا يتوقف إلى أن وصلنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي. ما نقولوش اليوم وفرة معلومات، وإنما هناك تخمة في المعلومات، ولكن أمام هذه المعلومات هناك فقر مدقع من الحكمة. ما نجموش نتعاملوا مع كثرة ووفرة هذه المعلومات، ما نجموش نتعاملوا معها بحكمة حتى نستفيد منها. هانا اليوم نراو أنفسنا أمام المليارات والتريليونات من المعلومات، ولكننا لا نستفيد منها إلا من رحم ربك، إلا الإنسان اللي بالحق يحب يوصل للمعلومة ومركز على المعلومة ويحفظ المعلومة ويبحث عن تلك المعلومة. ولكن السواد الأعظم اليوم هو أمام وفرة المعلومات مع جوع الحكمة، بدليل أنه إحنا اليوم نقضي الساعات الطوال أمام الشاشات، سواء التابلت ولا الكمبيوتر ولا الجوال إلى ما شابه ذلك. نستهلك آلاف الأفكار والآراء والموضوعات والفلسفات الحياتية. هذا التخبط الرقمي يخلق نوعا من الضبابية الفكرية. تجد الشاب اليوم أو الشابة يسأل شكون أنا؟ وماذا أريد؟ وما هو الصواب؟ وما هو الخطأ؟ وين أنا ماشي؟ وماذا ينبغي أن أفعل؟ وهو يتساءل ويتساءل ولا يكاد يجد الطريق. وهنا نقف أمام قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث أننا نعيش اليوم في عصر وفرة المعلومات وجوع الحكمة، فعندما تغيب الهداية الإلهية يصبح المقياس عنا هو ما يطلبه الإنسان أو ما تريده المادة. يعني يصبح الإنسان ضالاً وهو يعتقد أنه قمة في الذكاء والتطور، فنرى هذا الإنسان يضل في علاقاته الاجتماعية، يضل في تربية أبنائه، يضل في فهم سعادته الشخصية، فيبحث عنها في الاستهلاك والترفيه، ولكنه لا يجد إلا الفراغ الروحي، كما نسمع أحياناً عن بعض البلدان المتقدمة والبلدان التي تعيش الرفاهية. فمن كثرة الإفراط في السعادة عند الناس، ونقول هنا السعادة بمعنى مقومات السعادة وليست النتيجة اللي هي السعادة، ولكن مقومات السعادة التي توجد بين يدي هؤلاء لا توصف ولا تقدر، ومع ذلك ينتحرون. إذن هناك فراغ روحي أمام هذه الوفرة في مقومات السعادة، ولكنهم يريدون الموت، يبحثون عن الموت لأنهم لم يجدوا أنفسهم. هذا هو الضلال الذي لا يجد نفسه في هذا التيه، في هذا العصر. وهنا أيها الإخوة والأحبة ندرك عمق الكلمة النبوية: بدون دليل إلهي نحن ضائعون حتما في زحام الأفكار والشهوات، فنحتاج إلى دليل إلهي يخرجنا من هذا التيه ومن هذا الضياع ومن هذا الضلال. الآن مهما تكلمنا عن الضلال، الكل يبحث عن طوق النجاة. لم يتركنا النص النبوي فيما يرويه عن ربه عز وجل، لم يتركنا في مربع العجز، بل فتح الباب فورا: فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تأملوا صيغة الفعل استهدوني على وزن استفعل، وهي في اللغة تفيد طلب الفعل مع بذل الجهد والمشقة. استهدوني، الله عز وجل لم يقل انتظروا الهداية، بل قال اطلبوها بنشاط وسعي، فاستهدوني أهدكم. تستهدي بمعنى أنك تبذل الجهد من أجل الهداية، والجهد هذا فيه شيء من المشقة اللي هي متوقعة من الإنسان. يعني الإنسان بيش يشرب فما مشقة، بيش يمشي ويهز الكاس، وبيش يأكل فما مشقة، يزمو يطيب ويزمو ينظف ويزمو يأكل، فهناك مشقة. بيش تمشي أنت تجيب حاجة من حاجاتك، هناك مشقة أيضا. تريد الهداية بدون مشقة، ويحط الإنسان ساق على ساق ويحط يده على خده وينتظر الهداية، إذن فاستهدوني مش معناتها يبقى الإنسان مكتف يده ويقول يا ربي اهديني يا ربي اهديني، ولكن لابد من أنه يبذل الإنسان الجهد مع شيء من المشقة، لأن الجهد أكيد بش يتطلب مشقة من أجل أنه يلقى الإنسان هذه الهداية. الاستهداء أيها الإخوة، وهو طلب الهداية، ليس مجرد كلمة نرددها باللسان في صلواتنا عندما نقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ولكن بدون وعي. الاستهداء هو حال طوارئ روحية مستمرة، هو اعتراف واعي بالافتقار والاحتياج، أنه نسأل ربي عز وجل هذه الهداية بوعي، ندرك ماذا نطلب. اهدنا الصراط المستقيم، نكون على وعي بما نطلب. اهدنا، هذا هو الاستهداء. هناك جهد، هناك مشقة نبذلها، نحن على استعداد، المهم أن ربي سبحانه وتعالى يدلنا إلى الطريق. فالهداية نوعان: هداية إرشاد، وهناك هداية توفيق. هداية إرشاد، ربي عز وجل أرشد جميع البشر دون استثناء إلى الطريق السوي، ولكن من سيوفق؟ هناك نحتاج إلى تلك الهداية الإلهية: فاستهدوني أهدكم. إذن الاستهداء أيها الإخوة، علينا أن ندرك أنها حالة طوارئ روحية مستمرة لا تتوقف، وهو اعتراف واعي بالافتقار والاحتياج إلى هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، كيف نستهدي عمليا في حياتنا اليومية؟ كيفاش نطلب الهداية عمليا؟ مش بالكلام، مش باللسان،
عمليا كيف نستهدي في حياتنا اليومية، كيف نطلب الهداية عمليا في حياتنا اليومية؟ أولا القرآن الكريم، وذلك من خلال قراءته على أنه رسالة شخصية موجهة ليك يا أيها الإنسان، موجهة ليك لحل مشكلتك الحالية، وليس ككتاب للتبرك فقط. أقول ليس ككتاب للتبرك فقط، هو للتبرك نعم، ولكن إذا أردنا أن نستفيد من هداية القرآن الكريم لابد أن نقرأه كرسالة شخصية جاءتني من الله عز وجل، موجهة لي أنا شخصيا لحل مشكلتي وكل مشاكلي الحالية التي أعيشها. إذا قرأته القرآن الكريم، إذا قرأته بهذا الوعي، سأستفيد من هداية القرآن الكريم. كما قال لنا ربي سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ينبغي أن المتقي اللي هو هيئ نفسه لقبول القرآن وطهر الباطن متاعه حتى يتلقى تعليمات القرآن الكريم ونور كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا نحتاج ونحن نستهدي عمليا في حياتنا اليومية التفكر العقلاني، وذلك بتشغيل العقل للتمييز بين الحق والباطل والابتعاد عن التبعية العمياء للأفكار السائدة. لابد أن الإنسان يستعمل عقله

0: هك القنطرة اللي نتعدوا عليها باش ناخذوا الحاجة متاعنا ونمشي وننساو. وإنما الدعاء هو عبادة، عبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء هو مخ العبادة. إذا نحتاج إلى طلب الهداية عمليا في حياتنا إلى الدعاء الصادق في لحظات الانكسار، وقت اللي يشعر الإنسان مسكين ضايع تايه، ما هوش قادر يتخلص من ذنب وإلا من عادة سيئة. إذا يبحث الإنسان بالدعاء صادقا في لحظات الانكسار أن ربي عز وجل يهديه. الله سبحانه وتعالى يعطيك وعدا قاطعا كفلق الصبح، أهدكم فاستهدوني، أهدكم، والجواب مجزوم، أي أن الهداية قادمة حتما لكل من طلبها بصدق. ستأتيك هذه الهداية على شكل فكرة أو نصيحة من صديق، أو آية تسمعها في الإذاعة، أو راحة نفسية تقودك للخيار الصحيح. إذن أيها الإخوة والأحبة، نحن نختم هذه المصافحة الأولى مع هذا المقطع من هذا الحديث المبارك. دعونا نخرج بهذه الفكرة المركزية، وهي الاعتراف بالضعف والجهل أمام الله هو أول خطوات الوعي والنضج. لا تخجل من تيهك ولا تيأس من كثرة ذنوبك أو حيرتك الفكرية. الخطر الحقيقي ليس أن تكون ضالا وتبحث، بل الخطر أن تكون ضالا وتتوهم أنك على حق فترفض البوصلة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن التحدي هذا الأسبوع في كل صباح وقبل أن تفتح الهاتف متاعك لتتفقد الرسائل متاع الناس، ارفع بصرك إلى السماء وقل بوعي ويقين: يا رب، يوم جديد وخيارات كثيرة، وأنا مستهد بك، فاهدني في عملي وفي بيتي ومع عائلتي. وهكذا أيها الإخوة والأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام الله.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تعلم عنا عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. منذ بيكم من خلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: المسلم. عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
1: رياض الروح والريحان.
2: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
2: من رياض السنة النبوية.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من

0: أوعى من مبلغ رب سامع أوعى من مبلغ أوعى من مبلغ.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة بتاريخ التاسع من شهر محرم، هذه تاسعة، ل48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر جوان ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. ونوجه تحية كذلك للدكتورنا عمر بن عمر، إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون معنا بحول الله تعالى. مباشرة أسلم على فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم وحيا هذه الوجوه الطيبة المباركة العاملة في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. ونوجه التحية لكل الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة المباركة، التي نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها، إنه سميع قريب مجيب.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم يا سيدي جهاد، وكذلك نفع الله بكم وأدام الله النفع بكم. إذن احنا سنستقبل الاتصالات الهاتفية، لكن فقط نذكر الناس، ما دامنا نحن قلتنا في بداية الحصة في التاسع من شهر محرم سيدي، يعني من أصبح منا صائم فلله الحمد والمنة، ومن لم يستطع أو نسي أو غاب عنه هذا الأمر، فإننا نذكره بأن يوم الغد هو يوم عاشوراء، العاشر من شهر محرم، هذا اليوم الذي صامه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شكرا لله أن نجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده وهامان وأهل الظلم في ذلك الزمان، وصامه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كانت الأمة تصومه إلا لصاحب عذر، باعتبار أنه كان فرضا في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ الحكم لما فرض على الأمة صيام شهر رمضان، وأصبح من باب المستحبات والسنن، ولذلك نصومه وصامه الصحب الكرام وحرصوا على صيامه، بل وتحراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن نحن نتحرى صيامه لما فيه من الأجر، أن يكفر الله به السنة التي قبله من صغائر الذنوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمستمعين ولمن أراد الصوم ولم يستطع. ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الخفايا، يعرف أنك أنت حاولت نويت ما استطعتش، بحول الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. ربي يبارك لك سيد جهاد، هذا قوس كما قلت لك، تذكير فقط من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأستسمحكم في استقبال أولى الإطلاع.

0: الاتصالات الهاتفية في هذه الحصة، نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
1: مبروك عليك سيدي هيثم الحاج.
0: الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي يطعمكم ولا يحرمكم أنت وكل المستمعين الكل يا رب.
1: عايشك إن شاء الله.
0: ربي يحفظك سيدي الغالي. ذكرني بالاسم سيدي.
1: مازن حمدي سيدي بوزيد.
0: عاود لي الاسم.
1: مازن حمدي سيدي بوزيد.
0: مرحبا يا خويا مازن وأهلنا في سيدي بوزيد. تفضل سيدي الغالي. عايش.
1: بربي طلب وسؤال الله يستر خويا هيثم.
0: تفضل على الدلة سيدي.
1: بربي السؤال، صلاة الضحى من وقتاش تبدا وقتاش توف؟
0: حاضر حاضر حاضر سيدي. انقطع الاتصال. طيب ان شاء الله يكون هو سؤاله هذاك الوحيد. معنا اتصال ثاني. طيب خلاص شوفوا انتم الإشكالية الهاتف واحنا لهنا نجاوبوا على الأسئلة. سيدي جهاد، اخونا مازن من سيدي بوزيد.
2: قبل سيدي مازن
0: عندك نتعلق على
2: الخمس. على صيام هذين اليومين الفضيلين الكريمين التاسعاء والعاشوراء. إضافة إلى الصيام، كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم نعم يوسعون على الأهل وعلى الأقارب في هذا اليوم.
0: نعم.
2: فقد جاء في أثر رواه ابن حبان وصححه.
0: نعم.
2: وهو من المجربات، جرب ف
0: من المجربات إذن.
2: نعم. نعم. أنه من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله له في كامل عامه في نعم. سائر حوله. ولذلك قيل لا تنسى، لا تنسى، لا ينسك الله عاشورا، اذكره لازلت في الأخيار مذكورا، أوسع لأهلك في العاشور إن له فضلا وجدناه في الآثار مسطورا.
0: جميل.
2: من بات في ليلة العاشور في ساعة يكون في عيشه للحول مسرورا.
0: جميل جدا. إذن
2: وفي الحديث من وسع لعياله في عاشوراء وسع الله له في سائر عامه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وصحبه.
2: فإضافة إلى الصيام الذي يكفر الله به ذنب سنة ماضية كما أخبر عليه الصلاة والسلام، تسن أيضا وتستحب التوسعة على العيال.
0: جميل، بارك الله فيكم. وأنا استسمح
2: كل حسب قدره،
0: قدره
2: فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها. نعم.
0: سيدي فقط أستسمحكم أنا كذلك قبل سؤال سي مازن عن اتصال آخر نأخذه. سيدي نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي الكريمة، لا وسهل.
3: أهلا بك. الحمد لله. فاطمة من
0: منين أختي فاطمة؟ من مدنين هكذا. مرحبا وبأهلنا في مدنين. تفضل يعني أختي فاطمة.
3: يعني أول مرة أنا أتصل لك زي دخل
0: على الرأس والعين. ما تخافش بحول الله، لا بأس، أسأل اللي تحب. تفضلي. عايش
3: يرحم والديك. ومعناها أمي وخالتي، معناها ورثة جدي، معناها الله يرحمه. بابا قبل ينزل فيها أرضهم فيها شوية زيتون والباقي بيضاء، غرسها بابا كلها زيتون.
0: يعني بوك غرس أرض
3: أرض أمي وخالتي.
0: نعم. هي ورث متاع أمك وخالتك ورث،
2: يعني في هي نصيب، نصيب أمك ونصيب خالتك. بوك زرعها زيتون.
3: إيه.
2: واستأذن واستأذنهم، استأذنهم في زراعتها.
3: هاك هو السؤال إني يعني لبس. معناه هو وقت كل واحد ولاه ما سأل حد، معناه غرسها وقته وبحثي لي معناه وحدي مزرعتي معناه حتى
0: غرسها زيتون وهما خلاوه يغرسها زيتون يعني بأي
2: نية ولا ما سمعوش
0: وهذا معناه
3: لا ما سمعوش في بالهم كلها زيتون ما شاء الله سووا كلها زيتون كثير كل شيء، لكن وقتهم ما سألهم ما شعلها ما غير ما يسألهم
0: وهما في بالهم
3: وهما في بالهم
0: وسكتوا
3: إيه
0: طبعا واحد يزرع
3: لكن ما ثم فيهم بيتوفوا فيهم ثم في معناها ما شاء الله أحفاد برشة ثم معناها تقول لها فيها أرضي تامة فيها أن إحنا كالشك هك إحنا ما زبينا لا معناها هم قالوا خذوا مغرسكم كل شيء وبيتوفى الله يرحمه كل شيء لكن إحنا
0: والدك توفى الله يرحمه
3: توفى وبي الله يرحمه وقال وقت على أساس مغارسة معناها بيشتغلوا مغارسك وعلينا إحنا وكل شيء لكن إحنا يخوي معناها في قرارتنا نفسنا معناها قطر ما سألهم وشو بي ما زبينا إحنا ناخذوا كن معناها بتاعنا فقط مذبينا معناها
0: أنت والدك توفى أمك وخالتك مازالوا حيين
3: لا خالتي متوفية هي من عندها برشة هي متوفية من الأول معناها خالتي
0: باه إذا خالتك زاد
2: خلت ورثة ولا
0: خلت ورثة
3: إيه خلت برشة ورثة أحفادها معناها
2: إيه أبناء وأحفادينا
0: طيب خالتك رحمها الله وأمك محية
3: وأمي إيه إن شاء الله ربي ما تحت تحت الزينة كثير أبو عمر ما فهمت.
0: نعم على قيد الحياة ربي يحفظها إن شاء الله. أيوة أش قالوا لكم الورثة نتاع خالتك تو اللي هم أولاد خالتك أش قالوا لكم؟
3: هم أولاد خالتي فيهم اللي قال معناها أنتم وقت غرستوها ما غير تقولون وفيهم اللي يقولوا لا خذوا مغرستكم وكل واحد يقول في إيش تمام.
0: واضح. أيوة أنتم مش تحبوا
3: فيها برشة يتامة هي فهمتني معناتها
0: احنا ما همش تو فيها يتامة مش ما فيهاش يتامة انتم تسألوا تو انت تقول لي برشة راهو ما همش انت راهي قلت لي اولاد اولادها احنا نحكي على اولادها
2: الاصول فقط
0: الاصول يعني عندها الذكر
2: المباشرين
0: هما عندها اولاد خالتك ذكور واناث هكا ولا لا
3: ذكور واناث
0: خلاص خلي لي في اولاد خالتك اذا اولاد خالتك قالوا لكم واحد قال خذوا مغارسة وجماعة قالوا لا انتم غرستوها من غير ما تشاوروا الوالدة وهي ما قالتش ما وصاتش قبل ما تموت راهو فلان غرسها ولا عنا حق هكا ولا لا
3: لا ايه لا لا ما قلت شيء وقتها معنا قلت لك أرضي ذات كاكب بيخي غرسها معنا
0: واضح جاوبوك إن شاء الله طيب إن شاء الله واضح أختي الفاطمة واضح عندك سؤال آخر
3: معناها مجبين احنا معناها مبي يلحق الأجر معناتها حتى كان مش
0: من أختي فاطمة أسمعني بوك بحول الله تعالى بحول لا أحق الأجر سواء خذيته ولا ما خذيتوش علاش لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك مش أنا هو اللي قال له في كل ذات كبد رطب صدقة كالزيتون اللي يأكل منه الدود والعصفور واللي في الأرض واللي يعرفه بوك واللي نعرفه ونحن واللي ما نعرفهمش
2: والحيوان هذا واحد يستظل
3: وينتفع بالضبط نشوف طول معناه أن مؤخرا معناه بعد ما توفى كل شيء ولا تنتج معناه فهمت ولا
0: يا أختي الكريمة شفت عندها ظل استظل به بشر احطب ذاكك اللي انتم قلمتم الأشجار واستعملتوه في حم كل ما ينتفع بذلك الغرس سواء كان إنسانا أو بهيمة أو حيوان بيك عنده فيه أجر شفت رحمة ربي بينا كيفاش شفت رحمة ربي كيفاش تهنوا بحول الله إن شاء الله
3: الله يبارك لك يرحم والديك مثالش ناخذ نمر ونزيد عندي سؤالات اخرى مره اخرى معنا
0: ولكتاب اي كلمنا على الاذاعه لله اذا عندك تو سؤال اخر ناخذوه مثالش والا كلمنا على رقم الاذاعه طيب خير ان شاء الله ربي يحفظك بارك الله فيك
3: الله يبارك
0: الله يحفظك ان شاء الله ويرحم الوالد ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمه الله نثلث باتصال سيدي ثم نجيب بحول المعزز باتصال ثالث نعم السلام عليكم سيدي سمعنا من الهاتف ولا وابعد على الاذاعه او سكرها يرحم والدك سيدي الغالي
4: كم سكر الراديو
0: احسن شيء والله
4: اخويا هيثم
0: سيدي الغالي
4: الله يبارك لكم وتبوأتم من جنتي مقعدا ومنزلا
0: اجمعين
4: ربي على الحصه ويبارك لكم على البرنامج
0: اجمعين
4: من تبع فيكم
0: ربي يثيبك
4: ونحب نبارك لك على الحجه
0: ربي يعزك ويطعمكم ولا يحرمكم انت وكل المستمعين
4: ونتمنى تدعي لي دعوة خير اخويا
0: ربي ان شاء الله ييسر لك امرك ويعطيك ما تتمنى
4: عندي بعد إذنك عندي سؤال محير
0: ذكرني بالاسم فقط
4: الاسم الأخ منتصر سميدة ولاية المنستير
0: مرحبا أخويا منتصر بأهلنا في المنستير تفضل يا سيدي ونحن نسعد بسماع مشايخنا زاد سامحني سيدي يوسف محمد الكشو وسيدي مختار براهمي يعني شيخين جليلين يسمعوا فينا ربي يبارك في الجميع إن شاء الله وفي كل المستمعين تفضل سيدي منتصر الدل
4: ديما عليكم وديما البرامج
0: يا ربي يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك
4: ديما أود إذا عم تعقبل
0: يا ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله
4: عندي سؤالين اثنين
0: تفضل سيدي الغالي
4: السؤال الأول أخويا لازم تركز معي مني
0: حاضر ما استطعت إلى ذلك سبيلا سيدي منتصر لا يقل لي
4: السؤال الأول إني في صلاة المغرب مانيش متعمد
0: باه.
4: هو من المفروض أنت تصلي الركعة الأولى بالفاتحة والسورة الجهرة
0: نعم أي نعم
4: الركعة الثانية بالفاتحة والسورة الجهرة
0: نعم
4: والركعة الثالثة من المفروض تصلي بالفاتحة السرة
0: صحيح
4: هو ني لازمك تركز معايا ني وما مش متعمد ني راهو عملت هذا بدون قصد
0: مثال قل لي برك شو عملت
4: جبت في الركعة الأولى بالفاتحة والسورة
0: نعم
4: جهرا وفي الركعة الثانية بالفاتحة والسورة جهرا
0: جميل
4: في الركعة الثالثة قبل جبت بالفاتحة والسورة جهرا ودون قصد راهو مش عملت
0: شو عملت
4: بعد ما قمت بالتحيات والزكيات لله جبت ركعتين سجدتين قبل السلام
0: قبل السلام
4: قبل السلام
0: ظنا منك أن هذاك هو اللي يصلح الصلاة به انت وقتاش تفكرت سيدي منتصر تو باش نجاوبوك على الحالات الكل احنا تو
2: هو المغرب هو المغرب يعني البارح امس
0: لا لا لا قصدي لا قصدي وقتاش تفكرت انت قريتها جهرا قبل الركوع ولا بعد الركوع
4: انا تفكرت عند السجود
0: طيب واضح سيدي الغالي واضح لعل سيد جهاد يعطينا حتى الحالات إذا تذكرها به حاضر سيجيبك الشيخ تهنى بحول الله سيدي الغالي
4: والسؤال الثاني فيما يخص عذاب القبر
0: نعم ربي جيرنا وإياكم وكل المستمعين والمستمعات
4: خوي أنا هيثم راني خايف سمعت في بعض الروايات أن يقول الميت كيثور كيحطه في القبر ما يحل عينيه بعد
0: نعم يجول الحياة البرزخية هذه التي لا نفهم ولا نعرف كنها إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم
4: يقولوا يجوا يجوا موكر ونكير
0: نعم نعم
4: وندينك يجوا في صورة مرعبة مثال وفي صورة مخيفة سودا زرقا وفي مطرقة من الحديد
2: مش للناس الكل مش للناس الكل مش للناس الكل
4: وأصواتهم مرعبة حسب
2: نجاوبوك إن شاء الله. الله
0: طيب سيدي بحول الله تعالى
4: أندراهم يجول المؤمنين هكا
0: حاضر يا سيدي
2: ربي يلطف إن شاء الله
0: آمين يا ربي يلطف بينا وبينكم آمين. جميعا إن شاء الله ويحسن عاقبتنا إن شاء الله يا ربي يحفظك يا سيدي منتصر والخوف في بعض المرات هو من علامات الإيمان سيدي أنه الإنسان يعني يخاف لكن هذا الخوف زاد ما يلزموش يفسد عليك حياتك لكن ينقلب إلى طاعة وثقة بالله سبحانه وتعالى
2: والمؤمن بين الخوف والرجاء
0: هذا هو
2: يتقلب
0: نعم سيدي الغالي ربي يحفظك سيدي منتصر عندك سؤال آخر
4: لا ذاك هو
0: ربي يحفظك سيدي
4: كيف أفكر الحاجة هذه خوي هاي ثمرا ينخاف خاف يسر حتى
0: لا بس بحول الله
4: ديما نحاول نعمل أعمال به
0: إن شاء الله به هذا هو إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول إني خلوت ولكن قل علي رقيب باهي هذا ربي يحفظك سيدي منتصر ربي يحفظك ربي يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا يا سيدي الغالي شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا سيدي جهاد نبدأ بسؤال سي مازن من سيدي بوزيد الذي يسأل عن وقت صلاة الضحى أحب أقول لك وقتها وقتش تبدأ وقتش تنتهي
2: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
2: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فإجابة على هذا السؤال نقول صلاة الضحى هي من النوافل التي رغب فيها سيدنا المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم
2: هي من عموم النوافل التي رغب فيها سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وآله وسلم
2: فمن فعلها أجر ومن تركها فقد حرم نفسه من خير كثير
0: نعم
2: وهو وصية صلاة الضحى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لسيدنا أبي هريرة
2: حبيبه
0: نعم
2: يقول سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي حبيبي بثلاث لا أدعهن لا أتركهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى شاهد القول ونوم على وتر شاهد القول وصلاة الضحى وصلاة الضحى يبدأ وقتها من وقت حل النافلة أي بعد أن ترتفع الشمس ويظهر ويستبين قرصها بعد الشروق وترتفع الشمس تحل النافلة يبدأ وقت الضحى إلى الزوال ويمتد وقتها إلى الزوال وتصلى ركعتين
0: هذا هو لأنه نعم. صلاة الليل والنهار عندنا مثنى
2: نعم.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد وأجزل ربكم عليكم العطاء إن شاء الله وقتنا فاطمة من مدنين سيدي هو سؤال في الميراث
2: نعم.
0: ولا تكاد يعني تمر علينا الحصة إلا ونسأل على مسألة هذه المواريث
2: نعم.
0: تقول خالتها وأمها ورثوا على من جد معناها من بوهم
2: نعم.
0: قطعة طبة أرض
2: نعم.
0: جابوا هذه الأخت أبو فاطمة يعني اللي هو زوج
2: أحد الورثات
0: بالضبط
2: نعم.
0: وغرسها زيتون دون أن يخبر ولا طيب. يستشير حتى واحدة فيهم طيب. هما شافوه وعرفوا سمعوا به لكن ما استشارهمش
2: لكن بأي نية زرعها
0: هذا ما لا نعلمه لكنه في آخر حياته
2: إن كان نية الاستثمار أو كان نية إحياء الأرض فقط.
0: هو تو في آخر حياته قال لهم قالهم رنيان عملت رنيان كذا وهكذا مدام قال هكا لعله يعني يقصد أنه
2: ما بإحياء الأرض وحتى ينحقه بذلك أجر.
0: الله أعلم. أنا بالنسبة لي هي قالت بابا قال لنا هكذا وهما طالبوا يبدو أنهم فهموا أنهم بهم يحبهم يطالبوا وهما ما يحبوش يأخذوا حاجة ما تحق لهمش. طيب أولاد خالتها ماتت الله يرحمها ذكور وإناثا الورثة فيهم شكون قال لهم خذوا هذه مغارسة وفيهم شكون قال لهم لا أنتم أبوكم غرسها لا شاورنا لا جاءوا شكون قال لك حبوها زيتون شكون قال كذا هو عمل دبر راسه. هي تسأل تقول من حقنا نأخذ ولا مش من حقنا وهل أبي عنده أجر في ذلك وإلا لا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. أول المسألة ينبغي أن نضع النقاط على الحروف.
0: نعم سيدي.
2: هذا الرجل كان من المفروض أن يستشير مالكي الأرض الأصلي.
0: نعم هذا الأصل سيدي.
2: يستشيرهم إن أذنتم لي أن أزرع هذه الأرض وأن أحييها إن شئتم مغارسة
0: يعني يتفقوا يعني
2: أو إن شاء هو قال أنا أزرعها لله لتنتفعوا بها ولتأكل منها الطير وليستظل بها الناس
0: وكذا
2: إلى غير ذلك فيكون له بذلك الأجر,
0: والثواب.
2: فإن منع قالوا له لا انتهت وإن أذن له فالناس على عهودهم.
0: نعم وفق ما اتفق
2: وما اتفق عليه الطرفان قام الشرع مقاما.
0: نعم.
2: أنا وأنت لا ندري أهي مغارسة أم أنها يعني
0: لوجه الله هل يحيي بها الأرض ويأخذ الأجر.
2: ولذلك أنا أقول لأبناء هذا الرجل دعكم من هذه المسألة وفوضوا أمركم إلى الله فهو
0: نعم.
2: الرزاق سبحانه وتعالى
0: نعم.
2: واجعلوها صدقة لأبيكم أنه أحيا هذه الأرض لأن هذه المسألة فيها شبهة الحرام.
0: نعم
2: فيها شبهة الحرام. أين تكمن شبهة الحرام؟ في كون هذا الرجل يعني
0: الرجل قد يكون غرسها بنية الأجر والثواب.
2: الأجر فإن أخذنا الآن على الورثة الأجرة والمقابل فيكون هذا المال يعني مال فيه شبهة الحرام. ولهذا التورع عن هذه المسألة أنفع وأرفع للدرجات.
0: يبوهم
2: من باب دع
0: ما
2: يريبك
0: إلى ما لا
2: يريبك. والمسألة اللي فيها شبهة نتركها ولا نأتي عليها. والأب بحول الله يكون له الأجر والثواب في أنه أحيا هذه الأرض.
0: نعم إذن أجربوهم حاصل
2: بحول الله. أحيا هذه الأرض يستظل بظل هذه الأشجار الطير الحيوان الإنسان ينتفع الناس ينتفع الورثة الأصليون ينتفع
0: الحيوان
2: مما تنتج هذه الأشجار فيكون له به صدقة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله
0: وصحبه
2: وسلم. أما هم فالأولى أن يتورعوا لأنهم غير متيقنين من أن هذا الأب زرع هذه الأرض مغارسة أم
0: نعم.
2: زرعها
0: ثم
2: يعني
0: ثم هم الآخرين ما معناها ما اتفقوش وما في بالهم واختلفوا ثم الورثة قالوا لهم جزء منهم قال لهم ما تاخذوا.
2: ولهذا حافظوا على الود وحافظوا على صلة الرحم بأن
0: ولاد خالتكم يعني نعم
2: وأن تتنزهوا عن هذا.
0: واضح سيدي بارك الله فيكم. سيدي جهاد أستسمحكم في اتصال هاتفي نستقبله ونقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
5: ومرحبا بك سيدي هيثم. عندي لقاء
0: بابا إبراهيم
5: ياسر.
0: بابا إبراهيم ولا أنا غلط في الصوت؟
5: نعم بابا إبراهيم.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بابا إبراهيم من غير ملح
2: ما شاء الله.
0: قداش عندي ما كلمتنيش؟ أقل شيء ما كلمتنيش عنا 6 شهور.
5: أي صحيح كل احترام كان مبارك.
0: أي ما شاء الله ربي يحفظك يا بابا إبراهيم. إن شاء الله
5: أتمنى لك حاج مبرور.
0: ربي يعزك وربي يطعمك أنت وكل المستمعين والمستمعات إن شاء الله يا بابا الغالي.
5: الله فيكم.
0: ربي
5: يحفظك.
0: ربي يعزك. ربي يعزك. ربي يعزك يا بابا الغالي. تفضل بابا إبراهيم شنو سؤالك؟
5: والله سؤال قعدنا نجيب بجماعة هكا نخدموا في البساطة قلت لهم سلسلة في الأروة الوصفة الرسول في حجة الوداع ذيك قالوا لي لا مش على الدين لا قلت لهم على الدين
0: في حجة الوداع
2: العروة الوثقى.
0: العروة
5: الوثقى العروة الوثقى
2: اي نعم اي
5: واضح. يعني الاندراع على امور الدين
0: حاضر
2: ان شاء الله
0: حاضر.
5: وزراعة فما زراعة التوتة كثيرة عندها اجر الانسان ولا فيها
0: زراعة
5: توتة
0: كثيرة طبعا ولا شو
2: موتي كي ذوق ما يكون عنده الاجر
0: بخلاف الاجر اللي عنده زيد الاجر
5: خلاني بالعصافر كل جاية تاكل
2: منها ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: أكيد
5: وعندك قراءات القرآن في الفجر
0: طيب
2: ما شاء
0: طيب
2: الله.
0: طيب
5: بارك الله فيكم على كل حال سلم يا بابا عمرو
0: ربي يحفظك إن شاء الله بحول الله إن شاء الله بارك الله فيك وعليكم السلام ربي يحفظك يا بابا إبراهيم إن شاء الله وإن شاء الله عام صابة في البطاطا في غير الملح وعوزجة والبلايس من المشهورين بالبطاطا إن شاء الله وربي يرزق الجميع. اتصال آخر سيدي جهاد إذا تسمح لي نقول والسلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا سيدي أهلا وسهلا.
6: مبروك الحج بالسلام.
0: الله يبارك لك ربي يطعمك أنت والمستمعين الكل.
6: حتى أرواح حتى أني حاولت أنفصل بيك وحبك في الله.
0: أحبك الله سيدي الغالي وربي يرفع مقامك ويجمعنا في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم زدكم علما.
0: آمين أجمعين يا رب يا رب إن شاء الله يا رب. ذكرني بالاسم سيدي علي
6: من قبل
0: يا أهلا أهل الكرم. الله يحفظكم يا سيدي الغالي. تفضل سيدي علي.
6: هذه صلاة الجنازة.
0: أيوة.
6: فيها ثلاث تكبيرات.
0: فيها؟
6: ثلاث تكبيرات معناها هي.
0: لا في بالي أربعة.
2: ثلاث تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. بارك سيدي.
6: تكبيرة الإحرام وبعدها ثلاثة فريق.
2: وبعدها ثلاثة.
0: فيها أربعة تكبيرات.
6: أيوة. نحب شيخي سام. كل تكبيرة يجني يقرأ الواحد.
0: حاضر. حاضر. حاضر. حاضر.
6: سؤال سو قدامي أنا تاع صلاة الضحى.
0: أيوة.
6: من ركعة
0: يصلي. قلنا مثنى مثنى إلى ثماني ركعات
6: أنا أصلي حتى أربع ركعات مثالي
0: لا إشكال فيه البركة بزيد مثال
2: ما شاء الله,
0: ما شاء الله.
6: أنا أخصى شيء ثمانية
2: أي.
0: نعم ما ورد
6: أي.
0: ولو زدت احنا راه منا مش بشنا منعوك أما أهوك احنا نقول لك
2: بالخير مفتوح
6: نعم
0: سيدي غالي ربي يحفظك إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يبارك في الجميع. عنا اتصال آخر ما عندناش إذا نجيب على الأسئلة الحمد لله رب العالمين وعنا جملة من الأسئلة سيدي سي منتصر من المنستير يقول لك شيخنا أنا صليت المغرب الركعة الأولى والثانية لباس فاتحة وسورة جهرا ومرنوعة الثالثة نسيانا قمت فصليت بفاتحة وقرأت سورة جهرا في الركعة الثالثة في المغرب ثم لم أنتبه إلى ذلك إلا وأنا ساجد
2: إينا.
0: فماذا فعل؟ فقال سجدت السجود القبلي أي قبل السلام ظنا مني أنه هذاك هو الصحيح اللي باش نصلح به الصلاة فيقول لك هل صلاتي صحيحة وإلا لا وأنا قلت للشيخ زدنا حاجة أخرى
2: طيب.
0: إذا ذكرت
2: أولا الصلاة باطلة
0: نعم.
2: لأن السجود القبلي يكون لجبر النقص وأي نقص؟ نقص السنة الآكدة سنة المؤكدة وفي هذه الحالة التي ذكرها السائل الكريم أنه زاد ولم ينقص
0: نعم.
2: عوض أن يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بالفاتحة فقط سرا قرأ فاتحة وسورة زاد سورة وقرأ جهر. أي زاد الجهر في غير صحيح. محله وزاد السورة في غير محلها وكل زيادة سواء
0: هي زيادة يعني السورة لهنا لا شيء عليها سيدي
2: إيه مو زيادة القولية
0: هنا
2: زيادة قولية مشهور المذهب أنه لا يسجد
0: بالضبط
2: ولكن عندنا قول أنه يسجد ولكن طيب هو عنده زيادة
0: اللي هي
2: من
0: بدل فاتحا يقرأها سرا
2: قرأها جهرا
0: جهرا
2: يسجد بعد السلام جبرها أن يتمم صلاته كأن شيئا لم يقع ثم يتشهد ويسلم السلام عليكم ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو البعدي لزيادة الجهر في غير محله ويعيد التشهد استحبابا ويسلم نعم. وصلته
0: لأن السلام يكون بعد التشهد عند السادة الملكية
2: بحول الله تعالى
0: هذا إذن السجود البعدي الأصل طيب.
2: نعم.
0: لكن أنا خلفت الأولى وقلبت ذلك السجود البعدية إلى قبلي معناها سهوا ونسيانا ظنا مني أن الصلاة
2: إن كان سهوا
0: نعم.
2: فالصلاة تصح إن كان سهوا فالصلاة تصح مع علمه بالحكم أما إن كان يجهل الحكم وبعلي سجد قبليا فصلاته باطلة ويعيد.
0: من
2: ولا يعذر الجاهل بجهله.
0: هنا ما فهمش تفسير نقول له أنت
2: يعيد الصلاة
0: فعلت حراما ولكن الصلاة صحيحة.
2: يعيد الصلاة
0: دي. أساء وصح يعيد الصلاة. إذن أنت سيدي يعيد الصلاة. واضح سيدي.
2: لأن هذا مشهور مذهبنا.
0: نعم. مو مرات يخرج مشايخنا
2: للإفتاء يعني.
0: نعم نعم نعم. لأنه ما هذا السجود القبلي والبعدي ذكره مشايخنا أن إيه؟ الذي قلب السجود البعدية قبليا حرم وصحت صلاته
2: مع علمه بالمسألة.
0: نعم.
2: ليه مع جهله بالمسألة أو كبعد عمل نقول وصلتك سهلة؟ إذا كان يعلم أن الزيادة يسجد لها بعديا وأن النقص السنة الآكدة يسجد لها
0: أو لعله قلد الإمام الشافعي
2: وأخطأ هو مالكي في بلد يدينون الله
0: الشافعي يجعلون السجود كله قبلي
2: مالك رضي الله عنه.
0: نعم.
2: مع علمه بالمسألة أخطأ فسجد البعدية قبليا صلاته صحيحة ولكن إن كان يجهل وقمر طيب. تخطف فصلاة
0: يا سي منتصر حبيت أن سهر لك أنا مع سيد الجهاد
2: يا أخي أعد الصلاة من باب الأحواطي
0: طيب.
2: أحوط لدينك وأحوط لنا.
0: طيب سيدي الغالي بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول سيدي أنا راني خايف شوية لأني قرأت حديثا عن عذاب القبر والنمر ويجيوا يسألوا الملائكة يسألوا يعني من ربك وما دينك وما الذي تقول في الذي بعث فيكم. فقال أنا نخاف يعني وخاصة أنه الأوصاف متاعهم يعني فتخوف شوية فيسأل عن هذا عن هذا الأمر هل هو خاص بناس معينين ولا حتى المؤمنين زاد يقع لهم هذا الأمر.
2: عذاب القبر ثابت بنصوص صريحة في القرآن
0: والسنة
2: والسنة النبوية المطهرة. أما القرآن ففي قول ربنا جل وعلا حكاية عن آل فرعون
0: نعم.
2: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا تقديرها الآن نعم. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على وجود عذاب القبر وأن في عالم البرزخ ثمة أرواح تنعم بنعيم القبر وأرواح تعذب بعذاب نعم. القبر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند دفن العبد المؤمن وعند خروج آخر قدم من أقدام المشيعين للمتوفى للميت من المقبرة يأتي ملكان إما صحيح. مبشر وبشير وإما منكر ونكير. ورواية مبشر وبشير هذه وإن كانت رواية فيها ضعف إلا أنه يستدل بها وقد أشار إليها في كشف المغطى الشيخ محمد طاهر بن عاشور. فيأتي الملكان والحديث الصحيح أنه لم يذكر لا منكرا ولا نكير ولا مبشر نعم. قال يأتي ملكان نعم. فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه الأسئلة المعروفة من ربك وما هو دينك وماذا تقول في هذا رواية الإمام مسلم في الصحيح
0: نعم.
2: وفي رواية أخرى في هذا الرجل في الرجل الذي بعث فيكم صحيح. صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم.
2: فالعبد المؤمن يأتيه ملكان في صورة جميلة
0: صحيح
2: تدخل على نفسه الطمأنينة فلا يفزع
0: ويثبته الله
2: بدليل قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قالوا عند النزع نعم. وفي الآخرة قالوا في القبر ليجيب الملكان. وأما العاصي والمخطئ وغير المؤمن فيأتي الملكان بصورة يعني فيها شيء مما ذكر في السؤال فيدخلان على نفسه يعني الرعب
0: نعم.
2: والفرقة نسأل الله أن يحفظنا وهو نوع من أنواع العذاب يتأذى به كل مخالف لأوامر الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نسلم ونؤمن أنه ثمة عذاب قبر ونسأل الله أن يحفظنا من عذاب القبر. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر
0: صحيح.
2: ولن يتعوذ النبي من شيء غير موجود أو من شيء يعني هين سهل إنه هو أمر صعب وخطب جلل. ولذلك استعاذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر.
0: القبر. بارك الله فيكم.
2: على كل حال المؤمن يكون بين الخوف وبين الرجاء يتقلب، إذا تقدمت به السن فينبغي أن يغلب الرجاء
0: نعم.
2: على الخوف، وظننا أن الله سيرحمنا
0: يا رب،
2: وأنه سيغفر لنا
0: نعم.
2: وأنه سيجعل قبورنا روضة من رياض الجنة،
0: وعلينا أن نعمل لذلك.
2: نعم. قال تعالى فما ظنكم
0: برب العالمين،
2: قال ابن مسعود والله ما ظن بالله عبد ظنا إلا أعطى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظننا أنه سيرحمنا، لكن سيرحمنا بأي شيء؟ بما قدمنا نحن من أعمال خيرة ومن استقامة ومن ثبات على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله افعل وفي قوله لا تفعل.
0: نعم. بارك الله فيكم سيدي جاد. وأنا أحيل المستمعين إلى حديث أورده البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا البراء بن عازب، هذا الذي خرجنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على القبر ونكت فيه نكتة وقال يعني استعيذوا
2: بالله من عذاب القبر،
0: وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحدثهم عن منازل أو أول مراتب الآخرة تقريبا صفحة وشوية،
2: والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه فقد نجا ومن هلك فيه فقد هلك والعياذ بالله.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد. واستسمع وهذا الحديث الذي أشرت إليه، سيدي محمد المختار السلامي رحمة الله عليه في الجامع في العاصمة في باردو يعني أردفه في خطبة جمعية كانت من أروع الخطب رحمة الله
2: رحمه الله عليه.
0: أستسمحكم في اتصال الهاتفي سيدي جهاد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
7: حاج مبرور وزمت مخور،
0: الله يبارك فيك، ربي يطعم الجميع يا رب يا رب يا رب،
7: بارك الله فيك،
0: ربي يحفظك. الاسم الكريم
7: صبيحة من نابل.
0: مرحبا أختي صبيحة وبأهلنا في نابل، تفضل يا لله.
7: يتفضل عندك الخير. والله باش نقول لك أنا بكرة حكيت لكم شريت عقار مقابل داري الشباك وشباك داري مقابل بعض، باش يبيع الدار الأخرى، جا دق علينا قراني باش نبيع باش نشريوها، باش يشريها ولدي. ولدي عنده 5 ملايين كاو عطاها له وقت الدفعة هذيك، احنا باش نكملوا على ولدي. راجلي قال لي مازال عندي زوز قطعات ذهب زوز فرادي نحب نبيعهم باش نعاون ولدي وبعد يرجعهم لي سلفت، يعني مش باش نسامحوا فيهم. يعني انا هذايا نجم نقول لاولادي عندي زوج بنات، نجم نقول لهم انا باش نبيع قطعه ذهب نعطيهم الفوق وبعد يرجعهم لي، ولا ما نقول لهمش؟
0: واضح.
7: باه. وحاجه اخرى عايز.
0: وانت كانت تقول لولدك تكتبوا الدين هذا
7: اي
0: يقبل
7: باه اي هي هو باش يكتبها باسمي، خاطر ولدي هو هذايا اللي قلت لك كان مطلق كان واخو امريكا
2: العقار باش يكتبوا باسمك ولا
0: مش قصدي انا لا
7: اسمع هو حاليا باش نكتبوا باسمي يا سيدي الشيخ
0: الدار الكل باسمك
7: اي الدار
0: يعني عاد هنا انت توش تقول لهم على الدين وانت وهكا باش تكتبها باسمك هو شي يدفع
7: زاد باش باسمي وبعد كيف يخلصني باش نرجع حاله، خاطر ولدي ما عندوش صيانه اساس ولا شنو باش يكتب باسمه ما نعرفش شنو هي الحاجات اللي ما عندوش
0: طيب.
7: يوضح اموره مع الخدمه مع بو وبعد انا نرجع حاله هيبه يخلصني انا في الفلوس ونرجع حاله هيبه
2: وفي صوره ما
0: واحد منكم انتقل الى ربه سبحانه وتعالى كيفاش تعمل
7: كيفاش المصير نعمل معك باش نعمل
0: معك
7: اي صحيح باش نعملوا كتبي باش نوضح الامور الكل كان كان طيب. اخواته حبوا سامحوا ما كانش هذاك ورث امهم يولي
0: واضح واضح
7: ثاني حاجه اخرى سيدي الشيخ
0: تفضل
7: بربي عندي راجل اخوها مريض بالبروستات وراجل اخته عملوا مش يعملوا عمليه نمشي نطل عليهم والا ما نمشيش
2: مو مستورين
0: اي بالضبط يعني انت
2: مستورين مو
7: اي انا خطر هو مرض راجل له تقريب لي لا جاري يسكن انا وقت اللي مرض مبيص مشيت طليت عليه ومازال ما عملش العمليه تو باش يعملها الجمعه الجاي
0: ولا وانت تمشي معاه في دار وفي فرش
2: يدخل هو في فرش ومستور
7: انا هو حكالي هو يحكي لي عليها وانا ما نعرفش قعدت مصدومه ما عادش نحب نمشي ما نحبش نسمع الكلام هذاك كلامي قشعر القلب ما نعرفش انا عندي اسم يعني كي ما نمشيش وانا هو راجل انا شماشي انا عامل راجل اخته يمشي هو الاخته راجل اخته والخو انا مرته نمشي لها اما هو راجل انا ماشي انا
0: طيب انت انت انت كي تمشي ما تمشي مع العائله الكل انت وزوجك واولادك ولدك
7: تمشي مع راجل
2: طيب إيه فماش حرج ما فيش
0: واضح اختي طيب ان شاء ده. الله
7: باهي عايش طيب
0: ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 71 136 000 هذا هو رقم الهاتف معنا اتصال اخر شيخنا نقول السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمه الله
0: اهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك.
8: انا عايش، وش احوالك؟
0: الحمد لله، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
8: ربي يحفظك عايش
0: يا اجمعين سيدي الغالي. ذكرني بالاسم.
8: محمد عويني
0: من جندوبة. مرحبا يا سي محمد وباهلنا في جندوبة. اتفضل يا سيدي الغالي.
8: سيدي فضلك ان شاء الله. ايوه اول مره نتكلم في الراديو
0: يا سيدي، ما تخافش سهل. اول مره خفتش تاكه، واضحه لا باس. استنى حاول.
8: ربي ينور.
0: انا سيدي جيادي تبسم، امورك واضحه معناها لا باس. ربي يحفظك يا سي محمد، تفضل سيدي الغالي.
8: بالله هنايا عندي الصلاة ديما نتركها ونرجع لها، نتركها ونرجع لها.
0: واضح،
8: هذه إشكاليتي ناي في روحي.
0: واضح، أنت عندك أصحابك مداومين على الصلاة؟
8: فهموا عليهم.
0: أيوة واضح،
8: فهموا عليهم بحق وخدمة.
0: أنت متزوجة؟
8: ها؟
0: متزوج؟
8: متزوج. أيوة.
0: زوجتك محافظة على الصلاة؟
8: والله لا.
0: واضح.
8: أيوة.
0: طيب حاضر، ينصحك الشيخ ان شاء الله تهنى بحول الله.
8: ربي يبارك فيك.
0: انت نعم. عندك سؤال اخر سي محمد؟
8: لا لا، ربي يبارك فيك،
0: ربي يحفظك وربي يسر لك امرك ان شاء الله. ربي يحفظك يا سيدي الغالي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجيب شيخنا على الاسئله. سي ابراهيم من غار الملح يسال عن مساله العروه الوثقى.
2: العروه الوثقى هو القران والسنه. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أثبت ذلك قتادة. وفي حجة الوداع بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه العروة الوثقى التي لم في الصال لها ولا تتمزق. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. رواية
0: صحيح.
2: قال: كتاب الله وسنتي.
0: وقال
2: ورواية الإمام مسلم:
0: نعم،
2: كتاب الله وعترة أهل بيتي.
0: نعم.
2: أهل البيت الكرام.
0: نعم.
2: رضوان الله عليهم
0: وعليهم السلام. نعم.
2: نعم.
0: هذا واضح جميل.
2: فهذه العروة الوثقة القرآن والسنة، والقرآن وسادتنا آل بيت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
2: الذين نتقرب إلى الله وإلى سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
2: بحبهم
0: جميعاً.
2: وتعظيمهم وتبجيلهم وتوقيرهم رضوان الله عليهم جميعا.
0: آمين.
2: والسلام.
0: آمين. وكانوا في تونس يعني يحضرون في مجالس، يعني دائما مجلس من المجالس خاصة القضاء.
2: نعم.
0: كان
2: يتبرك بهم
0: فقط. له لا مشتكى لا شاكي لا قاضي لا محامي لا شيء،
2: يتبرك.
0: نعم. طيب
2: نعم.
0: بارك الله فيكم سيد جهاد. سؤاله الثاني يسأل: هو زرع توتة
2: ما شاء الله،
0: قالوا نشوف العصافر تاكل
2: كحلة
0: منها
2: كحلة ولا بيضة ساعة.
0: فما فيها قولين، قل خمري ولا وإلا شركي فيها هذا وذا مركبة، وهذه أبن واحدة
2: هذه لغة فلاحة يا أخي. طيب ما شاء الله.
0: كعبتها خاطر كبيرة وفيها الأحمر الأبيض، الكعبة تكون من ألذ والله شهامة في الحوت. هو الحوت والزميمرة عندنا في بنزرت مع بعضهم يظلين.
2: الزميمرة الشاوري
0: اللي هي الشاوري احنا يسموه. نعم هذا احنا ما نسموها الزميمرة الكل ولا الزرقة،
2: احنا نسميها الشاوري.
0: الشاوري واضح. طيب سيدي يسأل عن الأجر.
2: أكيد هو كل شجر سواء أثمرت أو لم تثمر، كل شجرة يزرعها يكون له بها صدقة وأجر وثواب، لأنها تسبح الله.
0: جميل.
2: بدليل قوله تعالى: وإن من شيء
0: نعم.
2: إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون لا تفقهون تسبيحهم. هذه مسألة. فإن استظل بها آدمي أو حيوان نال من أجر
0: إن شاء الله والثواب حول الله.
2: إن أكل منها طير أو حيوان أو آدمي
0: صحيح.
2: يكون له بها أجر، أجر صدقة وثواب صدقة. فنسأل الله أن يبارك له في هذه التوتة حتى ينتفع بها الآدميون والطير والحيوان.
0: نعم. هو من غير الملح يعني وكاسي كذا مشيت ولا حاجة في طريق
2: قريب
0: كول ونويلي. سؤاله الأخير شيخنا يسأل عن فضل قراءة القرآن في الفجر، عند الفجر يعني.
2: هذا يعني قرآن مشهود تشهده الملائكة ويشهده رب العزة تبارك وتعالى ليدخره لك، تجده ذخرا بين يديه عز وجل يوم القيامة. قال الله تعالى وقرآن الفجر. الله الله وما أدراك ما قرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار.
0: نعم سبحان الله.
2: نعم.
0: طيب
2: نمشي وقراءة القرآن في كل وقت يثاب فاعلها بشروطها
0: طبعا،
2: وخاصة إذا آوى كل حبيب إلى حبيبه.
0: نعم.
2: وأويت أنت إلى المصحف في جوف الليل وعند السدس الأخير من الليل وفي ساعة الفجر حينما يغفل عنها كثير من الناس، أنت تفتح مصحفك وتنفض الغبر عنه وتقرأ كلام ربك تبارك وتعالى، لا ريب أن الله سيثيبك الجزاء الأوفى
0: إن شاء الله تعالى.
2: والأجر الأربى إن قرآن الفجر كان مشهودا
0: طبعا. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن كما أشار إلى ذلك الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه
2: رضي الله.
0: قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت يتسع بأهله
2: الله.
0: ويكثر خيره أي بركته وتحضره الملائكة
2: الله.
0: فهذه
2: الله.
0: أيضا من بركات قراءة القرآن في البيت أو كما قال رضي الله عنه. سعلي من قبل سيد جهاد يسأل عن صلاة الجنازة، يقول لك ما فيها 4 تكبيرات، شنو نقرأ في كل تكبيرة أو بعد كل تكبيرة؟
2: نعم. صلاة الجنازة حكمها على مشهور المذهب فرض كفاية.
0: نعم.
2: إذا أدها البعض سقطت عن البقية. وفروضها 4 تكبيرات باعتبار تكبيرة الإحرام بحساب تكبيرة الإحرام.
0: أربع تكبيرات
2: بحساب تكبيرة الإحرام والسلام.
0: نعم.
2: ويتخلى هذه التكبيرات الدعاء للمتوفى سواء ذكرا كان المتوفى أو أنثى أو صبيا، إلا أننا نؤنث في مقام التأنيث ونذكر في مقام التذكير ولا ندعو باغفر له وارحم للصغير دون الحلم، وإنما ندعو في صلاة الجنازة نصلي عليه وندعو لوالديه كأن نقول اللهم اخلف والديه خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، اجعلوا في كفالة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اجعلوا ذخرا وفرطا لوالديه عند الحوض، إلى غير ذلك من هذا الدعاء لوالديه. إذن ماذا يقال في صلاة الجنازة؟ أولا يكبر تكبيرة الإحرام ونرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ثم نرسل اليدين مشهور المذهبي. إذن الله أكبر، وتقرأ بما ثبت من دعاء أبي هريرة.
0: يعني أنا نستنى فيك في هذه، ما نقرأش الفاتحة
2: لا ما عندناش قراءة الفاتحة،
0: مش من أركان صلاة الجنازة لأن أقرأ الفاتحة،
2: ما عندناش أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة كلها دعاء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. واضح. إذن الله أكبر، الحمد حمد وثناء وصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وآله وسلم،
2: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والملك والقدرة والكبرياء والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر تكبيرة ثانية، ثم تدعو أن كان ذكر موثى اللهم أنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقت ورزق إلى غير ذلك.
0: نعم.
2: الله أكبر ثالثة، ثم تدعو للمتوفى كذلك اللهم اجعل قبره رضا من رضا إلى غير ذلك. وأقل الدعاء، أقل الدعاء إن لم تحفظ اللهم اغفر له وارحمه.
0: نعم.
2: يا رب اغفر له وارحمه. الله أكبر تكبيرة الرابعة، ثم تدعو لنفسك وللمتوفى وللمؤمنين والمؤمنات كأن تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمؤمنين أجمعين، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا أنك تعلم متقلبنا ومثوانا إلى غير ذلك.
0: نعم.
2: ثم تسلم تسليمة واحدة خفيفة لا يرفع فيها الصوت.
0: جميل.
2: السلام عليكم،
0: هذا هو
2: على اليمين فقط للإمام والمأموم صلاة. نعم. الجنازة.
0: فقط أردت أن أشير أنه سيدي جهاد لأنه أنا أريد أن أذكرها مرة أخرى،
2: ما فيهاش قراءة فاتحة،
0: لأنه ما احنا مثلا في بلادنا بلاد الملكية هذا مشهور مذهبنا، تمشي إلى مقبرة مشهورة في تونس العاصمة
2: للأسف تجد معلقات
0: معلقة
2: الله
0: كبيرة
2: أكبر قراءة الفاتحة.
0: أيوة.
2: أين القائمون على هذه المقبرة؟ أين إمام مسجد تلك المقبرة من أجل أن ينهى عن ذلك ومن أجل أن يغير ويبدل بما هو متوافق مع مشهور المذهبي. والله هذه رسالة إلى الواعظ المحلي بالمنطقة التي توجد فيها هذه المقبرة إلى أن يغير هذه المسألة بما يتوافق مع هويتنا.
0: هذا هو
2: هويتنا التونسية في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد.
0: احنا مثلا يقول لك هذيك السنة، لا ما أدرك احنا شنو إمام المالكي ما نتبعوش السنة. احنا عندنا أثر في موطأ إمامنا مالك، وهذا السند سند ذهبي، أنا لم أقولها أنا، قاله البخاري.
2: السلسلة الذهبية، نعم.
0: السلسلة الذهبية هذه قالها البخاري مش احنا اللي قلناه،
2: نعم.
0: وقال ابن عمر أن كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، لا يقرأ معنا في عهد شكون، في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقرأوش في صلاة الجنازة، وكلها دعاء. تقول لي له النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، نعم صلاة، أليس الطواف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هل تقرأ الفاتحة؟
0: يعني هل من أركانه أن أقرأ فيه الفاتحة الطواف؟ ولذلك أنا ليش حبيت نفتح هذا القوس سيدي جهاد، حتى لا يقال إنكم أنتم ليش معنا هذا ليس تعصبا، هذه حفاظا على هويتنا، هذه واحد. واثنين ثم نخبر الناس أن نراه مذهبكم فيه أدلة وحن اتباع السنة، فعلاش أنت تقول هذا السنة وغيرك غير السنة؟ هذا غير واقع للأسف الشديد. على كل
2: نسأل الله الهداية
0: لنا وللمستمعين جميعا. أمين. وهذا والله ليس بتعصب، والله العظيم أنا أقول بحنا منفتحون
2: يا حبيبي. ونعم التعصب إن كان تعصبا، إن عده بعضهم تعصبا فنعم التعصب، أن
0: نترضى عليهم الأربعة
2: أن يعني. تنتصر لمذهبك الذي تدين الله عز وجل بالضبط. به
0: هذا هو.
2: نحن جعلنا الإمام مالكا حجة بيننا وبين
0: بين
2: الله.
0: الله كما قال الإمام
2: وقد
0: الشافعي،
2: وقد جعله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حجة بينه وبين الله.
0: هذا هو.
2: قال مالك أستاذي وأنا تلميذه، وإذا ذكر مالك فهو النجم الثاقب، وقد جعلته حجة بيني وبين الله سبحانه.
0: طيب بارك الله فيكم سيدي جهاد. أختنا صبيحة من نابل تسأل تقول بشي ولدها شي يشري عقار لمقابلهم على كل
2: ما عندهش الشفعة ما شاء الله. نعم.
0: وجارهم شوف كان فيه الخير، جاء قال لهم أنا شنبيع تحبوش تشري، شوف معناها نعم هذا أي نعم.
2: نعم
0: هذا
2: أصيل
0: يعطيه الصحة. الآن هي تقول لك ولدي ما عندوش الفلوس الكل، احنا شن سلفوه شنبيع ذهبي ونعطوه الفلوس، والعقار شكتبوا باسمي ويقول، وقالت باش نكتبوا كل شيء
2: بضمانات.
0: بضمانات تكتب حسبك؟ لا ما هي قالت نكتبوا كل شيء، انه هو دفع كذا وانا شناها كذا،
2: فالناس على عهودهم طبقوا أيوة. ما اتفقتم عليه بحذافيره.
0: قالت نقول للبنات اللي احنا سلفناه والا والا لا.
2: اخبريهم، اخبري البنات انك اقرضت ابنك وانه سجل العقار باسمك انت.
0: نعم
2: والله. حتى ان وقعت يعني وفاة إن شاء الله بعد عمر طويل،
0: نعم.
2: علمت البنات أن العقار ليس من حق الأم إنما هو من حق الابن بضمان شروط معينة،
0: ويكتب هذا الأمر إنه هو راه مكتوب يخلصها باش يرجع العقار لي في هيبة، حتى يضمن الناس حقوقهم. نعم. الواحد يرد وما يقولش راني،
2: وإذا كان الدين العادي قال اكتبوه.
0: نعم. فما بالك أولى. نعم. نعم. وما يقولش راه كيفاش نكتب على ولدي، نكتب على أمي.
2: ولا
0: تكتب وتقول لإخواتك وتنشرها وتنشرها بينهم حتى يكون نعم. الأمر هكا معلوم
2: كالحجة العادلة.
0: أي نعم. لأنه سيد جهاد احنا نحدثهم عن واقع. أنا حضرت محضر. الرجل كان يبعث البوه الفلوس وبعلم إخواته ويقول له بابا فما ولده، يقول البو يقول لولده هاو فما قطعة، يقول له شريها لي بابا الفلوس اللي أعطيتهم لك هذوك، يبعث له فلوسه في الخارج ويقول له اكتبها باسمك وقل لإخواته. قال له قل لإخواته. لما مات البو
2: قالوا ميراث. انقلبوا على أخيهم.
0: تعش قالوا الخوم. واحد قالوا اعطيني 5 ملايين تنصحح لك، الاخر قالوا اعطيني 10 ملايين تنصحح لك، واحد قالوا شري سيارة تنصحح لك. فهمت؟ ولذلك هاو هم اخوات هذوم.
2: هذا ابتزاز وأكل لأموال الناس ظلما وباطلا وعدوانا.
0: يعني وهذه قصة يعني حاجة واقعية رأينا باحدة. فذلك ما تقوليش يا راه خويا واختي لا اكتبوا يا خياني. وربي إن شاء الله يحفظ الجميع. وأستسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا، ونرحبوا بسي محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية. قولوا السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
9: مرحبا سيدي الحاج مبرور.
0: ربي يثيبك وربي يتعمكم يا رب إن شاء الله. ذكرني بالاسم سيدي.
9: أخيكم في الله سالم، أخري سالم من نابل.
0: أخونا
2: سالم من نابل.
0: سالم من نابل. مرحبا يا أخويا سالم وأهلنا في نابل. تفضل سيدي الغالي.
9: المسلسل جالس عندي زوج سؤالات.
0: تفضل.
9: عندي سؤال الأول صلاة الفجر. مثل اللي فيها صلاة الفجر مش الصبح الفجر.
0: أي نعم. أي
9: نعم. نسلها بالفاتحة والسورة. سورة الكافر الركعة الأولى بكافرون.
0: نعم.
9: والركعة الثانية.
0: قل هو الله أحد.
9: قل هو أحد صلاة الإخلاص.
0: نعم جميل.
9: تم سكون قليلا يسلي
0: بالفاتحة فقط. نعم نعم.
2: أنا.
0: جميل. السؤال الثاني
2: نجاوبك إن شاء الله.
9: وعندي سؤال ثاني.
0: نعم.
9: نتيح على ظهري وعندي عطب في ظهري وجهي ظهري.
0: ربي يحفظك ويشفيك إن شاء الله.
9: يرحم والديك عايش ربي يبارك لك. نسلي على كرسي. نسلي على كرسي وما نجمش نسجد على الأرض.
0: طيب نكمل خليني نمشي خطوة خطوة.
9: نعم.
0: سيدي سالم نمشي خطوة خطوة. أنت تجم تصلي واقفة؟
9: نسلي بالواقفة. أما عندي دوخة مقلقتني شوية أما نسلي على كرسي.
0: لا مو خاطر احنا مش نمشيو خطوه خطوه تو انت كي تقف تقول الله اكبر وتقرا الفاتحه والسوره تجم ولا ما تجمش؟
9: لا لا ما تجي نجد
0: لا خلينا من السجود اسمع امشي معايا خطوه خطوه سيدي سال شفت مع بعضنا نمشيو خطوه خطوه الله اكبر تقرا الفاتحه والسوره وانت واقف
9: اي نعم
0: تجم تركع والا لا؟
9: نجم
0: على الكيفك الله أكبر سبحان ربي العظيم تركع وبعد تجم تقول سمع الله لمن حمده هكا ولا لا؟
9: أي نعم. أي نعم.
0: جميل جدا هذوما الكل تعملهم من وقوف عند السجود تقعد على الكرسي ثم بعد ذلك تقف في الركعة الثانية وتعمل نفس الشيء.
9: أي نعم.
0: جميل بيس. حاضر سيدي
9: تم شنو سألت عبد الشيوخ عن
0: أيوة.
9: الاسم قال لي مادام تمشي للجامع على رجليك
0: أيوة.
9: علاش ما تجدش على الأرض وتراني كي نجد على الأرض ما نجدش نتور وظهري تعب ما يوجعني قال لي لا رسالتك باطلة ما هيش الساحة مادام ما تجدش على الأرض تمشي للجامع
0: لا اسمع هو
9: سامح انت
0: كي تسجد تقول ظهرك يوجعك وجع اليم وما تقدرش ترجع تقف هكا ولا
9: وما نجمش نرجع نقف ما نجمش
0: واضح هكا هو طيب اذا احنا والاركان الاخرى شنو نعملوا فيها لعله سمع كلاما او قرأ كلاما هو والا فهم من كلامك حاجه اخرى باش من نحسن الظن بهذا الامام
2: يظن انه الم يعني معتاد
0: خفيف ويجم يقف ويرجع وكذا واحد لكن انت
2: الم كثير
0: الم شديد ما تجمش تقف بعد هكا ولا سيسال
9: اي نعم مني مع العمل قدم 84 سنه
0: ما شاء الله شباب بعد 84 سنه لا باس
9: عندي العزوز نتاعي تصلي معايا نجم نسلي على كرسي زاد عمرها
0: العزوز تصلي معاك انت تصلي واقفه هي
9: هي لا تصلي قاعده على الكرسي
0: على الكرسي زاد
2: ما
0: يسالش
2: ما يسالش
9: نجم نسلي مع بعضنا
0: حاضر يجاوبك الشيخ ان شاء الله بحول الله تعالى ربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله ويبقى عليكم الستر يا سيدي ربي يحفظك ان شاء الله وانت بابا سالم كي تمشي للمسجد تعمل نفس الشيء
9: اي نفس الشيء
0: واضح يا سيدي بابا ربي يتقبل منك ان شاء الله
9: عندي سؤال اخر خفيف كان مطرش معنا
0: مادام قلت لي 84 سنه واحنا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اجلال الله اكرام الشيبه المسلم ما نجمش نقول لك لا
2: الله يستحي من ذي شيبه
0: نعم تفضل سيدي الغالي
9: اني ما نقراش وما نسمع يا حسن نركز على إذاعة الزيتونة دي ما نسمع كان إذاعة الزيتونة
0: الحمد لله
9: نسمع في إذاعة أخرين نسمع كاتي الأخبار نسمع في إذاعة أخرين القناة أخرين
0: نحب
9: نسمع دي ما نسمع إذاعة الزيتونة نحب دي ما نسمع القراءة
0: الحمد لله
9: حديث الرسول
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم
9: هل عندي في مأجر ركاكك كاجر الخاري ولا
0: أو تسأل فيها أنا تقولي نسمع إذاعة الزيتون مسأل غيري خير حتى لا تكون
2: جعل الجواب والحكم
0: مجروح
9: يا ربي
0: حفظتش حتى آية من الإذاعة يا بابا سال
9: نعم
0: حفظتش حتى آية من الإذاعة
9: والله كنت نختم تكتيس البكر أو الأستاذ أحمد السيلي يرحمه
0: أي نعم أمين
9: يجيب قصر الانبياء
0: صحيح
9: نحفظ منهم كل شيء
0: الحمد لله لكن آية نقصد آية من القرآن هذا
2: أكيد
9: لا نقرأ
2: أكيد
0: السور القصار أنا حبيت نقول لك اسمع الإملاء متاع الإذاعة وكرر معاهم هكا لعله ربي يسر لك هكا وتحفظ آية آيتين خمس آيات وهكذا ونزيدك زيادة وش قولك حاجة سيدي الغالي بداية من الاثنين الجاي أنا أعطيك مثال شان وللمستمعين الكل احنا في البرمجة الصيفية عنا فيها مشروع سيدي بابا سال، وهو حفظ الفاتحة وسورة سورة البقرة.
2: ما شاء الله.
0: سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمة الله عليه،
10: الله يرحمه،
0: عنده هالمشاريع هذه. احنا باش ناخذوا الحصة نتاع الإملاء نتاعه كان سورة الفاتحة والبقرة في 39 حصة باش تتوزع على البرمجة الصيفية، كل يوم بين المغرب والعشاء، كل يوم بين المغرب والعشاء عنا ملة في إذاعة الزيتونة على ما كان يفعله زواتنا منذ القرن الرابع للهجرة، كانوا بين المغرب والعشاء من من من عهد سي، وهذا من عهد سيدي شو اسمه ولد خال سيدي بن أبي زيد القيرواني اللي

0: تعدني انك تحاول تسمع وتكرر
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله، وعاود راجعني بعد 40 يوم قول لي احفظ على الاقل ايتين او ثلاث
2: ما شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ربي يحفظك ويتقبل منك. عايشك يا بابا سال، ربي يحفظك، ربي يحفظك يا بابا الغالي، ربي يثيبك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله. سيدي نزيد اتصال ثم نجيب، سامحني توسعت، اما نفتحوا لهم ابواب الخير ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي قدرنا. قولوا السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: مبرور وذنب مقبول،
0: يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يطعمكم يا ربي إن شاء الله.
1: رجل يا سيدي من معتمدين
0: نت. مرحبا يا سيدي وبأهلنا في قفصة الكل يا سيدي، مرحبا يا سي فرش.
1: عايش.
0: تفضل سيدي. تفضل سيدي.
1: أنا مازلت تو تكلمت على صلاة الضحى.
0: أيوة.
1: ما فهمت شيء. نفهم على قاعدة.
0: حاضر.
1: ملي تبدأ، أنت قلت شروق الشمس، هي تبدأ شروق الشمس
0: معناها بعد ما تشرق الشمس تقريبا بعشرين خمسة وعشرين دقيقة،
1: من التسعة نبدأ نصلي.
0: لا لا لا مش تسعة سيدي فرج، شروق الشمس احنا مثلا نقول الشمس تشرق الخمسة مثلا
1: أي.
0: او كان خذيت وقت
2: بعد عشرين دقيقة،
0: يعني الخمسة ونص تبدأ تصلي الضحى على روحك، او كخرجنا من كل الخمسة ونص متاع الصباح، اذا الشمس تشرق الخمسة، الخمسة ونص نتاع الصباح تبدا تصلي الضحى على روحك.
1: انا ما كنتش هكا، انا كنت ما نستنى كان مع التسعة.
0: مثالش التسعة كذلك لكذلك ان شاء الله.
1: وامتى تتم؟ امتى تتم
0: الى الزوال؟
2: نص النهار
0: معناها
1: 8 ركعات يلزم.
0: لا
2: هي تصلي ركعتين تحب تصلي ركعتين، تحب تصلي أربعة، تحب تصلي ستة، تحب تصلي ثمانية، صلي أنت وشو تحب.
1: أنا كنت نصلي في ركعتين برك، يقولوا صلاة الضحى راهم ركعتين، هذه كنت عارف.
2: ما يسيرش، أنت قادر باش تزيد وعندك ما تعمل وقادر باش تزيد، زيد الكل زيادة أجر، الكل زيادة خير.
1: الله يبارك.
0: فهمت سي فرجة؟
1: يعيش.
0: الحمد لله. هي الحمد لله فهمت. عندك سؤال آخر سيدي الغالي؟
1: لا ربي يبارك فيك.
0: الله يحفظك، ربي يتقبل منكم سيدي، بارك الله فيك. شكرا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشي ونجاوب أختنا صبيحة سؤالها الثاني، إنها تقول راجل شو اسمه أخو رجلها مريض بمرض البروستات، ربي يشفي الجميع إن شاء الله، وربي يعافي الجميع. فهي تقول أنا نمشي نطل مرة الأولى كي طليت وحكي لها الحكاية وكذا، قالت يعني أنا شيء من النفور أصابها، وأنا ما نحبش، قالت لسمع الكلام ذايا ويعني وش لزني نمشي له وكذا. قلت لها أنت كي تحب تمشي تزوره، وش تزور وحدك ولا معك زوجك وولدك مثلا أو بناتك؟
2: مع عائلتها.
0: قالت مع العائلة. فتسأل تقول لك نمشي نزوره ولا لا؟
2: نعم أكيد، هذا فيه أجر وثواب،
0: إن كان هذا
2: الأجر من وجوه متعددة. أولا عيادة مريض، ثانيا صلة رحم، وهذا الأمر يعني يورث بين العائلة، أفراد العائلة، المودة والرحمة والتواصل الذي
0: يقابل هذا
2: القطيعة. نعم، فهذا يعني أمر جليل في زيارتك لعمي بناتك وعمي أبنائك، لك أجر وثواب وأنت تعودينه في المرض. وتذكري ولنتذكر جميعا ذلك الحديث القدسي العظيم القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه لعبدي، أي عبدي مرضت ولم تعودني، قال يا رب وكيف أعودك، كيف أزور وأنت رب العالمين؟ قالوا أما مرض عبدي فلان، أما وإنك لو زرته لوجدتني عنده، أو كما قال ربنا. ولذلك عيادة المريض مما رغب فيه الإسلام،
0: نعم،
2: ورغب فيه النبي
0: صلى
2: عليه
0: الله
2: الصلاة
0: عليه
2: وصحبه والسلام،
0: طبعا بما لا يثقل على المريض
2: أكيد،
0: ولا
2: زيارة خفيفة
0: نعم،
2: في وقت يعني
0: ينسق مع الأسرة نعم والعائلة، وقتها
2: في وقت مناسب، ليس في الليل أو في القيلولة أو في الوقت الذي يشد عليه الوجع، أو في الوقت الذي يغير فيه يعني الملابس والحفاظات في بعض الأحيان إلى غير ذلك. يعني تخير الوقت المناسب مع عدم المكث كثيرا،
0: صحيح،
2: حتى لا نقلق ولا نضجر المريض، ونترفق معه حتى في الكلام،
0: صحيح،
2: يعني ولا نسأله كثيرا،
0: صحيح،
2: إلى غير ذلك،
0: ولا لا نذكره والله بالضبط ما يدخلش والله فلان أو كم نفس المرض ما مات به المرض، ويبدأ له يجي ذكرني
2: أحد على المعنويات
0: أحد الصالحين زاره ابن أخيه فقال له يا عمه هذا الشاب

0: والله لولا أثقل عليك لزرتك كل يوم. قال يا ابن أخي والله أنت تثقل علي وأنت في بيتك تدخل علي وتخلي تزورني كل يوم. يبدو أنه مثل هؤلاء.
1: قال لك واحد يوصي على أولاده المريض يعني. قالوا ديوك أولادي راه رقب في أمانة في رقبتك وأحسن لهم وكذا. قالوا موت يا سيدي أحمد واش يهمك في الدراري، موت واش يهمك في الدراري.
0: ربي يبارك الله المستعان.
1: الله
0: ربي يحفظ الجميع ويشفي مرضانا.
1: نرفع المعنويات المرضى ولا نذكر المرضى عندهم.
0: اي نعم.
1: كان ولا نذكر إلا الأمور الإيجابية.
0: صح. في المارستان قبل في العصور لما ازدهر فيها الإسلام كان شخص بأجرة يعني، ويبدأ يعود المرضى ويقص عليهم قصص الشفاء، يقول فلان مرض بك وبوريا وما شاء الله ويمشي ويجي. نعم. لأنه هذه النفسية العالية تشجع البدن على الشفاء. نعم. وسرعة الاستجابة للأدوية إن شاء الله تعالى. طيب سي محمد من جندوبة شيخنا يقول أنا رأى عندي مشكلة، الصلاة أتركها وأعود أتركها وأعود. أنا سألته عن البيئة اللي هو عايش فيها، أصحابك محافظين على الصلاة؟ قال زوجتك محافظة على الصلاة؟ قال
1: وافق شن طبق
0: هذا هي. فقال لا. فيسأل يقول لك شنو نعمل يا شيخ؟
1: إنما ينبغي أولا وقبل كل شيء أن يستشعر عظمة من كلفه بالصلاة.
0: نعم.
1: وهو الله.
0: نعم.
1: فكلما عظمت في قلبك الله وكلما تعرفت على الله من خلال قراءتك للقرآن، من خلال قراءتك للحديث الشريف، من خلال الاستماع إلى المواعظ التي ترقق القلوب،
0: نعم،
1: بذلك يعني تعان على المحافظة على الصلاة.
0: نعم.
1: إذا علمت عظمة من تقابل وتناجي وتخاطب سوف لن تقصر في صلاتك، سوف تجتهد في أن تؤدي الصلاة في وقتها بسننها ومستحباتها وشروطها وفضائلها.
0: جميل.
1: ثم اتخذ لنفسك رفقة محافظة على الصلاة
0: صالحة
1: تعينك على المحافظة على الصلاة. اتخذ خليلا صديقا يذكرك بمجيء وقت الصلاة وخوف فوات وقتها.
0: صحيح.
1: وبالذهاب إلى المسجد والغدو إلى المسجد والرواح إلى المسجد إلى غير ذلك. لكن إذا كان الرفقة تعمقها والذين يذن وأنت لا يعني تحرك ساكنا يعني، فهذا مما يعين إبليس عليك.
0: سيدي جهاد نقف وقفة مع هذه الصلاة الركن العظيم. يعني الإنسان إذا كان فقيرا لا يطالب بالزكاة.
1: نعم.
0: إن كان فقيرا لا يطالب بالحج. إن كان مريض ربي يشفي الجميع وربي يغني الجميع.
1: نعم.
0: لا يطالب بالصيام. يعني الركن الصلاة الوحيد الذي لا يسقط. أنت مريض ما يسقطش.
1: نعم.
0: ما تجمش تصلي واقف
1: بزوال العقل.
0: نعم. قاعد مستند متكي
1: على عينك في
0: هذا هو
1: المهم تصلي يعني حتى بقلبك.
0: لازم لازم المسلم يعتبر أن هذه الصلاة حاجة. مش معنى حاجة يعني أنت البارحة افطرت وغدوة مش نفطرت والنهار اللي قبله افطرت افطرت واللي قبل قبله افطرت
1: مو حاجة ذيك
0: بالضبط. هل مللت من الأكل؟
1: لا.
0: هيك تأكل كل يوم
1: كذلك الصلاة
0: تأكل كل يوم. فأنت كذلك الصلاة اعتبرها كمثل ما يأكل البدن.
1: هنا.
0: الروح تحتاج. نعم. إلى هذه الصلاة. ثم أنا لو يستدعيني واحد من علية القوم نفرح بالدعوة ولا ما نفرحش؟ نعم.
1: فما ظنك بالله رب العالمين ظن.
0: ثم إذا هو دعاك هل الكريم إذا دعاك سترجع خالي الوفاق؟
1: لا لا
0: أنت واحد أبداً. كريم مشهور بكرمه
1: أبداً.
0: ولله المثل الأعلى. أينا. سيدي جهاد أنا أينا. معناه نعطي في مثال لنفهم كريم مشهور بالكرم معيط لك الدارو شيء تقول دبرناها شرموحه بحويجة. فما بالك بالرب سبحانه وتعالى. أينا. وهو الكريم. أينا. الكرم المطلق.
1: أينا.
0: وهو عيط لك. ولذلك الصحابة لما فرضت الصلاة قالوا قضيت الحاجات.
1: الله
0: قضيت خلاص. هو عيط لي
1: وهي راح
0: هو ندالي
1: بيها.
0: هو بالضبط هو يعني. هو ندالي وهو عيط لي وهو حط الوقت وانا استجبت ومشيت للكريم.
1: الحمد لله.
0: هل ساعود خالي الوفاء؟
1: ابدا
0: مستحيل. فإذا تصرفنا هكا سيدي جهاد مع هذه الأمور
1: استشعر
0: هذه الأمور خويا الغالي،
1: هان علينا أن نؤدي الصلاة في وقتها محافظين عليها.
0: هذا هو، فلذلك نستشعر نعم
1: هذا الركن
0: نعم سيدي جهاد
1: الذي افترض في العالم العلوي
0: نعم.
1: ولم يفترض في الأرض.
0: فأنت لو تستشعر هذه الأمور وعظمته
1: هذا الذي لا يسقط عنك إلا بالموت أو بزوال العقل.
0: فلذلك لو نفهم هذه الأمور بحول الله
1: نعم.
0: يعني النفس نكبح لك
1: الله
0: تعالى
1: قال حشان. فخلف من بعدهم خلف
0: وبدأ قال أضاعوا
1: الصلاة
0: نسأل الله أن لا نكون منهم
1: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
0: نسأل الله السلام والعافية. ربي
1: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، هذا الذي يعني يؤخر صلاة عن وقت، فما ظنك بالذي يترك الصلاة جملة؟
0: نسأل الله أن يعيننا إن شاء الله على
1: أن يحفظنا
0: محافظة على الصلاة
1: وأن يهدي كل مضيع للصلاة مفرط فيها
0: آمين.
1: أن يرده الله ردا جميلا حميدا فيحافظ على صلاته
0: آمين.
1: والذين هم لأماناتهم وعهد مرعون والصلاة أمانة.
0: هذا هو
1: نعم.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد. بابا سالم عمره 84 عام يسأل يقول ما شاء الله ربي يحفظه من نابل يقول أنا صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر أصليها بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص قل هو الله أحد إلى أن قيل لي واحد قال له لا لازم تصليها بالفاتحة فقط، فهو يسأل عن ذلك.
1: يعني بارك الله في من أخذ بيده ونصحه بما هو مشهور مذهبنا مذهب إمام دار الهجرة مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مذهبنا المالكي سيدي هيثم تعميم الفائدة خصت صلاة الفجر نافلة الفجر بأربع خصائص. أول هذه الخصائص التسمية، فاسمها رغيبة وليس
0: الوحيد.
1: عندنا صلاة أخرى شرعت بهذا الاسم
0: نعم.
1: إلا رغيبة الفجر رغيبة، فخصت بالاسم رغيبة. اثنين تصلى بالفاتحة فقط، فإن أديناها بالفاتحة صورة صحيح ولكن الأربى للأجر والأكثر للثواب أن تصليها بالفاتحة
0: نعم.
1: فقط لحديث أمنا عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ركعتين خفيفتين حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما وحاشاه إنما كان يقتصر على قراءة.
0: فقط حبيت نقول أن سيدي جهاد عندنا خول في المذهب لكن ليس المشهور
1: نعم
0: كل.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: بابا سالم اللي عملته أنت حتى نفسر له زاد
1: صحيح
0: مش غالط،
1: ولكن الأفضل كي تقرأ بالفاتحة برك، الأفضل كي تقرأها بالفاتحة برك. بارك الله فيه اللي خذ بيدك
0: نعم
1: وبين لك
0: يعني أما اللي قال لك مش معناها إلزاما، مش إلزاما
1: لا
0: أنا ما نحبش ما يفهمش بابا سالم ما نخاف لا يفهم أنه لازم وإذا لم يقرأ كما قالوا بالفاتحة فقط فهي
1: لا
0: ما نضيقوش عليه واسع،
1: ولكن
0: مشهور مذهبنا بالفاتحة فقط
1: من غدوة قرأها بالفاتحة.
0: هذا هو.
1: إذا خصت بأربع خصائص تعميم بالفائدة، التسمية رغيبة، ثانيا تقرأ بالفاتحة فقط، ثلاثة النافلة الوحيدة التي تقضى معناش نافلة تقضى، والرابعة الخصيصة الرابعة لوقت قضائها حد من جهة النهاية وهو الزوال.
0: واضح سيدي بارك الله فيك يا سيدي جهاد. نمشي إلى سؤال الثاني يقول سيدي شيخ أنا راني طحت على ظهري ويوجع فيا، فأنا شو نعمل؟ يصلي واقف ولكن عند السجود يجلس على الكرسي خاطر ما نجمش يسجد، وراه كان إذا سجدت يعني قعدت على قعدت معاش نجم نقوم، إذا قعدت على الأرض معاش نجم نقف. فهو سأل أحد الأئمة لعله أنا قلت ما فهمش أو السؤال كان فيه ما قالوش كما قالنا لنحن لا أدري، فقالوا لا صلاتك باطلة مدامك تمشي للمسجد نعم. وانت واقف ما فماش رخصة لي.
1: هذا لا يقاس عليه يعني لهذا الكلام. بالنسبة ربي عز وجل قال فاتقوا الله
0: ما استطعتم
1: أبذل جهدك ووسعك في تحقيق ما أمرك الله به، فإن استطعت تحقيقه فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع تحقيقه فأتي بالمستطاع. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها من جهد وقوة وصحة بدن. تستطيع أن تكبر الإحرام قائما كبر قائما، تستطيع أن تقرأ الفاتحة وسر عن قيام اقرأ عن قيام، تستطيع أن تركع بالهيئة المعتبرة للركوع اركع بالهيئة المعتبرة للركوع، تستطيع أن ترفع ارفع، عجزت عن السجود اجلس ثم اصنع نفس الذي صنعته.
0: نعم واضح سيدي. إذن إحنا ما نقولولوش ما قيل له،
1: صلاته صحيحة بحول الله ما دام أتى بالمستطاع،
0: هذا هو،
1: وما لم يستطع على فعله قعد،
0: هذا هو واضح، بارك الله فيك. ولعله يعني زاد بعض المشايخ الذين أفتوا ببطلان من يصلي على الكرسي نظروا إلى الكرسي اللي فيه متكأ،
1: نعم،
0: مش طابورية عليش. أولا من بين الأشياء اللي قالوها، قالوا أشياء هكا، ولكن قالوا أن الأصل اللي ما يقدرش يقف أو يقف ومستند يصلي جالسا غير مستند،
1: غير
0: يعني مش
1: غير معتمد،
0: غير مش متكي، فهمت؟ فالكرسي هذا كذا أنت اتكيت وأنت تقدر ما تتكيش، تكلموا في مسألة بطلاني تلك الصلاة. لكن الشيخ على كل زهير قال الأمر فيه ساعة،
1: فيه ساعة،
0: نعم،
1: كذلك أقول في الأمر ساعة، حتى لنشدد على شيوخنا
0: على
1: وعلى المسلمين، نعم.
0: الله يحفظكم. سيدي يستسمحكم في اتصال هاتفي، يقولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله.
2: مرحبا بك،
0: عايش خير، ربي يثيبك. ذكرني بالاسم،
2: ربي يبارككم إن شاء الله. نورتونا،
0: الله ينور ذاتك يا لله.
2: معك مروة بن عمر من بير بوركبة ولاية نابل.
0: مرحبا يا لله وبأهلنا في نابل، تفضل أختي مروة.
2: بالله عندي سؤال، احنا في بير بوركبة عنا لذي الأول متاع العشاء يذن، أنا نقوم نصلي
0: الأذان الأول متاع العشاء،
2: أذان الأول متاع العشاء، فعنا زوز أذانات
0: في العشاء، زوز أذانات
2: الثاني
0: في صلاة العشاء ولا الصبح؟
2: لا في صلاة العشاء.
0: بكشي مسجد آخر مش نفس
1: الجامع؟ نفس الجامع،
2: أي صلاة الجامع،
0: الأذان الأول في العشاء وبعده قداش
1: لعل يأذن؟ لعل الإقامة بعد درجين الإقامة يبثوها في الصمعة.
2: أي أكيد هكا
0: الإقامة، خاطر أنا قعدت نظنها الإقامة بعد درجين هكا.
2: وبالله صلاة الفوائد زاد
0: دقيقة واحدة، يعني أنت تسأل على شنو سؤال؟
2: قراءة القرآن بعد صلاة العصر.
0: نرجع لك للسؤال الثاني بالذات، فقط أختي مروة فسر لي، يعني أنت تسأل على الصلاة العشاء أنت وقتاش تصليها في دارك؟
2: اي في داري، اي
0: وقتاش تصليها؟ واضح واضح، حاضر اختي. السؤال الثاني عاود لي لو تسمح.
2: السؤال الثاني الفوائد نتاع الصلوات اللي نصليهم بعد العصر، مثال شوال
0: وقراءة
2: القرآن بعد العصر.
0: حاضر.
2: ربي يبارككم، نورتونا،
0: ربي يحفظك يا لله، الحمد لله،
2: ربي يبارككم، بارك الله فيك،
0: ربي يثيبك ان شاء الله.
2: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اعود الى سؤال بابا سالم شيخنا، يسأل يقول انا زوجتي يقال العزوزة ربي يحفظهم إن شاء الله لكل، نعم نشك الحاج كبر بلغ من العمر 90 سنة تقريبا
1: ما شاء الله،
0: فجو يزوروه تلمذتوا أنا، فكان ينظر إلى زوجته يقول يا روحي يا عمري يا جب، فقالوا فوق 90 سنة ما شاء الله، قالوا له سيد الشيخ ما شاء الله عليك يا أخويا الحب اللي محافظ عليه والرومانسية، وأنا تعيت لها يا عمري يا روحي وأنت في هذا السن والله، قالوا يا وليدي راني نسيت اسمها. أهلا إن شاء الله ما يطلعش منهم طبعا. هذه نكتة إن شاء الله، لبيس ربي يهني الجميع ويحفظ الجميع إن شاء الله، وأسوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال أنا تصلي زوجتي معايا، لكن هي زاد نفس الشيء ما تجمش تقف يعني على كرسي، هو الإمام.
1: أي نعم، جاز إمامة القاعد بقاعد مثله،
0: واضح سيد،
1: أما بغير قاعد لا.
0: باي سؤال الأخير شيخ، يقول لك أنا لا أحسن القراءة ولكني أستمع إلى مذياع في إذاعة الزيتون، نسمع القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندي أجر بالسماع وإلا لا؟ نقول لو سألت غيرنا
1: أكيد عنده أجر، حتى نعم. إذاعة الزيتون وغيرها من الإذاعات،
0: نعم.
1: أو حتى وضع يعني شريطا فيه قرآن. إذا القرآن يتلى، الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون،
0: نعم.
1: فترحم أنت بالإنصات والاستماع للقرآن والتأمل والتفكر في معاني ذلك القرآن الذي يتلى، يكون لك به أجر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى ويقرأ ويشرح فتستفيد، يكون لك بذلك أجر، لأن السمع والبصر والفؤاد الله تعالى، نعم، قال كل أولئك كان عنه مسؤول. سيسألك عن سمعك، استمعت به إلى محرم أم استمعت به إلى ما ينفعك ويفيدك في دنياك وفي آخرتك،
0: نعم.
1: وأنت تستمع في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بما ينفعك في دنياك وآخرتك
0: إن شاء الله،
1: من البرامج المختلفة،
0: نعم،
1: اللي فيها برامج للدنيا وبرامج الأخرى.
0: فما البرامج الفقهيه تعلموا الصلاه
1: كتنمية البشريه وما الى ذلك هذه الدنيا، وكذلك البرامج الفقهيه والقران والحديث هذه الاخرى وللدنيا ايضا.
0: هما الاثنين ان شاء الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
1: ومماتي لله رب.
0: بالضبط. المساله اللي هو سأل الحمد لله كمعنا فقدت سيفرج من قفصه احنا فسرنا له لا نعيد ذكر صلاه الضحى، وقال ما فهمش الجواب فسرنا له بحول الله لين قال فهمت الحمد لله رب العالمين. اختنا مروه شيخنا من نابل تسال تقول احنا في بير بورقبه في نابل كما اشرتم اظنها تتحدث على الاذان والاقامه لانهم هم يبثوا في السمعه فتسأل تقول لك أنا وقتاش نصلي، لأنه يصلي عنا يذن عنا العشاء ومن بعد بعشرة دقائق لعلها تقصد الإقامة على كل أنا هذا كده. هذا ما أرجحه كما قلت.
1: نعم هي تسأل متى تصلي عند الأذان الأولى والثانية عند الإقامة.
0: نعم.
1: يعني هل تنتظر إقامة الصلاة في المسجد حتى تصلي هي في بيتها أم ماذا؟ إذن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ما دام أذن المؤذن وقال الله فقد دخل وقت تلك الصلاة.
0: هي تراجع زاد الساعة، هل هو هنالك اتفاق حتى يا اخويا نخرج من كل خلاف دي؟ لانه انا سبحان الله
1: اتفاق مع المذيع ولا
0: مثلا احنا بيناتنا مثلا نحن ونابل في اذاعه الزيتونه دقيقه تقريبا او اذا الاذان الاول اذن بينه وبين الاذاعه دقيقه هذا كمعناها اذان العشاء. سبحان الله بكشي هم يطلعوا يأذنوا قبل بعشرة دقائق، هذه صعيبه شويه لكن سبحان الله حتى انا لا اظن
1: مسجد في مكبرات صوت ويرفع الاذان قبل وقته لا اظن ذلك
0: حتى انا نفس الشيء ولكن
1: ولذلك
0: سبحان الله
1: الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاه ولا يؤذن للصلاه قبل وقتها قال ابن ابي زيد في رساله الملك الصغير ولا يؤذن للصلاه قبل وقتها ولذلك ما دام اذن المؤذن إذا دخل وقت تلك الصلاة جاز لك أن تصلي في بيتك من اللي قال الله لكن استنى الأذان يكمل ورددي مثل ما يقول الأذان حتى تني الأجر والثواب ثم بعد ذلك أدي فريضتك.
0: جميل. إذن هذا سيدي ينطبق على أن انتوش زيد سؤال من عندي هل ينطبق على كل الصلوات ولا صلاة الصبح عندها حكم خاص؟ لأننا نسمع أن بأذان صلاة الصبح يقول لك استنى 20 دقيقة وبعد صلي.
1: لا معنا احنا عندنا أذان واحد اللي هو إعلام دخول الوقت، ثم مناطق عندها أذان تهيئة مش في البلاد التونسية الكل، في بعض المناطق وكان قديما أظن
0: بعض المناطق مازال
1: يؤذن للصلاة في جوف الوقت وهو أذان تهيئة في جوف الوقت في جوف الليل وقيل في السدس الأخير من الليل وقيل في الثلث الأخير من الليل، هذا تفصيل أورده ابن أبي زيد في رسالته. فإذا هذا الأذان هو أذان تهيئة، المجنب يقوم ويغتسل ويستعد
0: والنائم يتصحر ويكمل يغسل فمه ورجله ومرنا،
1: والأذان تدخل الوقت هذاك هو عليه المعول في صلاة الفجر بالنسبة لي.
0: فإذا أذن في الوقت ذاك احنا مثلا في بلاد بنزرت عن أذان واحد تقريبا في المساجد كل
1: أذن لصلاة ذلك الوقت ذلك دخل وقت الصبح
0: أن يصلي
1: فجرك وصبحك
0: وهذا كذلك للناس اللي تخدم مرات خاطر الصبح يقدم فيسألنا يقول باش نمشي نخدم بمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر يمكنه أن يصلي
1: نعم يصلي فجره وصبحه وينطلق.
0: واضح. سؤالها الثاني تسأل عن الفوائد القضاء الصلوات، تقول لك شيخ هل الفوائد هذه يمكنني أن أصليها بعد العصر وهل يمكنني أن أقرأ القرآن بعد العصر؟
1: طيب احنا نتفق أن قضاء الفوائد واجب.
0: نعم.
1: لأن الله في الصلاة نفسها سيحاسبنا عن أمرين، عن فعل الصلاة الركوع السجود القراءة إلى غير ذلك التسبيح، وعن وقتها. فإذا فرطنا في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا مضبوط، فإذا أضعنا وقتها فينبغي علينا ألا نضيع فعلها ونستغفر الله عن تضييعنا للوقت.
0: نعم.
1: فواجب أن تقضي تلك الصلوات الفائتة، واجب، ودين الله أحق بأن
0: يقضى.
1: وقتاش ما قلت لي عند الشروق والغروب وبعد العصر؟ لا، هذاك في النافلة. أما الفرض فيقضى أبدا في الوقت وفي غير الوقت، في وقت حل النافلة وفي وقت كراهتها وفي وقت حرمتها، الفرض في أي وقت. من نسي فرض صلاة فليؤديها متى تذكرها.
0: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها ما تذكر. هذا في مشكلة.
1: ما عندهش وقت كراهة وحرمة وإباحة كما النافلة.
0: بالضبط.
1: فأنا يعني بعد العصر لازم تصلي.
0: صلي.
1: تقضي.
0: في كل وقت. يعني أنا مثلا كل ما نلقى وقت صلاة سواء بعد الصبح.
1: قبل الصبح. بعد العصر. قبل العصر. بعد المغرب. بعد العشاء. في أي وقت تلقاه صلي
0: الفوائد. جميل جدا. واضح. وكما قال سيدي محمد المختار السلامي رحمة الله عليه لا أقل من يوم يعني تقضي يوم في يوم لا أقل لا أقل من ذلك. والإنسان يحاول
1: أنا أقول يومي
0: على قلت أنا لا أقل خاصة للناس اللي مشغولة واللي تخدم واللي لكن الناس اللي في بيتها والحمد لله ربي أنعم عليه بالوقت.
1: نعم.
0: والله كان باش نمشيوا الخمسة أيام قد يكون قول في شدة ولكن هذا الذي القول الأول الذي ذكره فقهاؤنا ولكن نزلوا اليومين نزلوا اليومين فهذا الأدنى
1: ورخص الشيخ المختار السلامي رحمة الله عليه أقل من الأدنى.
0: طيب تسأل كذلك عن قراءة القرآن بعد العصر شيخ هل يجوز لها أن تقرأ القرآن بعد العصر؟
1: في كل وقت جائز أن تقرأ القرآن بالشروط المعتبرة لقراءة القرآن من طهر وبالنسبة يعني يستحب ستر العورة إلى غير ذلك من الأمور هذه مستحبات ولكن في أي وقت يجوز أن تقرأ القرآن ومن قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
0: طيب شن نطرح عليك سي محمد هذا بعثنا على الرسالة على الخاص ونختم به
1: تفضل.
0: قال السلام عليكم ورحمة الله شيخ البارح في صلاة العشاء الإمام نكس في القرآن فأنا أصلحت له لكنه لم يفهم فقلت له لقد نكست فأكمل القراءة ثم بعد الصلاة قام يصيح وقال لي إذا لم أخطأ في القرآن أغير المعنى فلا يجوز لك أن تتكلم ومعاش تصلح لي.
1: أي نعم.
0: قال فحز ذلك في نفسي عاد نقوله مش في نفسي حز ذلك وأسألكم هل أنا صحيح أم هو صحيح؟
1: طيب متى يستفتح على الإمام؟ يستفتح على الإمام
0: نعم
1: إذا طلب الفتحة قاعد يعاود في الآية طالب شكون بشي يعطيه رص الآية اللي بعد وقتها نستفتح عليه إن طلب هو الفتحة فإن لم يطلب الفتحة لا نستفتح عليه. اثنين نصلح الإمام في القراءة إذا أدخل أهل النار الجنة
0: نعم يعني
1: أو أدخل
0: غير المعنى
1: الجنة النار
0: نعم
1: غير المعنى عندها واجب علينا أن نصلحه. إذا كان انتقل من سورة في متشابهة إلى سورة أخرى سواء قبلها في الترتيب أو بعدها في ترتيب المصحف فاتركه يسبح فهو انتقل من القرآن إلى القرآن
0: ولكن واضح. بعد ما يكمل هاو الأصل في الشيء تمشي له يا شيخ وحده راهو كذا كذا متنبه مسألة حتى ربما هو ينتبه أو يراجع أو شيء
1: فقط
0: نعم.
1: ولكن في وسط الصلاة لا
0: مكروه. هذا هو هو أخي الكريم
1: ولكن هو اللي ارتكب الإمام زاد راه مكروه. الإمام ينبغي أن يتعامل بحكمة ما يقول معاش صلحني معاش كذا وإنما يعني وهذا السائل قد يكون ألحى على الإمام كثيرا
0: شد صحيح
1: فلا يخاف عقباه وقلوا لا ولا ولا هو قلوا فلا يخاف عقباه وقلوا ولا يخاف
0: واحد صحيح لأنه لا قراءة قراءة ولكن نعم هي ذكرتني بأحد المشايخ رحمة الله عليه
1: رحمة الله
0: كان ضرير ربي نور بأن أنوارنا بنور البصيرة الكل إن شاء الله فكثروا عليه بعض الناس يشدوا المصاحف ويبدأ حتى نفس معش خليوه له يا شيخ وهذا في صلاة التراويح
1: نعم
0: فالليلة الرابعة دخل إلى المسجد وأغلق الأضواء كلها قالوا ماني سكرت عليكم الضوء الكل حتى نكون سواسية كلنا
1: سبحان الله سبحان الله
0: تشدين علي المصحف وخلتني مش نتنفس فقد يكون ربما قد يكون هذا والله تعالى
1: نحن بيّن المسألة متى يستفتح الإمام
0: اي نعم
1: ان طلب هو الفتح او اخطا فادخل اهل حرف المعنى حينئذ يصح.
0: سي سيف والروايه عليه وبه نختم
1: نعم.
0: قال خويا هيثم حول سؤال الاخت عن اذان العشاء الاول كنت اسكن في منطقه كذا كذا سماها
1: نعم.
0: انا ما نحبش نسميها
1: نعم.
0: وكان الجامع كذا كذا سماه وانا ما نحبش نسميه يؤذن قبل وقت اذان الوزاره والاذاعه ب 20 او 25 دقيقه في العشاء انا لا ادري هل هذا كما يقول أو لا أنقله بتحفظ وكتبه على صفحتنا على كل إن كان حقيقة أختي ما تصليش الوقت في الوقت ذاك
1: انتظري
0: انتظري
1: الوقت الشرعي يدخل
0: وإن كان يؤذن في الوقت الموجود حسب الرزنامة متاع الوقت ذيك أذان العشاء فصلي بمجرد الأذان والله تعالى أعلم. سيدي تحبش تقول حويجة قبل أن نختم إن شاء الله؟
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ علي،
1: ربي
0: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. ونحن رحلتنا في برنامجنا الآخر المرشد المعين على الضروري من علوم الدين
1: أوشكت على الانتهاء،
0: ولكنها ما زالت متواصلة
1: من المحال
0: إن شاء الله. هذا هو هكذا الدنيا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لكن ما زلنا نختم إن شاء الله باب الزيارة أظن يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله بحول الله.
1: أظن أن الشهر الجديد شهر جوي
0: ندخل فيه في باب جديد، يعني نعم مبادئ التصوف إن شاء الله بحول
1: التصوف وهوادي التعرف
0: إن شاء الله.
1: لنعتني قليلا بقلوبنا
0: إن شاء الله
1: فنطهرها من الغل والحقد والحسد وكل أدواء القلوب
0: يا رب
1: التي
0: يا رب
1: يعني تعاظمت في هذا الزمان.
0: نسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة. آمين. بارك الله فيكم سيدي وربي يحفظكم سيدي. وفي إن شاء الله البرمجة الصيفية أيضا سترافقونا إن شاء الله في هذه الحصة لأسابيع بحول الله بحول الله تعالى، يسر الله لنا ذلك. ثم الشكر موصول للدكتور عمر بن عمر ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه ويلتحق بنا الأسبوع المقبل. ثم الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي في الجزء الأول، والتحق به الأخ محمد الفرجاني الشكر موصول له كذلك أيضا في الجزء الثاني من حصة اليوم. في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي لك أحمد ولكل المستمعين والمستمعات. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء.
1: آمين.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات. نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من جميع الشبهات، الصادق الأمين، البشير النذير، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات. دينه خير دين، دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وتحية طيبة لكم في برنامجكم الأسبوعي تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر القائمين على هذا البرنامج، الأستاذ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخ أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله باب مخارج الحروف. احنا ناخذ في يعني بسطة خفيفة باش السادة المستمعين نحفزوهم باش يتعلموا يعني المخارج متاع الحروف، لكي يعني يقرأوا وينطقوا الحروف يعني، ويقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. قلنا المرة اللي فاتت وقفنا في حرف اللام، وقلنا واللام أدناها لمنتهاها. بعد اللام شنو نلقاو؟ نلقاو حرف النون. النون ذايا اللي هو موضع طرف اللسان، والموضع ذايا يعني هو فيه 5 مخارج ل11 حرفا. هم يعني نمشي وإحنا بالطبيعة باش ناخذوا الأولاني، الحرف الأولاني اللي هو في المخرج ذايا الخاص، وهو مخرج عام اللسان بطبيعة، مخرج خاص اللي هو ذي الطرف متاع اللسان. به مخرج النون، مخرج النون هو ما بين طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين تحت مخرج اللام، ويخرج منه النون المظهرة الساكنة. به يعني نقول أن نا نو ني. والحرف كيف قلنا نجربوه نمدوه شوية، سيدنا أنس بن مالك يسألوا فيه كيفاش كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مدا. شنو معناها؟ يعني قرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم، مد في الرحمن ومد في الرحيم. هذاك علاش أنا ديما ننبه على المدود الطبيعية، وعلاش اسمه هو مد طبيعي؟ على خاطر صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده. يعني نجي وش احنا هي قال نقول قال، ما تجيش، فاحنا ردوا بينا. به عدا قلنا النون، والنون من طرفه تحت جعل ومن بعد شنو نلقاو؟ نلقاو ورا يدانيه لظهر أدخلوا، يعني من طرف اللسان من جهة ظهره وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين بالقرب من مخرج النون، أما اللسان يدخل شوية لداخل ولكن يعني أدخل منه قليلا من جهة اللثة ومن جهة ظهر اللسان. نقول أر أر أرى أرو ري باهي. وهنا هو بطبيعته حرف الراء ذايا اللي هو يعني فيه الحرف الوحيد اللي فيه سبعة صفات. والنون قبل ما نمشي لسعل الراء، حرف النون ذايا هو حرف بيني وسطي باهي. كان ما جيتش الصفة السادسة اللي فيه اللي هي صفة الغنة، والصفة هذية هي اللي خليت الحرف هذايا حرف بيني. شنو معناها حرف يعني وسطي؟ كان ما جاتش حرف كان ما جاتش الصفة هذية اللي هي مخرجها الخيشوم، نقولوا نسكروا الخشمة كان ونقولوا أن يولي حرف شديد، لكن نسمع ونقولوا أن نا نو ني. بالطبيعة حرف الراء زاد كيف كيف هو حرف بيني، هذوما حروف من حروف الذلاقة باهي. الراء هذايا هو فيه سبعة صفات، نلقاه فيه صفة الانحرار صفة الانحراف وصفة التكرير، وبينا شنو معناها المرة اللي فاتت الانحراف باهي. والصفة متاع التكرير ما نقولوش بسم الله الراء لا، نقولوا بسم الله الراء راء الراء. الصفة هذيك باش نجنبوها باش ما نقعدوش يعني نكرروها برشا. الراء هذية نعملوا ضربة ضربتين، يعني أر أر راء رو ري، وبتبعته في أحكام هو على خاطر الحرف الراء يعني داير ما بين التفخيم والترقيق. المفيد احنا نحكيه على المخارج متاعهم، يعني اللام من بعد خذينا النون والراء نقولوا أن أن باهي. والغن بالنسبة للإخفاء يعني الغنة هذيك اللسان راه ما يخدمش، لا اللسان ما يخدمش يعني في الغنة، الغنة مخرجها الخيشوم كيف يبدأ عنا إخفاء، ولا مثلا نقوله من فوق نقوله من ما نقولوش من من لسان، لا عمل للسان فيه. واللسان يقرب شوية للمخرج متاع الحرف يعني المخرج متاع النون، لكن يحضر للحرف اللي انت ماشيله الحرف اللي بعده اللي هو من حروف الإخفاء. كيف كيف الراء قلنا راو الراء اللي هو الصفة هذيك متاع التكرير احنا نجنبوها باش ما نقولوش أر نبدأ نقرأ ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الحرف المشدد وإلا في الساكن نقولوا أر بسم الله الراء راء أرو مفخم الري ديما مرقة كيف تبدأ مكسورة باهي. لازم احنا ننبه في السادة المستمعين راو الحروف متاعنا يعني هي القرآن بتبيع هو قمة الفصاحة، فاحنا الحروف علاش نبينوا فيها ولو هكا يعني بصيفة بعجالة، نبينوا في الحروف باش السادة المستمعين يحفز ولادهم باش يمشي ويتعلموا ويقرأوا التجويد، يقرأوا التجويد ويعطيوا الحروف حقها ومستحقها باش ينجموا إن شاء الله يعني يرضيوا ربي سبحانه وتعالى بتلاواتهم وقراءتهم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
3: عفيفة من نابل.
2: مرحبا للعفيفة.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله. مش نقرأ سورة من ما سيسر من سورة التحريم.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك
2: تبتغي مرضاته. يا للعفيفة.
3: نعم.
2: أنت ما تعلمتش قبل وحدك تقرأ في القرآن وحدك؟
3: نقرأ في الجامعة، نقرأ في الجامعة نهار في الجامعة.
2: قد إيه عندك ملي بديت تقرأ؟
3: أنا برشا برشا.
2: عندك برشا باهي. عاود لي ياه تراه قول بسم الله الرحمن.
3: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
2: باي أسمعني ترى عاود معايا قول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
3: يا أيها النبي لما تحرم.
2: لا مش لما ما نمدوش ما نعملوش بد بعد الميم نقولوا لما لما تحرم
3: لما تحرم
2: لما
3: تحرم
2: لما لما
3: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
2: الله يبارك فيك أختي عفيفة اسمعني لل
3: نعم
2: أنت الصورة هذه تقرأ فيها وحدك وإلا قريتها؟
3: تعلمتها في الجامعة وقريتها قدامهم
2: قدام شكور
3: وعندما شوية تصليح يصلحوا لي ونقعدين نعاودوا فيها نكرروا فيها.
2: باهي تكرر فيها باهي. المفيد امشي يتعلم على خاطر احنا توا في القرآن مثلا ما نقفوش على المتحرك نقفوا على الساكن. وقت لي أنا قلت لك قبيلة مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ما قلوش لك مثلا تبتغي مرضات أزواجك ونقف ما قلوش أزواجك فهمت ولا لا؟
3: نعم.
2: والله غفور رحيم ما قلوش والله غفور رحيم فهمت ولا لا؟
3: نعم.
2: هذايا تحضر لنا أنت السورة اللي باش تقراها بالقداء ها؟ ومن بعد تسمحينا باش تكون التلاوة أحسن منك كي باهي وربي يبارك فيك وباهي مادام تمشي تتعلم
3: بارك فيكم وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما متعلقين بالقرآن وإن شاء الله إحنا زادا نسمعوكم ديما.
2: الله يبارك فيك أختي عافية
3: شكرا مع السلامة
2: مع السلامة شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا
4: كيف معك ماجدة من الفيروان.
2: مرحبا بيك يا ماجدة
4: وبيك يا عايشة.
2: شنو باش تسمعنا لي؟
4: نقرا ان شاء الله بدا يسر من سورة
2: سورة
4: الانسان.
2: تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
2: الله يبارك فيك أحسنت يا ماجدة باهية تلاوتك باهية وما شاء الله عليك وبتبيع كل ما تزيد تقرأ إن شاء الله تتحسن أكثر منك كي. بالنسبة للحروف يعني باهينا ما احنا نحبوهم أحسن من هك ها كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. شو معنى مفسرة حرفا حرفا؟ قالوا يعني كأنك أنت كيف تسمع الحروف متاعه يعني كل حرف يبدأ وحده كيف يبدأ يقرأ الكلمة تحسب الحروف متاعها. كانوا الصحابة يبدأوا يعني هو كيف يبدأ يقرأ الحروف بينين وعندهم صفاتهم الكل ها من تفخيم وترقيق ها واحد يقرأ بشوية يعني بالسياسة ما يزربش، وإن شاء الله ديما بتبيع وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وبتبيع كما قال الإمام الشاطبي وترداده يزداد فيه تجملا. ربي يبارك فيك يا أختي مجد، أحسنت، شكرا. نأخذ مكالمة أخرى.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك سيدي، وعليكم السلام.
5: نشكركم على هذا البرنامج القيم، وإن شاء الله في نزاهة حسناتكم.
2: الله يبارك فيك. الاسم
5: مصطفى بن عزوز من فحل.
2: مرحبا بك سي مصطفى.
5: نحب نقرأ سورة عبسة.
2: مرحبا، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء الأعمى.
2: قل أن جاءه. بشوية عاد بشوية، أسمعني أسمعني يا سي مصطفى، ما هو أسمعني
5: أنا فيك
2: به. قل أن جاءه الأعمى.
5: أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
2: بارك الله فيك سي مصطفى.
5: يرحم والديك.
2: سي مصطفى كلمتنا قبل انت.
5: كلمت هي هذه تقريب مرشاف، يرحم والديك، تعلمت برشا حاجة منكم انا.
2: به ومش قلت لك انا يمشي يتعلم اقرا؟
5: والله حبيت نمشي ما خاطر مش فرد برنامج هم يطوقوا في الحقائق.
2: اي.
5: وانا يعني اذا ما بديتش من الاول نبدا من الاول.
2: باهي، اما انت حتى كيف تمشي تقرا معاهم
5: أي.
2: يعني حتى هما من الاحقاف حتى تحضر مثالش حتى ما تنجمش تحفظ ما تحفظش، اما أي. اسمعهم كيفاش يقراوا باش تتمرن معاهم على القراءه
5: ان شاء الله
2: على القراءه
5: الله.
2: السليمه يعني باش تقرا باش تتعلم الاخفاء والغنن والحروف وما تاكلش
5: حسن تقريبا كذا مره.
2: لا باهي باهي ما شاء الله عليك قاعد تتحسن، اما احنا نحبوك احسن من هكايا، ما ديما نشجعوا فيك
5: ديما احسن يعيش
2: صحيت تو انت تشارك معنا وتحسنت، اما نحبوك كان تمشي تقرا تو تشوف تجينا هنا تولي ما شاء الله عليك تلعلع.
5: الله يبارك فيك عايش
2: يعيش. ربي يبارك فيك.
5: السلام.
2: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا. الاسم
6: إلي إلي نوار.
2: منين يا إلي؟
6: من سوسة.
2: من سوسة. قد ايه عمرك إلي؟
6: توا إن شاء الله باش نحرق 14 سنة.
2: ما شاء الله. بيه وقديش تحفظ من القرآن؟
6: توا لحد الآن حافظة حزين في سورة البقرة.
2: اي
6: حافظة جزء عامة وحافظ الواقع والرحمن والملك وكه.
2: هاي ليس وديما وين حفظتهم؟
6: نعم
2: وين حفظتهم؟
6: بيت القرآن.
2: هاي البرشة. هاي شنية باش تسمعنا لله؟
6: ما سورة البقرة.
2: تفضل.

0: مسلمة مسلمة لا سيت فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: صحيت يا آلاء، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. به تلاوتك باهية ها، وإن شاء الله بتبيعة باش تتحسن أكثر من أكية، مدامك قاعدة تحفظ وقاعدة مثابرة ومجتهدة في ال ها في تحب تتعلم، إن شاء الله تولي بقدرة ربي أحسن من هك.

0: قولوا لا فارض ولا ترى، عود لي لا فارض ولا بكر ترى.
1: لا فارض ولا
0: صحيح،
1: بكر.
0: تو قريتها احسن من قبيله، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ان شاء الله. مره اخرى نسمعك في تلاوه احسن من هكا يا آلاء، ما شاء الله عليك،
1: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك، احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا
2: أم إياد من سيبة، من ولاية القصيم.
0: أم إياد، مرحبا بيك،
2: بيك أكثر.
0: شنو تسمعني؟
2: من سورة القلم إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.
0: عاودها. يس
2: ما
0: يس يس
2: وما يسطرون.
0: عاودها
2: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
0: عاودها الآية.
2: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
0: باهي، اليوم حكينا عن النون وقلنا راو كيف يبدأ فما إخفاء، اللسان ما نحطهوش في المخرج متاع النون، نبعدوه شوية، ما يخدمش اللسان. نقولوا ما أن، ما نلصقوهوش، ما نقولوش ما أنت، ها، وقلقل الجيم. قول ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
2: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
0: قلقل الجيم ترى،
2: بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون.
0: قول بأيكم.
2: بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم.
0: عاودها. قول مناع للخير. أي
2: مناع للخير معتد أثيم.

0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: الله يبارك فيك أمي، ده أحسنتي باهي، وإن شاء الله تو تتحسن باش تخلص الحروف من بعضها، ما عادش نحب نسمع لا أجرا آلة، وما نحبش نسمع عظيم زاد على العين، نقول عا ما نقولوش عا، ها والآ والذوما بشوي. وانا قلت المره اللي فاتت نحكيوا على الحروف المفخمه نحطوهم وحدهم والحروف المرقه، ونبداو مثلا نبدا نقرا نقول وان لا ك لا ا، ما نقولوش لا اج ا لا لا ا، بالحرف بالحرف نقراو لا اج رن را رن غ غي را ممنون. تو من بعد ستين ستولي طبيعه في القرايه متاعك باهي، تقرا حرف حرف تبينهم كل واحد وحده وكاية، ومن بعد تلصق كل شيء مع بعضه وتسمعنا اختي باهي
0: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: عسلامة سيدي عرب.
1: مرحبا بيك.
2: بيك عايش. امال من تونس.
1: امنه.
2: امال.
1: امال اهلا بيك امال.
2: عايش ربي يبارك.
1: هاي شنو باش تقرانا؟
2: سورة الملك، خاطر المرة فاتت قريتها لك وما وانت صلحتي فيها برك، والله المرة هذه يا بي.
1: هاي بي هاي
2: بي.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا.
1: عاودها الآية.
0: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور
1: ترى حاول قول فرجعي البصر
0: فرجعي
1: مش فر الراء الرام فخمة نحكي لك الراء هنا ساكنة فاء راء قول فرجعي
0: البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
1: الدنيا المادة الطبيعية
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد
1: وأعتدنا لهم عذاب السعير الله يبارك فيك أختي شكرا يا أمال باهي أحسن من المرة اللي فاتت باهي ومازلت تتحسن مازلت تتحسن فما أخطاء لكن أحسن من المرة اللي فاتت ومازلت تتحسن المفيد تسمع الكلام وكهو
2: أسمع
1: الكلام وأقرأ في عقلك
2: ما شاركت معاك ولا نتبعك ونسمع نصائحك حتى مع الأخوين
1: أي صحيتك وأسمع الحروف بالقدا وديما أنا روى ذي الباب هذي متاع الحروف أهم الأبواب هذيك علاش أنا نقول يعني حطوا حتى أولادنا نعلموهم روى يعني علاش احنا في اللغة متاعنا اللغة العربية تاركينها نورمالمون لغتنا احنا نكونوا فاهم اللولانين يعني فهمت يعني صحيتك علاش ما نقولوش تبارك الذي بي يعني كلام شو محلاها الحروف كيف يبدا كل حرف وحده اوكي ناخذ ونخلصهم من بعضهم المرقق والمفخم ها باش يكون ها تكون التلاوة مزيانة
2: باهي بنتي عايز اشترك معاك ماني شجع فيها وانت تزيدك تشجع فيها
1: باهي ناخذوا فاصل ونعود ان شاء الله قد معنا
3: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود ونذكر السادة المستمعين بالنسبة للإخفاء في الحروف متاع الإخفاء، كيف تبدأ فما يعني نون ساكنة ولا تنوين وبعده حرف من حروف الإخفاء، احنا باش نخبيوها النونة ذيك، باش نخبيوها وراء الحرف، يعني باش نقولوا مثلا مي ومن بعد نمشيوا للحرف ف مي، يعني نقولوا أخفيت النون عند الفاء ولا عند التاء ولا عند الطاء. وفي الإدغام، الإدغام نمشيه على طول ندغم، والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، يعني مثلا ميو عرفتها من نون على طول باش ندغموها في الواو، في الواو وإلا في الياء نقولوا فمن يعمل، يعني نمشيه وندغمه ومن بعد نجيبه الغنة هذيك، يعني نقولوا أخفيت عند وأدغمت في، يعني أدغمت النون وإلا التنوين في الياء وإلا في الواو وإلا في الراء ولا في اللام، من اللي ما هذا، يعني احنا نقول أخفيت عند، يعني نخفيوها كالنون ذيك نخبيوها قبل، يعني نقول من ف من ط من ت من ز هكيكا، ومن بعد هذايا نخفيوها نخبيوها يعني، وما نحطوش اللسان متاعنا في المخرج متاع النون باش ما تكونش النون ظاهرة برشا، نقولوا من لا من. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
1: عسلامة. آية
0: مرحبا بيك. آية منين يا آية؟
1: من تونس.
0: عايشني باش تسمعنا لل
1: صوت الواقعة.
0: الواقعة قديش عمرك آية؟
1: 17 سنة.
0: ما شاء الله. وتقدش تحفظ من القرآن؟
1: يعني صور، ما مش صوت أحزاب
0: أكيكة. أنت قاعدة تقرأ ولا لسا؟
1: قاعدة أنا.
0: تتعلم في القرآن؟
1: أي.
0: في الجمعية؟
1: في جمعية.
0: هاي ليس راي سمعنا لل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
0: مد عاد اعمل المد عاد اقول فكانت هباء منبثا،
1: فكانت هباء منبثا
0: صحيت،
1: وكنتم ازواجا ثلاثة
0: هاي ليس
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب

0: الله يبارك فيك. ايه احسنتي، باهي تلاوتك باهيه ما شاء الله عليك، ها ومازلت ان شاء الله تتحسن اكثر من هكا، زيدت لها بالحروف شويه بك المفخم بالضبط، ما نقولوش اذا وقا هكا وخا في ضا، ها الحروف المفخمه مش خا في ضا ضا لا الفوق هز هزيد الحروف المفخمه عبي فيهم الصدى ذاك عبيه الفم عبيه الداخل بالجدا باش نسمعوا واقعات الواقعه وما نقولوش واقع قا لا، وكيف كيف خا الخا والضا والصا نحبوا نسمعوهم مليانين هكا معبين بالجدا، ها ربي يبارك فيك تلاوتك باهيه ما شاء الله عليك بنتي، ربي يحفظك ان شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
1: حالك سيدي الشيخ؟
0: الحمد لله.
1: مرحبا.
0: تفضل سيدي. الاسم؟
1: اسم محمد أمين قادر.
0: أي.
1: المنصب بمجال رجلي ولا يصدق.
0: مرحبا بيك سيدي. شنو باش تسمعنا؟
1: صلى مش نقروا ما تيسر من سورة التوبة.
0: تفضل بابا، ربي يتوب علينا وعليك إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين.
0: سيدي ياي نسمعوك.
1: وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك سي محمد أمين.
0: عايشك يا شيخ.
1: أحسنت. ما هو أنت ديما تقرأ لنا في البرنامج على ما أظن.
0: أي إن شاء الله.
1: هاي اليسر ربي يبارك فيك. أحسنت باهية تلاوتك باهية. ها أي. وكل مرة ماني أنا كل مرة نعطيك في نفس النصائح و... ها
0: صحيح.
1: هاي باهي ما دامك تخدم بقدرة ربي تجتهد قاعد ها
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي
1: أكيد بارك. أكيد تتحسن ما دامك تقرأ تو بقدرة ربي ديما نسمعوك أحسن من هكاي
0: إن شاء الله ربي.
1: الله يبارك فيك سي محمد. أحسنت شكرا لك.
0: الحمد لله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام أستاذ.
1: مرحبا.
2: تحية لك وتحية للفريق نعمل معك كل.
1: بارك الله فيك.
2: ربي يجازيكم كل خير إن شاء الله. إيمان من مدني.
1: مرحبا بك إيمان.
2: بك أكثر.
1: شنو تسمعنا؟
2: سورة التين.
1: التين. هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: في عادة في أحسن عاودة
2: في أحسن تقويم.
1: عاودها الكل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
1: لا قول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
1: لا لا
2: ممنون.
1: قول أجر غير وهنا إظهار ذي الغين حرف من حروف
2: غير.
1: صحيتك يعني مبينوها النون هنا التنوين مبينوه نقولوا أجر غ أجر غ
2: أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: الله يبارك فيك أختي إيمان ما شاء الله عليك. بيه
2: وأنا نحفظ وحدي ما ومشيت بعيد علينا الجمعية هكا. لا
1: انت تحفظ وحدك وما شاء الله كان تمشي للجمعيه تولي تعرف شنية ما شاء الله عليك يعني.
2: ان شاء الله نشارك في تلاوه خير استاذ غدوه ولا غدوه.
1: اي اما انت كان تمشي تقرا وتجتهد شويه ها احنا توا خطر هنا صحيح انت تتبع فينا وتتبع في البرامج اما ديما كيف تمشي للشيخ هذا بالتلقي يعني تمشي للجمعيه ولا كذا اكيد باش تقرا احسن منك يعني يعطيك كل شيء فهمتني. اي باهي ما شاء الله عليك. أحسنت ربي يبارك فيك يا إيمان شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
1: مرحبا.
3: سلام. أم عمر من تونس.
1: مرحبا بكم أم عمر.
3: بربي أنا المرة الأخرى قريت المزمل ومش نرجع منين كمل وقفت.
1: وين وقفت؟
3: وقفت من إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم.
1: قل رسولا شاهدا عليكم.
3: رسولا شاهدا عليكم كما أرسل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
1: قل وأقرضوا الله قرضا حسنا
3: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: بارك الله فيك يا أم عمر. أحسنتي عليك. اليوم تبعتنا أنت على شنية حكينا إحنا من الأولى.
3: تبع فيك كل حسن تبع فيك.
1: اليوم إحنا حكينا على مخرج النون وحكينا عن النون والراء وأنت يا ذوما الزوز عندك معهم مشكلة. فهمت؟ يعني يا ذوما ركز عليهم. قلنا قبيلة بينا قلنا راو النون المخفاه راو يعني ينعدم عدم اللسان يعني يكون الاعتماد على مخرج على الخيشوم نقوله من عندي بالأخص أكل الحروف اللي تبدأ قريبة للنون نقوله من تا ما نقولوش من تا ما لسقوش النون اللسان ما نخليهوش يلصق في المخرج متاع النون باهي كيف الراء فرعون كفرتم بسم الله الراء يعني فير ما نقولوش فير ونقلقلوه شويه والا ولا باهي رد بالك منهم هما الحروف هذوما اللي يترنا معاهم شويه يعني يتمرن اكيد يتحسنوا يعني فهمت مش نقول لك هما صعاب شويه اما فما حد شيء صعيب باهي ورد بالك ماك الإخفاء كنت مبين شنية كيفاش نعملوا الإخفاء والإدغام ربي بارك فيكم عمر أحسنتي باهي تلاوتك ما شاء الله عليك
3: ربي بارك لك عايش والبي عايش
1: ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
4: عايش الله فيك
1: الاسم
4: سمية إيه؟
1: بالسين
4: هي
1: بينها السين هذه من حروف الصفير يلزمها تكون تجرح ديما اسمعني حرف السين القوه موجود في السكين وفي السيف وفي يلزمها تكون حاده يعني هاي سمية تفضل
4: نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا
1: باهي اسمعني اقرا لي في عقلك باهي باش تعطي الحروف حقها زين الحرف ما تخرج موزون كذا يعني ما نقولوش ثم لا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في عقلك هاي.
4: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله يبارك فيك أختي أحسنتي. أما ما حبيش تسمع كلامي من لول قلت لك أقرأ في عقلك باش كل شيء نعطيه حقه يعني المدود والغنن حتى أنت ريت الجمع قالوا قلت قالوا ما قلتش قالوا المادة الطبيعي باهي يعني إنني من المسلم نون المشدة نون المشدة في بالك تاخذ يلزمها تاخذ حقها بالقدية تاخذ وقتها فهمتني كأنه مش إنني من كأنه ليه ها هي أكل غنن ذوكم هي الزينة متاع التلاوة في بالي أنا من اللول حبيت الرتح قلت لك أقرأ في عقلك تو تشوف ما شاء الله عليك أنت دوتك باهية ما عادش تزرب باهي وكل شيء ها
4: أقرب عندي في المراجعة أقرب الحذر هكا شوي ممكن خاطر
1: ما يسالش أنت جرب ما هو أنت حقك حضرت روحك باش تقرأ لنا في عقلك ونتمتعوا بالتلاوة ها
4: إن شاء الله
1: ربي يبارك فيك أحسنتي يا أختي شكرا وعليكم أنا. السلام ناخذ مكالمة أخرى سلام عليكم
5: سلام عليكم
1: مع السلامة
5: لا
1: مرحبا
5: لا.
1: الاسم
5: عبد العزيز مسيح
1: عبد العزيز يا عبد العزيز
5: نعم
1: لاباس
5: باش نقرأ آية الكرسي
1: باش تقرأ لي آية الكرسي هاي تفضل ولدي هاي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: صحيت يا عبد العزيز صحيت قديش عمرك ولدي؟
5: خمسة سنوات
1: تمشي تقرا ولا لا ولا ذي حفظوها لك في الدار؟
5: نقرأ عن سيد إبراهيم.
1: هيا باهي سلم لي على سيدك إبراهيم وإن شاء الله المرة الجاية نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا باهي؟
5: باهي
1: ربي يبارك فيك. هاي ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: عليكم السلام.
1: شكون معايا؟
6: مرا.
1: أهلا مرا.
6: تزير.
1: قديش عمرك؟
6: ستة سنين.
1: ستة سنين منين يا مرا؟
6: مو مرداس.
1: هاي بيه وشني بش تسمعنا هاي؟
6: تسمعوا.
1: هاي بيه تفضل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعونة صدق الله مولانا العظيم.
1: صحيت صحيت شكون حفظك السورة هذه؟
6: أنيسي.
1: باهي ربي يبارك لك فيه، يبارك فيك ويبارك فيه. شكرا. صحيت يا مرأة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
7: مرحبا شيخ.
1: الاسم؟
7: ليلى من جندوب أبو سال.
1: مرحبا بيك. شنو باش تقرأ لنا ليلى؟
7: ما تيسر من سورة النبأ.
1: تفضلي.

0: أزواجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: الله يبارك فيك، أحسنتي، باهية تلاوتك، باهية ما شاء الله عليك. أما خايفة شوية نحس فيك هكا عندك التراك وانت تقرأ.
0: لا انتهر ولدي جوني ضيوف وما قعدت نقرأ.
1: هاي مبروك عليكم يا سيدي.
0: ربي يبارك فيك.
1: عايشك، ربي معكم يا سيدي، أحسنت. شكرا لك.
0: ربي يبارك فيك. السلام عليكم.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
2: فاطمة.
1: مرحبا بك لله فاطمة.
2: يبارك فيك.
1: هاي شنو تسمعنا لل
2: متى يسر من سورة آل عمران.
1: تفضل. اي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

0: فيه من قبل أن تنزل التوراة.
1: عودها.
0: من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا أختي، تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، شوية ولكن هكا شوية حروف نخلصوها من بعضها، من استطاع، وكيف نقول مثلا ومن كفر فإن الله، ما نقولوش الله، ها أكي والتركيز وكهو. باهية تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، أحسنتم، شكرا لكم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام،
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ، ورب سامع أو عم المبلغ أو عم المبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: نجوم الطوالة
1: إتحاف السامة
2: بالنجوم الطوالة
0: حط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت نبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد والقبول، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالة، سائلا الحق تبارك في علاها أن يودع قلبي وقلوبكم محبة آي الذكر الحكيم، اللهم آمين كرما إحسانا منك وأنت الكريم المتعال تباركت وتعاليت. مستأنسا ومرحبا في مستهل مقالتي بالدكتور أسامة بالعربي. شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ماهر، تحية لكم طيبة ولجميع السادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة المباركة.
3: الله يبارك فيك شيخ أسامة، شكر الله لكم، نفع الله بكم وجعلك الله إن شاء الله يا رب غصنا طيبا مباركا سهل القطاف لينه، أو كليينه هاء الضمير وإحنا مع هاء الضمير. إذن نعم. انتهى بنا التطواف في الحلقات الماضية إلى حدود هاء الضمير بإذن الله، نتم ما بقي منها بإذن الله. تفضل سيدي.
4: نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كما تفضلتم، من عادة المصنفين في كتب القراءات أن يثلثوا بباب هاء الضمير في قسم الأصول، فيبتدئون بباب التعوذ ثم باب البسملة ثم باب ميم الجمع ثم باب هاء الضمير، ومنهم من يبتدئ بالبسملة ثم ميم الجمع ثم هاء الضمير، على اعتبار أن الناظم ابن بري ابتدأ بباب التعوذ، فيكون هذا الباب هو الرابع من أبواب قسم الأصول وهو باب هاء الضمير، ويقال كذلك باب هاء الكناية. نعم، وسماه الشاطبي كذلك
3: هاء الكناية.
4: هاء الكناية، أحسنتم. فقال رحمة الله عليه مفتتحا بابه بكلمته المشهورة في قسم الأصول وهي القول، فقال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، وفي رواية أخرى والخلف في قصر ومد زائد، يعني على اختلاف الضبط. قال رحمة الله عليه القول، قلنا القول هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا القول. قال الشيخ إبراهيم المارغني رحمة الله عليه، قال ذكر في هذا الباب أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها بين قالون وورش والمختلف فيها، فقوله في الترجمة القول في هاء ضمير الواحد على حذف مضاف وصفة، والأصل هكذا القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والخلف إلى آخره، فحذف المضاف وهو أحكام وصرح في الشطر الثاني بما يدل عليه ويبين المراد منه وهو قوله في قصر ومد زائد، يعني أراد الشارح أن يقول إن قول الإمام ابن بري القول في هاء ضمير الواحد والخلف، أي القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والمختلف فيها، هذا على حذف هذا المضاف فيقدر هذا المحذوف. ثم قال وهو قوله في قصر ومد زائد، كما قال لأن المراد بأحكام هاء الضمير في هذا الباب قصر الحرف الزائد على هاء الضمير ومده. أستاذ ماهر، إذا كان باب ميم الجمع الخلاف فيه دائر بين إسكان الميم وضمها مع الصلة أو بلا صلة، وإذا كان الخلاف في باب البسملة دائرا بين إثباتها بين السورتين وحذفها، وعلى حذفها السكت والوصل يكون الحكم، فإن الخلاف في هذا الباب دائر بين صلتها وترك صلتها، فهذا الباب هو في بيان ما يصله ورش أو قالون وما يحذف صلته من الكلمات المختلف فيها. نعم.
3: لما نقول الخلاف الدائر في هذا الباب هو صلته أو عدمها، نقصد ذاك المد الذي هو يعد المد الطبيعي.
4: نعم، مع بقاء الحركة.
3: أحسن.
4: نعم، مع بقاء الحركة. فقوله في قصر ومد زائد أي في ترك الصلة، لأن مصطلح القصر يطلق ويراد منه مرة إثبات المد بمقدار ألف، ويطلق مرة أخرى ويراد منه حذف المد بالكلية. نعم، أحيانا يطلق القصر ويراد منه التوسط.
3: واضح.
4: نعم، في كلام الشاطبي وغيره. قال وسيأتي بيانهما. وحذف قوله المتفق عليها الذي هو صفة أحكام لدلالة الخلف عليه، يعني هو قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف. طيب، والمتفق عليها؟ قال حذفها لدلالة ماذا؟ لدلالة الخلف عليه، يعني إذا قال هناك خلف فيستفاد منه أن هناك أمورا متفق عليها، سواء صلة سواء حذف صلة.
3: الخلف والمرتبة الثانية بعد الاتفاق.
4: نعم، أحسن.
3: صار الاتفاق فيما بعد.
4: بالضبط.
3: صار الخلاف في الوجه.
4: نعم، لذلك لأن الخلف لا يكون إلا بين شيئين فأكثر.
3: أحسنت.
4: فقوله والخلفي أي المختلف فيها من أحكام هاء الهاء يدل على مقابله، وهي الأحكام المتفق عليها. ثم عرف الشارح هاء الضمير فقال وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر. قول الشارح هي الهاء الزائدة أي عن أصل الكلمة أو عن بنية الكلمة، لأنه لا يوجد كما هو معلوم عندكم، لا يوجد حرف زائد في كلام الله عز وجل، فقوله ماذا حرف زائد أي عن أصل الكلمة. نعم، وقوله الدالة على الواحد المذكري، قوله الواحد المذكري الكثير زاد الغائب، فقال الواحد المذكري الغائب، فيقال هاء الضمير هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، ومن من اقتصر على المذكر فقط. ثم قال وتسمى هاء الكناية، تسمى هاء الكناية. نعم، وتسمى كذلك أستاذ مار هاء الضمير، وتسمى هاء الإضمار. لذلك الإمام ابن القاضي قال يعني في أسمائها، يعني ذكر لها هاء الإضمار وهاء الكناية وهاء المضمر، فكل هذا من أسمائها. نعم، فخرج قال الشارح فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء في نفقه، ولئن لم تنتهي، ولئن لم تنتهي
3: لأنها أصل الكلمة.
4: نعم،
3: فقها.
4: أحسن.
3: انتهى.
4: إذن هذه لا تدخل في بابنا.
3: الكناية ما زاد عن أصل الكلمة.
4: أصل الكلمة يعني ما إذا حذفتها يعني لا تختل،
3: استقام الفعل،
4: بنية الكلمة. نعم، قال وبالدالة على الواحد المذكر الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهم، لأن دالة على المثنى ودالة على الجمع ودالة على المؤنثى. فقول الناظم ضمير الواحد أخرج الهاء الأصلية وضمير الواحدة والاثنين والجماعة، فكل هذا لا يدخل في الدرس. نعم، ثم قال وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو أهله ورسوله، وبالفعل نحو جاءه وينصره، وبالحرف نحو له ومنه. إذن هاء ضمير سيد مار سيد المستمعين المستمعات تجدها متصلة بالاسم وبالفعل وبالحرف. نعم. وللعرب فيها أربع لغات، للعرب فيها الضمير أربع لغات، إحداها الضم والصلة بواو مطلقا، يعني كل كلمة كانت اسما أو حرفا أو فعلا أو حرفا فإنها في اللغة الأولى تضم وتوصل بواو مطلقا دائما يعني، والثانية الضم من غير صلة مطلقا، الثالثة الكسر والصلة بياء إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، الرابعة الكسر من غير صلة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضا. يعني تفصيل هذا الكلام أستاذ ماهر حتى يكون واضحا، إن وقع قبلها فتحة نحو أن يعلمه، أو ضمة نحو يخلفه، ففيها لغة واحدة الضم والصلة بواو هكذا، أي يعلمه، يعني تضم الهاء وتصلها بواو، يخلفه يعني تشبع الصلة تمكن الصلة. ثانيا إن وقع قبلها كسرة نحو صاحبته وبه، ففيها لغتان ضمها وصلتها بواو وكسرها وصلتها بياء هكذا، صاحبته به أو صاحبته به، يعني فيها لغتان. ثالثا إن وقع قبلها ساكن صحيح نحو لدنه وعنه، أو ألف نحو اجتباه وهداه، أو واو نحو خذوه فغلوه وشروه وأن تخشوه، ففيها لغتان الضم والصلة بواو والضم من غير صلة، يعني لدنه عنه اجتباه هداه، أو الضم من غير صلة لدنه عنه اجتباه وهداه. وإن وقع قبلها ياء نحو فيه عليه، ففيها أربع لغات، أربع لغات الضم والصلة بواو والكسر والصلة بياء والضم من غير صلة والكسر من غير صلة. طيب،
5: إما أن تترك على حالها
4: أيوة
5: غير مشبعة يعني
4: أيوة
5: أو تشبع وفق حركاتها.
4: أحسن، يعني الضم والصلة بواو يعني فيه عليه، الكسر والصلة بياء فيه عليه، الضم من غير صلة فيه عليه، الكسر من غير صلة فيه عليه، دائما في لغاتها.
5: نعم.
4: وإن وقع قبلها فتحة في اللفظ وألف في الأصل نحو يرضاه لكم، أصلها يرضاه لكم، خيرا يراه أصلها يراه، ففيها ثلاث لغات الضم والصلة بواو والضم من غير صلة والإسكان، يعني هكذا يرضاه لكم يرضاه لكم يرضاه لكم. وإن وقع قبلها كسرة في اللفظ وياء في الأصل نحو يؤديه فألقه، ففيها خمس لغات الضم والصلة بواو والكسر والصلة بياء والضم من غير صلة والكسر من غير صلة والإسكان، أي هكذا يؤديه يؤديه يؤديه يؤديه يؤديه، فكل هذا لغات هاء الضمير في حالاتها الجائزة في كلام العربي.
5: هي من المستثنيات شيخ أسامة،
4: سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، ما استثني من هذه الكلمات.
5: نعم.
4: ولذلك قال رحمة الله عليه وللعرب فيها أربع لغات ذكرنا تفصيلها، والأصل من هذه اللغات كما قال الشارح الضم والصلة بواو مطلقا، يعني الأصل هو الضم والصلة بواب، بدليل اضطراد ذلك فيها، إذ كل هاء مكسورة يجوز ضمها، فقد قرئ في المتواتر عليه الله لأهلهم كثوا، لو عليه الله هذه تفرد بها حفص عن عاصم، عليه الله، عليه الله قرأها فجاز في كسرها الضم. نعم، قال بضم الهاء من عليه ومن لأهله، يعني عليه ولأهله، وقرئ شاذا فيه هدى للمتقي، هي فيه هدى للمتقين، فخسفنا به وبداره الأرض بضم الهاء هكذا، فخسفنا به وبداره الأرض. قال بضم الهاء من فيه ومن به وبداره،
5: لكنها شاذة هنا،
4: هذه قراءة شاذة،
5: هذه مواطن شاذ.
4: نعم، نعم.
5: وهي فوق العشر.
4: فيه هدى، هذه تنسب للإمام الزهري. وكذلك فخسفنا به وبداره الأرض، هذه منسوبة لشيبة ابن نصاح، لشيبة ابن نصاح تنسب له هذه القراءة، وهي الشاذة لا يقرأ بها اليوم. وقوله في قصر يقرأ بكسرة واحدة من غير تنوين، أي في قصر وليس في قصر، لأنه مضاف في التقدير إلى مثل ما أضيف إليه مد، والتقدير في قصر زائد ومد زائد، أي حرف زائد. ومراد، وقلنا قبل قليل وفي رواية أخرى، في قصر ومد زائد بالتنوين. ومراده بالقصر في هذا الباب، هذا سؤالكم قبل قليل، ومراده بالقصر في هذا الباب حذف الصلة، وبالمد إثباتها، وهو اصطلاح للمتقدمين من القراء والنحويين كما ذكره الداني رحمة الله عليه. ومراده بالحرف الزائد على هاء الضمير صلتها من واو أو ياء، وإنما كانت الصلة حرفا زائدا لأنها حرف إشباع، وحرف الإشباع زائد، يعني ما زاد على الحركة فإنه هذا يسمى من الحروف الزوائد. إذن في هذا الباب استاذ، في هذا البيت استاذ ماهر، يعني أصل ومهد الناظم رحمه الله وبعده الشارح لهذا الباب ولأصل الهاء وللغاتها، وسيشرع في ذكر سبب هذه الصلة. فقال رحمة الله عليه: واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. أيوة. قال الشارح رحمه الله: ذكر في هذا البيت أن وجه صلة هاء الضمير بالواو إذا كانت مضمومة وبالياء إذا كانت مكسورة هو تكثير حروف ذلك الضمير لكونه اسما على حرف واحد خفي ضعيف وهو الهاء، فقووه بالصلة. أستاذ ماهر، الهاء تقريبا أضعف حرف في اللغة العربية،
5: تحتاج أن تسند وتمتن.
4: أحسنتم،
5: هي متفشي سيدي.
4: أيوة، فأسندت بصلة واوا إذا كانت مضمومة وياء إذا كانت مكسورة، أولا نقول على اللغات الأشهر كما قلنا قبل قليل، يمكن أن تتولد الضمة عن الكسرة والصلة عن الواو عن الكسرة والياء عن الضمة كما معناها في اللغات التي ذكرناها. طيب، ما هو سبب هذه الصلة الزائدة؟ نذكر أنها زائدة، هي لتكثير حروف الكلمة ولتقوية هذا الحرف الضعيف الخفي، إذا قال فقووه بالصلة، إلا أن الأصل في تلك الهاء أن تكون مضمومة موصولة بواو كما تقدم، يعني الأصل أن الهاء تضم وتوصل، هذا الأصل. فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها تكسر طلبا للتخفيف والمشاكلة، يعني هي فيه، هي فيه، لو قلنا فيه هدى، فيه هدى صحيح، لغة صحيحة، لكنها ليست خفيفة،
5: لا تتجانس مع مقتضى الحاء.
4: أحسن، أحسن،
5: وقل المشاكلة للتجانس.
4: نعم، لأن الياء المولدة والمتولدة عن الكسرة إذا جاء بعدها ضمة يعني يعصر النطق بالحرف المضموم بعد الياء المادية، فقال هنا تكسر الهاء طلبا للتخفيف وللمشاكلة فيقال فيه فيه. نعم
5: ونختم.
4: نعم
5: ضيفت حالي
4: ثم قال قال وإذا وصلت المكسورة انقلبت الواو التي كانت مع الضمة ياء لأنهم يفرون في كلامهم من الواو الساكنة بعد الكسرة طلبا للتخفيف فأصل به وعليه به وعليه بضم الهاء مع الصلة بواو ففعل بهما ما ذكرنا وهذا التوجيه الذي أشار إليه الناظم لأبي محمد مكي وقال سيبويه زيدت الواو على الهاء في المذكر كما زيدت الألف عليها في المؤنث ليستويا في باب الزيادة كما في المؤنث يعني أنت تزيد تلك الألف فكذلك في المذكر وقيل إنما زيدت عليها لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة لأن الهاء من الصدر والواو من الشفتين فإذا زيدت عليها بينتها وقوله بالواو متعلق بقوله صلة وللتكثير متعلق بمحذوف خبر إن ولامه للتعليل أو خبر واعلم بأن خبر أن ولامه للتعليل وهكذا انتهى شرح هذا البيت.
5: الله يبارك فيك شيخ أسامة. إذن لازلنا في باب الكناية.
4: انتهى الناظم والشارح من التقديم
5: مه.
4: الآن سيشرع في الحصة القادمة إن شاء الله في بيان الأحكام متى توصل ومتى تحذف صلتها فسيقول فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين
5: ونذكر دوما على مقرأ الإمام نافع
4: أحسن.
5: رضي الله تعالى نعم. عنه وأرضاه نعم. ولمن أراد الاستزاهة ينظر في هذا الباب في متن الشاطبي.
4: نعم بالضبط.
5: بارك الله فيكم شيخ أسامة نفع الله بكم نتمها بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها قريبا بإذن السميع المجيب حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
2: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع.
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
2: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. بالنجوم الطوالع.
1: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.